0: والله يختص برحمته من يشاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي في الأدب المفرد من باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام ابن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير قال: دخلت أنا وعبد الله ابن الزبير على أسماء قبل قتل عبد الله بن بعشر ليال. وماذا يكون عروة لعبد الله؟ أخوه. وماذا تكون لهما أسماء؟ أمهما. قال: دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، قبل قتل عبد الله بعشر ليال، وأسماء وجعه، فقال لها عبد الله: كيف تجدينك؟ قالت: وجعه. قال: إني في الموت. كذا في هذه النسخة، ووقع في نسخة أخرى: إنك في الموت، ووقع في مصادر التخريج عند ابن أبي شيبة وابن عساكر وغيرهم: إن في الموت لراحة، وجاء في بعض: إن في الموت لعافية. فقالت: لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه، فلا تفعل، فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك أو تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني. كذا وقع في هذه النسخة هكذا: حتى يأتي علي أحد طرفيك أو تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني. وقع في نسخة أخرى كذلك في مصادر التخريج: حتى يأتي علي أحد طرفيك إما أن تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني. كذا وقع: إما أن تقتل وإما أن تظفر. وهذا هو الظاهر في الحديث في الأثر، فإن ابن الأثير ذكر معنى هذه الكلمة: حتى يأتي علي أحد طرفيك. قال: هذا يقال للمريض حتى يأتي علي أحد طرفيك، أي إما الموت أو العافية، فهما طرفان للمريض، إما أن يعافي الله فيقوم، وإما أن يموت. فقوله: حتى يأتي علي أحد طرفيك، ثم فصلت ما هما الطرفان: إما أن تقتل فأحتسبك القتل، وإما أن تظفر فتقر عيني. في نسخة أخرى غير هذا: حتى يأتي علي، أو حتى تأتي على أحد طريقيك. من عنده هكذا: حتى تأتي على أحد طريقيك؟ اختلفت النسخ فيه، فمحتمل: إما أن تأتي، ما أشتهي أن أموت حتى تأتي على أحد طريقيك، إما أن تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني، أو هذا المعنى الذي ذكره ابن الأثير وغيره: حتى يأتي علي أحد طرفيك، إما أن تقتل وإما أن تظفر. أما النسخة التي عندنا: أو تقتل، ففيها نظر. قال فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت. وإنما عنى ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك. وفي بعض النسخ وإنما عنى ابن الزبير أن يقتل فيحزنها ذلك. هذا الأثر أيضا أخرج ابن أبي شيبة وابو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم من طرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد في ضعف عن زيد بن أسلم، لكن ما حال رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم؟ ها صحيح، هو أثبت الناس فيه، فهشام بن سعد فيه ضعف إذا روى عن غير زيد بن أسلم فحديثه ضعيف، وأما حديثه عن زيد بن أسلم فهو صحيح، فقد كان أثبت الناس في زيد بن أسلم. وهذا في رواه كثير يكون ضعيفا إلا إذا روى عن فلان فحديثه مقبول، مثل هذا من يكون ضعيفا فإذا روى عن فلان يقبل حديثه، ها ابن أبي الزناد إذا روى عن من، ها عن هشام بن عروة، وبعضهم ذكر عن أبيه أيضا رواية عن هشام بن عروة أقوى من رواية عن أبيه صحيحة، وبعضهم أضاف رواية أيضا عن أبيه. وهناك عكس هذا، يكون رواه ثقات روايتهم عن بعض الشيوخ ماذا؟ ضعيفة ثقات، ولكن إذا رووا عن بعض الشيوخ يضعفون، وهذا كثير، هذا الثاني أكثر، وقد ألف فيه رسالة مجلد الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، وقد ذكر ابن رجب في شرح العلل فصلا حافلا نافعا في المسألتين، وتوسع في المسألة الثانية كثيرا، مثل من أيضا حتى تتم الفائدة، الذين هم ثقات وإذا رووا عن بعض الشيوخ يضعف حديث، ثقات أو مقبولية في الحديث، ها حماد بن سلام إذا روى عن قتادة ذكروا هذا، أنا ما عندي فائدة في هذا والعهد عليك، ها طيب طيب ممكن ذكر هذا أنا أيضا يمر معنا كثيرا، ها هشيم عن الزهري نعم أيضا، محمد بن عجلان عن من؟ عن سعيد المقبري، وأيضا إذا روى الدراوردي عن العمري عبد الله عبيد الله بن عمر العمري، مع أنهما ثقة ولكن اختلطت عليه الأحاديث، وهذا باب واسع كثير من الرواة على هذا. فالشاهد من هذا أن هشام ابن سعد فيه ضعف، لكن هو أثبت الناس في زيد ابن أسلم، فروايته عن زيد ابن أسلم صحيحة. عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، يجوبها أي يقطعها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله. ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. أخرجه ابن ماجه أيضا من طريق هشام بن سعد وإسناده صحيح. هذا الباب، هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ أي إذا قال المريض إني وجع أو إني أتوجع أو عندي ألم، عندي صداع، عندي حمى، هل يكون هذا من الشكوى؟ وحاصل ذلك أن قول المريض إن كان يخبر به عن حاله، سئل فأخبر عن حاله، أو أخبر عن حاله ابتداء بدون سؤال التماسا لمشورة من أخ، أو التماسا للدلالة على دواء يتداوى به، وليس عنده اعتراض على قدر الله ولا تسخط، فهذا جائز. أيضا يذكر ذلك في دعائه وتضرع إلى الله أنه مريض ضعيف وجع اشتدت به الآلام، أيضا هذا جائز لا إشكال فيه. وقد جاءت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، قالت عائشة ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وغير ذلك مما ذكره الله تعالى عن أنبيائه في القرآن ما كانوا يشكون إلى الله تعالى من ألمهم أو ضعفهم. فإذا كان قول المريض إني وجع في سياق تضرع لله أو في سياق ذكر ذلك، إما ليخبر بحاله أو يلتمس مشورة من شخص في دلالة على دواء أو يطلب علاجا من إنسان، وليس عنده اعتراض على قدر الله ولا تسخط، فهذا جائز. وأما إذا كان ذكر المرض أو الألم أو الوجع مع تسخط على قدر الله جل وعلا، مع عدم الصبر، مع الاعتراض، فهذا محرم، فإن الصبر يعرفه العلماء يقولون هو حبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المخالفة. والمراد حبس اللسان عن الشكوى التي تتضمن اعتراضا، التي تتضمن تسخطا. أما مجرد ذكر الشيء فلا يكون هذا من الشكوى المذمومة كما سبق في الأدلة. فإذا تبويب البخاري هذا الذي ذكره بصيغة الاستفهام ثم ذكر بعده الأحاديث التي تدل على الجواز، قالت أسماء إني وجعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لو ما أشدها عليك، قال نعم يشتد علينا البلاء، ذكرنا يشتد البلاء والألم، لكن ذلك لم يكن على سبيل التشكي أو التسخط أو الاعتراض، فهذا جائز. فإذن مجرد ذكر المرض لا يوصف بأنه جائز ولا عدم جائز، والأصل في مجرد الذكر أنه جائز إلا إذا اقترن به اعتراض أو تسخط وعدم صبر، فهذا منهي عنه. قال عروة دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء، على أمهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، ذات النطاقين، وقد أتى لها نحو 100 سنة. فإن عبد الله بن الزبير قتل في 70 أو 72 هجرية على يد الحجاج في زمن عبد الملك بن مروان، وكان هو عبد الله بن الزبير أول مولود بعد الهجرة، أول مولود بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أول من ولد في المدينة من المهاجرين، يعني ولد في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ثم قتل في ذلك العام وهو نحو 70 سنة، وأمه قد كانت نحو 100 سنة. قال: وأسماء وجع، فقال لها عبد الله: كيف تجدينك؟ قالت: وجع. وهذا هو الشاهد من الحديث. قال: إني في الموت، يعني قد جاء في رواية: إني أظن أني سأقتل، ما أراني إلا مقتولا اليوم. وجاء في بعض الألفاظ أنه يعرض، يريد يختبر صبرها. قال: إن في الموت لراحة، إن في الموت لعافية. ففهمت أنه يريد موتها، فقالت: لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه، فلا تفعل، فوالله ما أشتهي أن أموت. وفي بعض الألفاظ: والله ما أشتهي أن، نعم، والله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك، إما أن تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني. جاء في رواية أخرى أنها أوصته، قالت: يا بني انظر شأنك، أتقاتل على حق فاصبر عليه، أو أنك تقاتل عن دنيا فبئس ما تصنع. ثم قالت له هذا الكلام: إما أنك تقتل فأحتسبك عند الله، وإما أن تظفر فتقر عيني، فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت، أي إياك أن تتنازل عن أمر بسبب أنك تكره الموت وتقبل ما لا تريد، تقبل شيء أنت تكرهه. إذا كنت على الحق وعلى الصواب فلا تقبل شيئا خلاف ما أنت عليه. قال: وإنما عنا ابن الزبير أن يقتل فيحزنها ذلك، أي لم يقصد هو أنها تموت هي، وإنما عنا أنه يقتل فتحزن عليه، فأوصاها ألا تحزن وأن في الموت عافية. وقد قتله الحجاج وصلبه وعلقه أمام الناس، صحابي أبوه وأمه من خيار الصحابة، زبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وعبد الله بن الزبير من خيار الصحابة. وقد حزن على عبد الله بن عمر حين رأى قتل، فمر عليه وهو مصلوب فسلم عليه، قال: السلام عليك أبا خبيب، والله ما علمتك إلا صواما قواما، والله إن أمة أنت شرها أمة خير، إذا كانت أمة أنت شرها هذه أمة خير. ثم قال: قد كنت أنهاك عن ذلك، أي ما حصل من الخلاف بينه وبين أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. الشاهد من هذا الحديث قوله، قول أسماء: وجعه. والحديث الثاني حديث أبي سعيد أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، موعوك أي في حمى، والوعك هو ما يجده المريض من آثار الحمى، عليه قطيفة، والقطيفة هي الكساء الذي يكون له خمل أي له شيء ملمسه ناعم رطب، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، وجد حرارة جسده، فقال يا رسول الله ما أشد حماك؟ قال إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قوله إنا أي الأنبياء، إنا كذلك أي نمرض ويشتد علينا المرض. قال العلماء وفي مرض الأنبياء فوائد كثيرة. أولا أن الله تعالى يرفع درجاتهم ويعظم لهم الأجر، فإنهم معصومون من الذنوب، فلم يبق إلا رفعة الدرجات وزيادة الحسنات والأجور. أيضا قالوا من الأمور التي يقدر الله فيها المرض على الأنبياء بل ويشتد عليهم أن تتأسى بهم الأمم، لأن لهم أمما وهذه الأمم معرضة للبلاء، فإذا مرض أنبياؤهم واشتد عليهم كان في ذلك أسوة لأممهم، يصبرون كما صبر أنبياؤهم ويتسلون بذلك. أيضا قالوا مرض الأنبياء حتى لا يظن الناس أن لهم منزلة الربوبية أو الألوهية، بل ليعلم الناس أنهم يعرض لهم ما يعرض لسائر البشر من المرض والبلاء، فيكون في ذلك مصلحة عظيمة في ذلك.

أقرب الناس إلى الله جل وعلا وأشدهم تعلقا به وضراعة إليه، فلذا يشتد عليهم البلاء أكثر من غيرهم لدوام هذا الحال. أيضا كما قال العلماء لفائدة عظيمة، وهي البيان للناس أن حصول البلاء لا ينافي محبة الله جل وعلا، فهؤلاء الأنبياء هم أحب الخلق إلى الله جل وعلا، ومع ذلك جعلهم الله أشد بلاء. فوجود البلاء والشدائد لا ينافي أن يكون الله تعالى يحب هذا الذي ابتلاه واشتد عليه البلاء، وأنه أيضا هو يحب الله جل وعلا. ذكرها هذه صاحب فضل الله الصمد في شرح على المفرد نقلا عن الحافظ ابن حجر مع زيادة قال فيه، وأن هذه الأمور هي من الحكم العظيمة التي من أجلها اشتد البلاء على الأنبياء أكثر من غيرهم. فإذا لا يظن المبتلى أو من اشتد عليه البلاء أن الله لا يحبه، بل بالعكس من ذلك، إذا كان صالحا مؤمنا والبلاء عليه متتابع فهذا دليل على حب الله له، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فهذا مما يعين المبتلى على الصبر، مما يعينه على احتساب الأجر، وأن الله تعالى ابتلى لحبه له فيعلم بذلك محبة الله جل وعلا له. فقال أبو سعيد: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها. يجوبها أي يقطعها، جابوا قطعوا، قال الله: الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا. فقول يجوبها أي يقطعها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، كذا ضبطه في نسخ هذا والشراح قمل بالتشديد. ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء، في رواية ابن ماجه من أحدكم بالرخاء، وهو نحو، فإن الرخاء فيه عطاء، والبلاء قد يكون فيه منع وتضييق، ولكن كانوا يفرحون به لما سبق من أنه يكون دليلا على محبة الله جل وعلا للعبد، والشاهد منه ما سبق قوله: إن كذلك يشتد علينا البلاء، وأن هذا ليس من الشكوى المذمومة. أخوان، يقول: قصة تسليم بن عمر على ابن الزبير أين هي؟ في صحيح مسلم، قصة طويلة. أخوان يقول: لماذا كان الحجاج يقتل العلماء؟ كان ظالما، ظلم كثير من الناس، حتى مات بعض علماء التابعين، مات وهو مستتر من الحجاج خائف، وعند الله تجتمع الخصوم. أخوان يقول: قد يكون هناك معنى آخر لكلمة يجوبها لكي تناسب معنى فيلبسها. ينظر، وهذا الذي رأيت أن يجوبها بمعنى يقطعها، مأخوذ كمثل قول الله: الذين جابوا الصخر بالواد. جاء في رواية ابن ماجه: يحويها، حتى إن أحدهم ما يجد إلا العباءة يحويها. ويحويها أن يلفها على جسده أو نحو ذلك. أخن يقول: هل الصحابة معصومون من الذنوب؟ لا، ليسوا معصومين، بل يقع منهم الخطأ، ولكن كما قال شيخ الإسلام: لهم من الفضائل والمناقب

0: والسوابق ما يقتضي تكفير ما يحصل منهم إن حصل، فإن حصل منهم شيء فلهم من السوابق من الفضائل من المناقب ما هو كفيل بتكفير ذنوبهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر؟ قال: يا عمر، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل ممن بايع تحت الشجرة النار أحد. وكانوا نحو من 1500، وأهل بدر كانوا 310 رجل، وهؤلاء 1500 لا يدخل النار منهم أحد. فهذه فضائل وسوابق تقتضي تكفير ما يحصل منهم إن حصل، فلا مجاوزة كما يقول بعض الناس فنقول هم معصومون، ولا تفريط وعدم مبالاة بشأن الصحابة ونقول ذنوبهم كذنوب غيرهم. لا يصدر منهم الذنب، لكن جعل الله تعالى لهم من الأمور ما لو حصل منهم الذنب فهي كفيلة بتكفيره رضي الله عنهم وأرضاهم. لا يحب الصحابة إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. لا يمكن أن يكون مؤمن يحب الله ورسوله ويكون في قلبه شيء على الصحابة. خيار هذه الأمة، صبروا على ما لم يصبر عليه أحد، نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارقوا أموالهم وأهاليهم وأوطانهم لأجل نصرة هذا الدين. فلا يبغض الصحابة إلا منافق. الله تعالى أخبر أنه يغيظ بهم الكفار. محمد رسول الله والذين معه، ثم قال في آخر الآية: ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك: فكل من غاضه الصحابة فهو كافر كفره الله جل وعلا. كل من غاضه الصحابة فهذا كافر. يغتاظ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطعن فيهم، أو يفسقهم، أو يكفرهم، ما أشد جرأة الروافض وبالأخص يعني الحوثيين على الصحابة. أنا في هذه الأيام أجمع يعني عداوة الرافضة للصحابة، وهو الجزء الخامس من السلسلة التي وعدنا بها الإخوة، وأكثر من 20 بل أكثر من 30 كلمة أو تسجيل لحسين بدر الدين الحوثي يصرح أو يلمح بتكفير الصحابة، ويتهم بالظلم والردة، ويأمر أتباعه ألا يفارقوا المجلس حتى يتبرأوا منهم. قل: الآن تبرأ من هؤلاء المجرمين الذين أضلوك وأضلوا الأمة. وهكذا أتباعه وأصحابه، سواء الكتاب منهم أو المتكلمين أو المفتين، على هذه الوتيرة. والله قلوبهم ممتلئة غيظ على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة فضلهم عظيم، ويجب على العبد أن يعرف لهم، لأن الطعن في الصحابة ليس يسير، الطعن في الصحابة ليس بالأمر السهل. الطعن في الصحابة طعن في الشريعة، طعن في القرآن، طعن في السنة، طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، بل طعن في الله جل وعلا، طعن في الشريعة في القرآن والسنة، لأن الذي نقلها إلينا الصحابة. إذا كانوا مطعونا فيهم، إذن هذا القرآن والسنة مطعون فيه، نقله أناس مطعون فيهم. أيضا طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، ويقول: المرء مع من أحب. هؤلاء هم أخلاء الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أحبابه. فإذا كانوا مرتدين كما يقول الروافض، هذا طعن عظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير خلق الله وأفضل خلق الله اختار الله له صحبة أناس مرتدين كما يقول الرافضة، أيضا طعن في الله جل وعلا. الله تعالى أثنى عليهم، مدحهم، أخبر أنهم جميعا في الجنة. قال الله فيهم: وكلا وعد الله الحسنى، كلهم وعدهم الله بالحسنى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم، أثنى عليهم في القرآن والتوراة والإنجيل كما في آخر آية من سورة الفتح. إذن الطاعن فيهم مكذب لكلام الله. فمسألة الطعن في الصحابة والتكفير والتفسيق لهم ليس بالأمر السهل. لا يقول هو طعن في أناس، لا، هذا طعن في الله وفي رسوله وفي دينه. اقرأ كلام الحوثي وأتباعه واسمع ما نشر من أقوالهم، تجد الغيظ العظيم. سبحان الله، غيظ عظيم على الصحابة. ثم يأتون يقولون أنهم ما يسبون الصحابة، وأن هذا بنت اسمها عائشة، هذا كذب. سبحان الله، من يقبل هذا الكذب؟ طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

0: المساوى الباطلة التي لا أساس لها في الشرع المطهر. وقد أجاد المشايخ وأفادوا وأوضحوا ما ينبغي إيضاحه في أعمال المصارف وأعمال الربا، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. لا ريب أن الربا موضوع جدير بالحذر وجدير بالمحاربة من المسلمين، لأن الله جل وعلا آذن أهله بالحرب، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال فيه سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع منه الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءهم الموعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد هذا وعيد عظيم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، والله لا يحب كل كفار أثيم. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا والموكل. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. وثبت عنه في هذا أحاديث كثيرة تحذر من الربا، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل مثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثل مثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي في ذلك سواء. والأحاديث هذا كثيرة جدا، وقد سمعتم من المشايخ بعضها. فالواجب على أهل الإسلام أن يتقوا الله وأن يحذروا المعاملة الربوية. وقد ذكر أهل العلم أن هذه العمل الموجودة حكمها حكم الذهب والفضة، لأن حلت محلها دولار ريال سعودي ودينار جنيه استرليني جنيه مصري إلى غير ذلك، هذه العمل حلت محل الذهب والفضة وأخذت حكمها لأنها قيم الأشياء وثمن المبيعات، حلت محل الذهب والفضة وصار لها حكمها في وجوب التماثل في الجنس الواحد وفي وجوب عدم النسيئة في الجميع، فلا بد من التماثل في الجنس الواحد ولا بد من القبض يدا بيد، دولار بدولار لا بد يدا بيد ومثلا بمثل، ريال سعودي بريال سعودي كذلك يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف بيع هذا بهذا يدا بيد، ولا يباع غائب بناجز، فلا يباع دينار بدولار إلى أجل، بل لا بد يكون يدا بيد. وما سمعتم عن البنوك وما فيها من الشر العظيم والفساد الكبير والربا المتنوع كله واقع، وكثير من الناس تساهل بالربا لضعف الإيمان وقلة الوازع، لضعف الإيمان قلة الوازع الإيماني والوازع السلطاني، فلهذا اجترى الكثير من الناس على الربا من غير مبالين في تحريمه وخطره، وإنما يهمهم قضاء حاجاتهم وتحقيق رغباتهم بأي طريق من حلال أو حرام. وهذه مصيبة عظيمة وقع فيها كثير من الناس، ما بين جاهل وهو القليل وما بين متعمد وهو الكثير لضعف الإيمان وقلة المبالاة. وقد سمعتم من الإخوان المشايخ بحمد الله ما فيه الخير والبركة في التحذير من المعاملة الربوية، وأن هذا القرض الذي يتعاطونه يسمونه الودائع يسمونها القرض الفائدة كله حقيقة في الربا سموها بغير اسمها، وتغيير الأسامي لا يغير الأحكام. فإذا أودع وديعة فهو قرض، جعل عنده 100,000 بفائدة 5% أو 10% فهو قرض سماه وديعة، وليس بوديعة، بل البنك يتصرف ويعمل ويأخذ ويعطي ويعطيه الفائدة التي تقررت بينهم 5% أو 10% أو أكثر أو أقل، كله ربا ولو 1% ولو نصف 1%. الواجب أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، لا زيادة في الجنس ولا نسيئة، وهؤلاء كل معاملاتهم بالنسيئة والفضل جميعا. فجمعوا بين أنواع الربا، ربا الفضل وربا النسيئة والربا المتعلق بالقرض وهو ملحق بربا الفضل وربا النسيئة جميعا. فاجتمع في القرض ونحوه الربا أنواع الربا، ربا الفضل لأن هذا بهذا أكثر، وربا النسيئة لأنه إلى أجل، فاجتمع فيه نوع الربا ربا الفضل وربا النسيئة. فإذا أعطاه 100 بـ105 إلى أجل فقد اجتمع في ذلك الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. ولا يجوز للمؤمن أن يتسهل في هذا الأمر سواء مع البنك أو مع غير البنك أو مع التاجر أو مع الصعود، الربا محرم مع التاجر ومع البنك ومع الصعود. ولو وسع الله جل وعلا أنواع المعاملة ويسر أسباب الرزق، فمن زعم أن الاقتصاد لابد من طريق البنوك وأنه لابد من الربا إذ البنوك لابد لها من الربا فقد قال قولا باطلا وافترى على الله الكذب. وسمعتم الإشارة في بعض كلام المشايخ عن رسالة أو نشرة ألفها بعض الناس هذه الأيام، وحاول فيها أن يحلل الربا كله إلا مسألة واحدة وهي ربا الجاهلية الذي كانوا يتعاطونه كثيرا، وهو ما إذا حل الدين قال الدائن المدين إما أن تربي وإما أن تقضي، فإذا حل له عليه 1,000 ريال وهو عاجز قال اجعلها 1,100 وأجلها لك بعد 6 أشهر أو سنة أخرى، وهكذا كل محل زاده المال وزاده في الأجل، وهذا معنى ربا الجاهلية. الله جل وعلا قال في ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولو ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. إذا حل الدين وهو عاجز ينظر، أما زيادة فلا، ينظر حتى يسهل الله الأمر ويسهل الله القضاء، وإذا كان عنده القضاء يلزم من جهة الحاكم الشرعي حتى يقضي. أما التحيل على ما حرم الله هو وسيلة إلى العذاب العاجل نعوذ بالله. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام يقول لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ولما تساهلت طائفة من بني إسرائيل لما حرم الله عليهم الصيف يوم السبت تساهلوا فنصبوا الشباك يوم الجمعة حتى تقع فيها الصيود الحيتان، ثم أخلوها يوم الأحد وقالوا ما صلنا يوم السبت، فعاقبهم الله ومسخهم قرارة وخانسين نعوذ بالله. فالمقصود أن التحيل على ما حرم الله وسيلة إلى العقوبات العاجلة والآجلة. والواجب على الإسلام وعلى الدول الإسلامية وعلى التاجر الإسلامي وعلى المسلم أن يحذروا ما حرم الله، وأن يمنعوا البنوك من تعاطي هذا الربا، وأن تكون المعاملات معاملات شرعية بالمضاربة الشرعية والمعاملات الشرعية التي أباحها الرب عز وجل، في إمكانهم أن يبيعوا ويشتروا من طريق المعاملات الشرعية بالمضاربة والبيع إلى أجل وغير ذلك. أما المعاملات الربوية فهي محرمة بنص الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين. وهذه النشرة التي نشرها بعض الناس الآن لا مانع أن نبينها لكم، نشرها شخص يقال له إبراهيم الناصر وسمها محاولة، يعني تسمها جعل اسمها فيما يتعلق الظلم فيما يتعلق بأحكام الصرف بأحكام الصرف والبنوك، المقصود أن حاول فيها أن يجعل البنوك ضرورية وأنه لا بد منها وأن الاقتصاد لا بد له من البنوك ولا بد البنوك من ربا، وهي على كل حال نشرته رديئة باطلة، وسيصدر الرد عليها قريبا إن شاء الله حتى يعلم الناس بطلان ما فيها. فهي نشرة باطلة حاول صاحبها إحلال الربا والتشبيه على الناس في هذا الربا، ولعله مدفوع إلى ذلك ممن يحل الربا وممن يريد الربا. فالمقصود أنها نشرة خبيثة منكرة يحل فيها صاحبها ما حرم الله، فهي على كل حال داحضة وشبهها واهية، ولا بد من التنبيه عليها في نشرة مثلها حتى يعلم الناس بطلان ما فيها من المحاولات الباطلة والشبه الواهية التي أراد بها كاتبها أن يشبه على الناس فيتساهلوا فيما حرم الله عز وجل. المقصود أن كثيرا من الناس يدعون إلى النار إما بالقول وإما بالعمل، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سأل حذيفة رضي الله عنه قال يا رسول كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقال حذيفة وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن قال وما دخنه؟ قال قوم يدعون يهتدون بغير هدي ويقتدون بغير سنتي تعرف منه ما تنكر. فقال له حذيفة يا رسول هل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم
1: حول ولا
0: من أجابهم إليها قذفوا فيها. قلت يا رسول صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بأسئلتنا. هذا واقع من دهر طويل، ولكنه في هذا العصر أكثر وأكثر دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. فالواجب على المسلم أن يحذر دعاة النار وألا يأخذ ما هب ودب وألا يأخذ فتواه إلا عن أهل العلم والإيمان والبصيرة المعروفين بعلم الشرع والورع والتقوى والخوف من الله عز وجل، وألا يأخذ بكل ما كتبه الناس. فقد يكتب الناس عن إباحة الشرك والدعوة إلى عبادة الأوثان والأصنام وأهل أصحاب القبور، ويكتب الناس أين عن نفي صفات الرب عز وجل وأسمائه ويدعون إلى كلام أهل الإلحاد والتعطيل، وقد يكتبون عن غير ذلك من الباطل، وهي موجودة الكتابة في هذا. ما الدنيا مملوءة من الكتب الباطلة فيما حرم الله عز وجل وفيما يخالف العقيدة الإسلامية وفيما يخالف الأحكام وفيما يدعو إلى الشرك والوثنية، بل في ذلك ما يدعو إلى الشيوعية وإنكار الخالق وإنكار الآخرة. فالعاقل لا يغتر بما يكتبه الناس بل يحذر، وفي كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام يشفي ويكفي للمؤمن، فعليه أن يتدبر كتاب ربه ويعنى بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه. أهل العلم معروفون بالاستقامة على شريعة الله والعناية بأمر الله والدعوة إلى سبيل الحق، لا يسأل من هب ودب ومن زعم أنه طالب علم أو عالم وليس كذلك، بل يحتاط للدين. لو أراد يشتري سلعة سأل عنها أهلها وأهل الخبرة بها ما سأل عنها غيرها. فالسؤال عن مسائل الدين يجب أن يكون لأهل العلم والبصيرة معروفين بالتقوى والإيمان، معروفين بخوف الله ورقبته، معروفين بفقه في الشريعة. والمقصود من هذا كله أن ما تقوم عليه البنوك من أنواع الربا ويقلدهم فيها في ذلك غيرهم يجب الحذر منه، وأن الواجب على المسلمين أن يستعملوا ما شرعه الله ويحذروا ما حرم الله من الربا وغيره. والربا محاربة لله ولرسوله وخطره عظيم وعاقبته وخيمة، فيجب الحذر من غاية الحذر لعل الله سبحانه يرحم العباد فيقيهم شر العقوبات التي هم في خطر منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس هذا خاصا بالربا، بل يجب على المؤمن أن يحذر كل ما حرم الله ويبتعد عن معاصي الله وأن يقف عند حدود الله وأن يلتزم بما أوجب الله عليه. ولكن بمناسبة البحث بالربا هو من أخطر السيئات، وسمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل الناس الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا، فجعله الرابع الشرك ثم السحر ثم القتل ثم الربا واكل مال اليتيم والتولي والزحف وقلب محصنات الغافلات، سبع جميع اكبر الكبائر. اجتنبوا السبع الموبقات. قل وما هن يا رسول؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل الناس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي والزحف وقذف محصنات الغافلات المؤمنات. متفق على صحة بين الشيخين صحيح البخاري ومسلم. فالمقصود ان الربا جاءت فيه النصوص الكثيره من الكتاب والسنه وبين اهل العلم ذلك واوضحوه من كلام كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام. ومن ذلك ان تاخذ 100 ب100 وخمسه قرضا او 1000 ب1010 او 1020 او ما اشبه ذلك من البنوك وغير البنوك. عليك ان تتقي الله وان اذا اردت القرض فيكون مثل مثل لا زياده، 100 ب100 تعطيه، 1000 ب1000 لا زياده. واذا اعطى مع 1000 استعمال السياره او استعمال البيت او الدكان صارت هذه زياده صار ربا، لان معناه 1000 ب1000 زياده اجره السكن او اجره السياره او نقل اولادك كما سمعتم في كلمه المشايخ. وهو ليس المعنى ان يعطيه مثل زياده مثل مثل، لو اعطاه زياده من غير الجنس اعطاه 1000 و1000 ومع 1000 و1000 اناء او غير ذلك من انواع او ملابس او غير ذلك، او يسكنه بيته او يهدي له هديه من كذا وكذا. الصحابه رضي الله عنهم جعلوا الهدايا تابعه لذلك، قالوا اذا كان لك على دين دين فاهدى اليك حمل قط او تبن او كذا او كذا لا تقبله فانه ربا. فالمقصود ان الزيادات التي من غير جنس المعامله من جنس العمله حكمها حكم العمله. فاذا كان السلف مثلا دولارات 100 دولار او 100 دينار او 100 ريال او 1000 او 100 ألف او مليون، ثم اخذت معه زياده غير جنس العمله، اعطاك زياده من تمر او رز او اشياء اخرى او ملابس او غير ذلك، فقد اخذت الربا، اخذت الزياده، اخذت 100 ألف واخذت زياده على 100 ألف.
1: ولو لم يشترط،
0: نعم،
1: ولو لم يشترط
0: هذا هو الشروط والتواطؤ. اما اذا اهدى اليه بعد غير شرط ولا تواطؤ، يسلفه واعطاه شيء زياده غير شرط ولا تواطؤ لا باس به على وجه الشرع، يعني اقرضه اياه مراعاه لحاله وحاجته من دون شرط ولا تواطؤ على زياده. فقال ان خيار الناس احسنهم قضاء عليه الصلاه والسلام. فلو انه اعطاه لما رد عليه القرض اعطاه زياده مثلا من غير قصد ولا تواطؤ ولا شرط، هذا ليس داخل في الربا. نعم. وفق الله الجميع ورزقنا واياكم الاستقامه ومنحنا واياكم الفقه في الدين واصلح احوال المسلمين واعادهم من شر ما يغضب الله عليهم.
1: اللهم
0: ورزقنا واياهم الاستقامه وجزاء المشايخ عن ندوتهم خيرا وزادهم من التوفيق والهدى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
1: شكرا.
0: ذكر الشيخ حمد ما يتعلق بكلمه عمر، عمر رضي الله عنه قال: ثلاث وددت ان الرسول عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه، الجد والكلاله وابواب من ابواب الربا. اشتبه على عمر شيء من ابواب الربا وشيء من احكام الجد والكلاله، لكن علمها غيره. اشتبهت على عمر وكل واحد من الصحابه والعلماء بدا يشتبه لبعضه بعض المسائل، ولكن تقرر في مساله الجد والكلاله عند اهل العلم ما هو واضح. فالجد هو ابو الاب، بعض العلماء قالوا انه يكون منزله الاب ويكون حكم الاب في اسقاط الاخوه وفي اعطائهم اعطاء الاب، وبعض اهل العلم جعل له مع الاخوه احكاما اخرى. والصواب الذي عليه جمهور اهل العلم في الحقيقه والذي افتى به الصديق رضي الله عنه وافتى به 14 من الصحابه رضي الله عنهم ان الجد كالاب يسقط الاخوه لحجج كثيره. وكلالها معروفة أنها من لا ولد له ولا والد، بينها من العلم ودلت عليها الأدلة أنها من لا ولد له ولا والد ذكر، هذه هي الكلالة. وأما الأبواب الربا فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم حدود الربا، قال: الدرهم بالدرهم، الدرهم بالدرهم ربا، والدينار بالدينار ربا، قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، مثلا مثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد او استهلك فهو فقد اربى. وقال: ونهى عن بيع الفضه بالفضه الا هاء وهاء، والذهب بالذهب الا هاء وهاء، يعني لا يدم بيد، والذهب بالفضه الا هاء وهاء ايضا. فالمقصود انه اوضح النبي صلى الله عليه وسلم مسائل الربا وبينها. فهناك مسائل قد بقيت مشكله على عمر رضي الله عنه، ولكن علمها غيره من الصحابه واهل العلم بعد ذلك رضي الله عن الجميع. نعم.
1: شكرا لسماحه الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء وأعاننا الله جميعا على العمل بما سمعنا. وعلى رأس الأسئلة هذا السؤال الذي جابه أحد الأخوة من لبنان وهو في انتظار الرد. المال المدفوع في بنك أجنبي يعني مسيحي، الفائدة الحاصلة من هذا المال إذا لم نأخذه سيقوم البنك بدفعه مساعدات الجمعيات التي تحارب الإسلام ولشراء أسلحة لمحاربة المسلمين كما هو حاصل في لبنان، وبعد 12 شهرا سنة في لبنان هناك عائلات مسلمة سنية لا عائلة لها ولا مورد رزق، والبعض بدون عمل، والبعض إذا كان يعمل فراتبه لا يكفي حتى ضروريات الحياة بعد الغلاء الفاحش الحاصل هناك. إننا نعرف بتحريم الربا قطعا، ولكن هناك فتوى لابن باز يقول للسائل الذي عنده فائدة مال في بنك أجنبي، قال له خذ هذا المال واصرفه في رصف طريق أو بناء جسر وتب إلى الله تعالى. السؤال هو ما حكم أخذ هذه الفائدة والتي هي ربا وإعطائها للعائلات الكثيرة المحتاجة في بيروت من أقارب وجيران، وفي كل مرة تتجمع فيها الفائدة عن هذا المال علما بأن هذا المال لا ثواب عليه؟ ونرجو الجواب على هذا السؤال وشرحه بوضوح يكون له فائدة عامة للمسلمين في لبنان، أولا لمنعهم إذا كانوا يقومون بهذا العمل أو لإعلامهم بأن هذا لا ضرر منه. سماحة الشيخ أرجو التكرم بتخصيص دقائق قليلة من وقتك بعد المحاضرة لأشرح لسماحتكم الموضوع بتفصيل أكثر، ولكم جزيل الشكر سلفا صلاح الدين جميل توقيعا.
0: هذا موضوع يسأل عنه كثير من الناس وتلتبس عليهم فيه الفتوى، وبعض الناس لا يعقلها كما ينبغي وينقلها على غير وجهها. الربا لا تجوز، لا يجوز فعله، ولا تجوز معاملة بالربا مطلقا، والكفار هم سائرون في تأييد كنائسهم وتأييد إضلالهم للناس بكل وسيلة، ومتعاونون على ذلك من طريق المجلس العالمي للكنائس ومن طريق غيره، فلهم في هذا الجهود الكثيرة والأعمال المتنوعة، قاتلهم الله كفانا شرهم. فليس الربا هو الذي سوف يعينهم، بل هم باذلون كل شيء في محاربة الإسلام وأهل الإسلام وهم أعداء، فليس إباحة الربا هو الذي يعيننا عليهم، بل إباحة الربا يسلطهم علينا. إباحة الربا والمعاصي من أسباب تسلطهم ومن أسباب ضعفنا وخذلاننا، فإن المعاصي يذل الله بها العباد ويعاقبهم بها إن لم يعفوا ويتجاوز سبحانه وتعالى. فالذي يعامل بالربا منكر عمله وإن كان أراد بذلك يساعد المسلمين، فينبغي التفهم لهذا، فليس له أن يعامل بالربا من أجل أن يساعد الفقراء، فليس له يعطي البنوك مثلا ملايين على يعطونه 5% أو 10% من أجل أن يساعد الفقراء، بل عليه أن يتجنب الربا ويساعد الفقراء من غير ذلك، من ماله، من زكاته، لا من الربا، يساعدهم من ماله ومن زكاته، أو يجمع من إخوانه ويساعد من يعلمه فقيرا. والواجب على المسلمين أن يساعدوا فقراءهم وأن يواسوا فقراءهم من زكواتهم وغيرها، يجب واجب عليهم هذا. أما الربا فلا. وأما الفتوى التي صدرت في هذا فأنا أوضحها للمستمعين. الفتوى إذا جاء إنسان يسأل يقول أنا وقعت في الربا وقبضته فماذا أفعل؟ يقول رد عليه ولا يرد عليه، هو أخذ الربا وقبضه من البنوك فماذا يفعل؟ قلنا له اصرفه في وجوه البر، اصرفه ابعده عنه.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر

0: فيه حيطة لأن لا يؤكل الناس الربا، وثانيا فيه قمع لهؤلاء وإظهار لشناعة ما هم عليه. نعم.
1: حفظكم الله يا شيخ. طبيعة الإعلان عن أسماء المساهمين في جوائز المسابقة نوع من الإعلان له، وفي إذاعة القرآن الكريم
0: نوع
1: أول من يساهم فيها البنك.
0: لا شك إنه نوع تشجيع له، لا شك إنه يعلم بغي رفضها ولا يخل منهم شيء إعلانا لأنهم لا ينبغي أن يساهموا في هذا من أجل ما عندهم من الربا وتحذير للناس من شر الربا.
1: هذا نوع من الإعلان لهم في إذاعة القرآن الكريم.
0: لا حول ولا قوة. نعم.
2: رجل أراد أن يستلف من شخص مبلغ وقدر 10,000 ريال على أن يردها إليه أقساط 13، وأن يذهب معه ويشتري سيارة بمبلغ نفسه 10,000 ويبيعها عليه صاحب المبلغ وهو يبيعه بعد ذلك كما أراد.
0: هذا في التفصيل، أما كونه يأخذ 10,000 ويجعلها 13,000 أقساط سلفة هذا عين الربا، ولو كان من غير البنك هذا عين الربا، سواء البنك سواء الربا من البنك أو من صعوف أو من غيره هذا عين الربا. أما شراء السيارة هذا بحث آخر، ويشتري سيارة هذا التفصيل، إذا باعه سيارة عند التجار ما قبضها هذا ما يجوز، بيع ما ليس عنده، والرسول نهى يبيع إنسان ما ليس عنده، وهذا الحكيم لا تبيع ما ليس عنده. أما إذا اشترى السيارة وحازها وصارت عنده وفي قبضته في بيته أو في حوشه أو في السوق ثم باعها عليه بعدما حازها حيازة تامة باع عليه إلى أجل معلوم هذا لا بأس، هذه يسمونها التورق، إذا كان المشتري لم يشتريها للاستعمال ولكن اشتراها ليبيعها ليأخذ ثمنها في يستعين في زواج أو في قضاء دين أو في تعمير البيت أو ما أشبه ذلك، تسمى مسألة التورق، يسميها العامة الوعدة، وهي خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنها جائزة بشرط أن يكون البائع قد باع ما يملك وقد حاز وصار عنده، ما باع ما عند التجار، يبيع شيء عنده. الرسول نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يأخذها التجار إلى رحالهم، ولا تبع ما ليس عنده. فالذي يعامل في هذه المسألة التورق يجب عليها أن لا يبيع شيئا عند الناس، بل يكون قد ملكه اشتراه وحازه وقبضه ثم يبيع بعد ذلك، ثم الذي يشتري لا يبيع في محله، الذي يقبضه أيضا إلى بيته أو إلى دكانه وبعدين ينظر في بيعه، لا يبيع عند الذي اشتراه منه، كل واحد يقبض.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل البنوك هنا تتعامل بالربا، وغالبية التجار وخاصة المستوردين منهم يتعاملون معهم، ونحن نعلم حرمة الربا، فهل هناك مشروع لبنوك إسلامية نتعامل معها بدلا من البنوك الربوية، وخاصة بأن معاملات الحكومة تخرج إلى البنوك إلى بنوك الربا؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
0: نسأل الله أن يسهل البنك الإسلامي، الدولة وفقها الله تعد بأنها سوف توجد ما يقوم مقام هذه البنوك، نسأل الله يعينها ويوفقها حتى ينجز هذا الأمر هذا المشروع. الناس في حاجة إلى بنوك إسلامية صحيحة تلتزم بالإسلام وتقوم على الإسلام، الناس في حاجة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا.
2: ثم قال له إني أريد منك 100,000 ريال تسمع؟ فيقول نعم، ثم يشهد على ذلك الرجل أنه يريد منه المبلغ المذكور، ثم يقول له هيا نذهب إلى صاحب بيع القماش، ثم يقول كم الطاقة؟ فيقول بكذا، فيقول الدائن لصاحب القماش عد لنا 1,000 طاقة من القماش، ثم يدفع ثمنها، فيقول للمدين هذه بضاعتك عدها، فإذا عدها وأراد أن يحملها قال له الدائن لا تتعب نفسك، بعها على صاحب الدكان لأن حملها يتعب، فيبيعها بثمن أقل من الثمن المشترى به. والسؤال ما حكم مثل هذا الدين وهل هو جائز؟
0: هذا واقع، هذا واقع، وقد بلغنا وربح عليه كثيرا، كتب عنه كثيرا، وسمعتم الآن هذا لا يجوز، بل لا بد أن ينقله إلى رحله ولا يبيع شيئا عند التجار، بل ينقل ذلك ثم يبيع بعد ذلك، ثم المشتري لا يبيع في مكانه بل يقبضه أيضا، لأن رسول الله أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، وقال لا تنبع ليس عندك، وقال لا حل له البيع ولا بيع ما ليس عندك، بل يجب عليه يحوزه ثم يتصرف بعد ذلك. نعم.
2: ما الحكم فيما يجري في بعض المباريات التي يكون بعد انتهاء المباراة توزيع سيارات الجمهور وذلك بسحب أرقام تذاكر الدخول ليفوز بها أحد الحاضرين، فهل هذا من القمار؟
0: نعم، قد نبه المسؤول أنه من القمار، سيكتفي هذا إن شاء الله أيضا، هذا من القمار. هل يفعلون يقدم تذاكر كثيرة بأرقام كثيرة ثم ينظر في الأرقام ثم يعطى هذا حسب رقم هذا حسب، هذا غلط، هذا من الربا، من القمار المعروف. نعم، من الميسر.
2: اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتقسيط على 4 أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسدده جميع الأقساط المتبقية. اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتقسيط على 4 أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسدده جميع الأقساط المتبقية ومعه واحدة على دفعة واحدة على أن يخفض من المبلغ المتفق عليه، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل تبدأ زكاتها منذ شرائها أم بعد الإفراغ لي؟
0: هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل، وهي معلومة عند أهل العلم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني النضير لما اشتكوا أراد أن يجزيهم واشتكوا أن لهم جوع عند الناس، قال ضعوا وتعجلوا. فالصواب أنه يجوز إذا قال المدين أنا أعطيك حقك دفعة واحدة ولكن نزل عني، والدفعه والدين 4000 هي 4 أعوام، فقال انا انجزه لك اذا وضعت عني 1000. فقال صاحب الدين نعم انا اضع عنك 1000 واعطني 3000 وانا سامح، لا حرج في ذلك، صواب انه جائز. وان كان كثير من العلم يرى من خلاف ذلك صحيح انه جائز، لان هذا في مصالح تعجيل الحق وبراءه الذمه، هذا في مصلحتان، تعجيل الحق لصاحبه ولو ناقصا بدل ما يكون بسنوات يعطيه اياها حالا، وتخفيف عن المدين يطيح عن قطعة من الدين. فالصواب في هذا أنه جائز، وهي مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل. يقول لك عند زيد 1000 ريال تحل في رمضان الآتي، قلت له بعطيك 800 وسامحني، هل حين إذا أعطته 800 وسمح 200 لأجل التعجيل لا بأس، وهكذا ما كان أكثر وأقل. نعم،
2: اللهم صل على رسول الله. سمعت شيخ، باستقراء آيات الربا في القرآن الكريم يتبين أن صاحب رأس المال هو المستفيد وهو صاحب المنفعة وحده، والفقير هو المتضرر وهو المظلوم. أما المعاملات المصرفية الموجودة اليوم في البنوك فالمستفيد هو صاحب رأس المال الصغير، والمنفعة متبادلة، فهو يختلف عن الربا بل هو عكس الربا، فما رأي سماحتكم في هذا؟ ألا ترون فيه تيسيرا للمسلمين ودفعا للحرج عنهم؟
0: لا، هذا غلط، هذا يعني مغالطة. فالمستفيد هذا وهذا، المقترض قد يستفيد، يبني عمارة، يتزوج، يقضي دين ويصبر على الزيادة التي سموها الفائدة، والبنك يستفيد لأنه يصرف هذه الأموال في أموال في جهات كثيرة، يصرفها في معاملات كثيرة، في شراء سلع وفي صرف أموال بأموال، يستفيد. وأخذ القرض قد يستفيد أيضا فيما اقترض لأجله، في شراء سيارة يستعملها، في زوج تزوج، في عمارة، في قضاء دين عليها قد أشغله صاحبه، إلى غير ذلك، قد يستفيد هذا وهذا.

0: يضر كذلك. والحكمة في هذا واضحة، لأنهم يتساهلون في هذه الأمور، ما دام يرجو هذه الفائدة فهو يعطي الأموال الكثيرة يرجو هذه الفائدة، وقد ينزل الله بها بأسه فتتلف عليه أمواله، وتنزل عقوبة في صاحب البنك فيفلس وتذهب الأموال الكثيرة هدرا بغير فائدة لهذا الذي وضع المال، فيخسر هذا وهذا، نسأل الله العافية. ثم لو قدرنا أنه ربح ربحا كثيرا وأنه أراد الربح فليس هذا علة الربا، بل هذا مما يحرم الربا. إذا كان مضطر يمنع من الربا وهو مضطر ومحتاج، فكيف بالذي ومتساهل ويريد الزيادة ويريد الفضل ويريد التمتع بالزيادات وليس مضطر إليها، فهو أولى بأن يمنع متعاطي الربا. نعم
1: هذا طبعا نفس الكلام اللي ورد في الرسالة التي
0: وجدتها. هذا من
2: هنا. توجد بنوك تحمل أسماء إسلامية أو البنوك العادية ولكن فيها فرع للمعاملات الإسلامية، فهل يجوز أن نتعامل معهم بوضع أموالنا فيها؟ توجد بنوك تحمل أسماء إسلامية أو البنوك العادية ولكن فيها فرع للمعاملات الإسلامية، فهل يجوز أن نتعامل معهم بوضع أموالنا فيها؟ أما أن ذلك يجر للربا ومتعلقاته، لأننا لا نعرف أن هذه البنوك تتعامل من الباطل بالربا مع البنوك الدولية وغير ذلك.
0: هذا يحتاج إلى تثبت، إذا وجد أعمال إسلامية فرع لأعمال إسلامية ويوثق بالقائم عليها وأنه يصرف الأموال في معاملات إسلامية ومضاربات إسلامية فلا بأس، لكن متى يوثق بهذا الفرع ومتى يطمئن إليه؟ فإذا وجد من يقوم عليه من العلم والإيمان من البصيرة من الأمانة يصرف الأموال في معاملات إسلامية، يشتري أراضي ويبيع، يشتري سيارات ويبيع ويحصل فائدة للمساهم، هذا طيب لا بأس. البنوك الإسلامية اللي كانت بهذا الوصف فلا بأس. نعم
1: يضح السؤال
2: لا لا هو
1: يضح السؤال لا. بنك ربا 100% بنك مصر وبنك القاهرة يفتح فرع للمعاملات الإسلامية كل أمواله تدور في البنك الرئيسي
0: سمعنا.
1: ولكن هذا القطاع لمعاملات الناس
0: سمعنا هذا سمعنا فهمنا نعم. أن الفرع الإسلامي إذا تولى ثقة أمين لا بأس ينفصل عن الربا، إذا تولى الفرع من يؤمن ويطمئن إليه أنه مسلم وأنه يتقي الله ويؤدي الأمانة لا بأس. لا فإذا محرمه مطلقة محتاجة وغير غني كلها. نعم.
2: ما حكم العمل في البنوك الربوية إن كان العمل إداريا كشؤون الموظفين والعلاقات العامة والحرس، وهل ذلك المعاش الذي يتقاضاه العامل في البنك أو من البنك حرام؟
0: أنا أفتينا بهذا وأفتينا باللجنة الدائمة عندنا بهذا أن التعامل مع البنوك محرم، سواء كان كاتبا أو أمين صندوق أو محاسبا أو مراسلا أو غير ذلك، لأنه معين لهم، والله يقول ولا تعاونوا على البر والعدوان سبحانه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر والعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. لماذا لعن الكاتب والشاهدان؟ لأنه ساعدوا على الربا.
2: هل سمعتم بالشركة الإسلامية للاستثمار التابعة لدار المال الإسلامية، وهل اطلعتم على شيء من مشاريعها وطريقتها من الناحية الشرعية، وما رأي سماحتكم فيها، وإذا كانوا يحتفظون بأموال المساهمين في بعض البنوك الربوية هنا وذلك لبعض الوقت حتى يتم إرسالها إلى مركزهم الرئيسي وهم مضطرون لذلك نظرا لعدم وجود بنك إسلامي، هل تنصح فضيلتكم المسلمين باستثمار أموالهم في هذه المؤسسة علما بأن ذلك دعم لهم؟
0: أنا لا أعرف نظامها وهي عليه ولم أطلع على مشاريعها، فإذا كانت تستعمل المعاملات الإسلامية وتقوم بالمعاملات الإسلامية فلا يضرها كما تودع بعض المال في البنوك لوقت ما للضرورة، مثل ما تودع مالك وتحول مالك من بنك إلى بنك للحاجة، مثل ما يودع الناس أمواله في بعض البنوك للحاجة من دون ربا من دون فائدة للضرورة. أما البعد عنها وعدم الإيداع فيها فهو الأولى إذا تيسر ولا ينبغي، لكن عند الضرورات اللي الوديعة من دون فائدة لا تضر. فهكذا هذه الدار الإسلامية إذا كانت مشاريعها إسلامية وأعمالها إسلامية وإنه مجرد أن قد تودع في بعض من وديعة من دون فائدة لا يضر هذا.
3: الله يسمع
0: التوبة من الربا، أراد أن يتوب ترك المعاملة الربوية وما كان عنده من الربا يصرف في وجوه الخير، هذه التوبة، مثل اللي عند السرقات أو نهوب ولا عد عرف أهلها، نهب يوم الجاهلية ويوم تسليط البادية بعضهم على بعض اللي عنده نهوب

0: عندها سرقات ونسي أهلها ولم يعرف أهلها يتصدق بها عليه الصلاة والسلام تخلص منها ويتوب إلى الله توبة صادقة بالندم وعدم الرجوع إلى هذه المعصية والعزم الصادق على ذلك. هذا هو طريق التوبة. نعم.
1: هل الشيك يعتبر من ضمن التقابض في التعامل في الشراء والبيع في العملات؟ مثال ذلك أعطيت شخص 1000 ريال وأعطاني شيك 1000 جنيه.
0: هذا محل الضبط وهو محل الدراسة عندنا هل يقوم مقام القبض أم لا، حتى الآن لم نبت فيه وهو محل الدراسة. نعم.
1: ما رأيكم في إذا رجل أعطى شخص 10 ريالات ورق بالعملة السعودية ورد عليه بدلا منها 9 ريال حديد بالعملة السعودية كذلك، هل هذا ربا؟ ومعلوم أن الربا هو الزيادة بغير عوض، وهو أخذ زيادة بدون عوض إلا أنه أخذ بالورق ورد بدلها بالحديد.
0: هذا في نظر والأحوط المؤمن لا يفعل ذلك لأنها ريال بريال، ينبغي لها لا يفعل، بل يكون 10 بـ10 ولو كان من المعدن. وبعض أهل العلم يرى أن المعدن جنس آخر مثل الذهب والفضة، فإذا باع هذا بهذا يدا بيد ولو زاد هذا على هذا، لأن عملة المعدن غير عملة البراد، كالذهب مع الفضة والبر مع الشعير، فلا بأس بالزيادة لكن يدا بيد تقابضان، وهذا محتمل، لكن الاحتياط المؤمن ألا يفعل ذلك لأن هذا ريال وهذا ريال في الاسم، إلا أن هذا من مادة وهذا من مادة. هذا هو وجه الاختلاف. من أجازه شبهه بالذهب مع الفضة والبر مع الشعير لأنه هو جنسان، ومن منعه فقال أنا وأداهما واحد واسمهما واحد كله ريال. نعم.
1: هل يجوز أن أكون وكيلا شرعيا لأحد البنوك للمطالبة بحقوقه علما أني اشترطت عليه أن أطالب له بأصل المبلغ؟

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته

ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: الماء أن يتيمم الصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق كنت مع عبد الله وأبي موسى. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعقت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا. ومسح وجهه وكفيه واحدة. باب حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح. الصباح.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
2: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وقوما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فنواصل نقرأ. من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها هو لفظ الجلالة الله، وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله واسمه سبحانه الإله. أما اسمه الله فقد ورد في القرآن في أكثر من 2000 موضع، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن. وأما اسمه جل وعلا الإله فهو وارد في مواضع كثيرة أيضا في القرآن،

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: امرأة زنت وحملت من الزنا، فهل يجوز أن تشرب دواء تسقط به الجنين؟ لا يجوز لها ذلك، وهذا من الجرائم. جريمة الزنا تجر بعد ذلك إلى جريمة القتل، فترتكب عدة جرائم، وكم يحصل من إثر ذلك من مظالم، فلا يجوز لها ذلك، وعليها التوبة إلى الله تعالى، وهذا لا ترتكب ذنبا أعظم من الزنا وهو القتل، بل تبقيه، فإن شاء الله بقاءه بقي، وإن شاء ذهابه ومات أو سقط من نفسه فلا شيء عليها، أما أنها تتسبب بذلك فلا يجوز. هكذا المعصية تجر إلى معصية أخرى، والمعصية الأخرى تجر إلى عدة معاصي بعدها، ولا ينتهي الإنسان منها. خطوات الشيطان التي نهى الله تعالى عن اتباعه فيها، فالمعصية الواحدة توقع الإنسان في معاصي.
3: أخ يقول: امرأة توفي زوجها وكانت تسكن في بيت مستقل مع زوجها، وبيت والد زوجها فيه اختلاط، فيه إخوة زوجها، وهي لا تستطيع أن تعتد في بيتها المستقل بكونها لا يمكن أن تبقى لوحدها، فهل تعتد في بيت أبي زوجها مع وجود الاختلاط، أم تذهب إلى بيت أبيها وإن كان في محافظة أخرى؟ أما إذا كان اعتدادها في بيت والد زوجها يعرضها للمحرم للاختلاط، ولا تستطيع الاحتجاب، ولا تستطيع من يقوم بحاجتها، وذهبت إلى بيت أبيها، فهذا عذر لها. وإن تمكن أن يأتي عندها بعض محارمها إلى بيت زوجها المستقل، فيأتي إليها بعض محارمها حتى تنتهي عدتها، فإذا لم يمكن ذلك فلها أن تذهب إلى بيت أبيها ولو كان في بلد آخر. أخ يقول: امرأة مات زوجها وهم متنقلون في السكن، تارة يسكنون بعدن، وتارة في الضالع، وتارة خارج اليمن، وعند مرضه طلع إلى الضالع زيارة فمات، فأين تعتد زوجته؟ تعتد زوجته في المكان الذي تصان فيه، إذا كان يوجد لها مثلا من يصونها في الضالع ويرعاها من محارمها، ولا يوجد لها كذلك أناس في عدن، فتعتد عند محارمها ومن يقوم عليها، ما داموا يسكنون هنا وهناك، إضافة إلى ذلك أن الأصل أنها تعتد في المكان الذي مات فيه زوجها، وهو مات في الضالع مثلا فتعتد فيه، والمرأة تعتد في المكان الذي تكون مصونة ومحفوظة فيه. لو فرض أنه لا يوجد عندها أحد هنا في الضالع، البلد الذي مات فيه زوجها، ومن يكون من محارمها ويرعاها في عدن، هذا الأفضل أن تعتد في عدن. أخ يقول: أمي أرضعت طفلة مع أخي، فهل أكون أنا أخوها من الرضاعة؟ نعم، كل أولاد أمك أنت وجميع إخوانك تكونون إخوانا لها. أخ يقول: أمي أفطرت 20 يوما من رمضان قبل 30 سنة كانت ترضع، فهل عليها القضاء الآن؟ نعم عليها القضاء. فالحامل إذا أفطرت للإرضاء أو المرضع إذا أفطرت للإرضاء هي ملتحقة بالمريض، وقد قال الله تعالى فعدة من أيام أخر، فعليها أن تصوم مكان تلك الأيام. ويقول أتاني ولد فختنته وبقي شيء من الختان، هل أختن مرة أخرى؟ إذا بقي شيء من الجلد التي تقطع في الختان لم تزل فنعم لا بأس يعيدها حتى يزيلها. أخ يقول أنا أعمل مع قوات التحالف مندوبا للجرحى، فتعامل مع المستشفيات وأرسل لهم حالات أي جرحى، وآخذ منهم من أصحاب المستشفى نسبة 10% على كل حالة، فما حكم هذا مع العلم أن المستشفى يقبل بذلك؟ هذا الفعل من هدايا العمال، فأنت موظف وتقوم بهذا العمل مقابل راتب وعطاء تعطاه، فكونك تتفق مع بعض المستشفيات أنك تذهب بالجرحى إليهم ويعطونك نسبة عن كل جريح معناه أعطوا لك هدية مقابل عملك الذي تقبل عليه راتبا، الذي تأخذ عليه راتبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. ويقول عليه الصلاة والسلام من استعملناه على عمل وجعلنا له عطاء يأخذه أي راتبا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول، فلا يجوز أن تأخذ ذلك لأنك تعمل براتبك، وبهذا الحال أنت لم تؤدي الأمانة التي ائتمنت عليها لأنك أخذت شيئا لنفسك. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يجمع الصدقة جاء فقال يا رسول الله هذا المال هو الصدقة لكم، وهذا الشيء اليسير أهدي هدية لي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جلست في بيت أبيك أو أمك حتى يهدى لك هذا الأمر إن كنت صادقا؟ ثم قام فخطب فقال إني أبعث الرجل على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبي وأمي حتى تأتي هدية إن كان صادقا؟ فإني لا أبعث رجلا منكم على شيء فيكتمنا شيئا ولو مخيطا إلا كان غلولا يحمله يوم القيامة. هذا الفعل لا يجوز حتى ولو كان المستشفى يقبل بذلك، ما يجوز هذا ما دام عنده راتب على عمله، هذا غير أجرة الإنسان السائق عنده سيارة يوصل إلى مكان كذا وكذا، لكن نحن نتكلم عن إنسان موظف، لا هذا ليس داخلا في هذا الحكم، لكن إنسان يقبل مالا ووظيفة عنده على عمل فلا يأخذ ما سوى ذلك. أخوان يقول بعض أصحاب السيارات الإسعاف الخاصة يتعمر توصيل الجريح إلى مستشفى معين لأجل النسبة التي يعطيه المستشفى حتى وإن كان هذا المستشفى غير مناسب لنوع الجراح من حيث التخصص، أما إذا كان كذلك فهذا لا يجوز من جهة أخرى من جهة الغش، هذا غش للمريض وللجريح أن يوصله إلى مكان ليس في تمكن من علاجه وليس في إحسان إليه في المرض الذي هو يعانيه أو الجراحة التي أصابته، فهذا في غش ولا يجوز الغش. أخ يقول أنا طالب علم مبتدئ وأريد أن تدلني على الكتب التي تنفعني. الكتب النافعة كثيرة ما بين مختصرة وموسعة، وننصحك أولا أن تعتني بالكتب التي تدرس، تأخذ كتب العقيدة التي تدرس كشرح الواسطية ولها شروح كثيرة من أحسنها شرح الشيخ محمد خليل الهراس، وكذلك شرح الشيخ ابن عثيمين، كذلك شرح الطحاوية، ولها شروح كثيرة، من أحسنها شرح ابن أبي العز القاضي ابن أبي العز رحمه الله، من أحسن الشروح. هكذا خذ كتاب التوحيد للإمام النجدي وما يتعلق به من شروح، ومن أحسن شروحه كتاب فتح المجيد لحفيده عبد الرحمن بن حسن بن محمد آل الشيخ. فهذه كتب نافعة. هكذا اعتني بالكتب التي تدرس في العلوم الأخرى في الفقه، ومن أحسن الكتب المختصرة النافعة في الفقه كتاب الدراري للشوكان الذي نحن نقرأ فيه، مختصر ومبني على الدليل ونافع. وهكذا كتاب بلوغ المرام مع شروحه، وهكذا من الكتب النافعة التي يحتاجها طالب العلم شرح مسلم للنووي، وشرح الحافظ بن حجر فتح الباري لصحيح البخاري، تفسير بن كثير، الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين. فهذه من الكتب النافعة التي يحتاجها طالب العلم، تفسير السعدي، تفسير مختصر ونافع. وبدراستك ستفهم وتعلم ما هي الكتب التي تحتاجها. والإنسان الذي يشتري كتبا ينبغي ألا يحزن في شرائها، بل إذا بذل أنفس ماله في شراء الكتب فهو رابح. فالكتب ينتفع بها الإنسان، وينتفع بها أهله، وينتفع بها أولاده، بل حين تكون الكتب في بيته حتى تكون تذكيرا حسنا لأهل بيته وأولاده، فربما كانت سببا في صلاح بعض أولاده حين يرى الكتب مع أبيه ولو مات أبوه فيتأثر بوجودها، وأن والده كان يقرأ هذه الكتب. بعض العلماء كان كلما وجد شيئا اشترى كتبا، فلامته زوجته في كثرة شراء الكتب، فقال أبياتا منها: قال وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك يا هذا، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي في غد بيميني، لعل هذه الكتب تكون سببا في نجاتي. وشغف العلماء بالكتب كثير، وقد ألفت كتب في شغف العلماء بالكتب وتعلقهم بها. ويقول: أنا طالب علم ولا أجد بركة في وقتي، فما النصيحة؟ البركة من الله، تدعو الله تعالى أن يبارك لك في وقتك، وتحرص على الوقت، فمن حرص على وقته يجد بركته، ومن فرط فيه ضاع عليه، والبركة من الله. كم من وقت يسير يبارك الله تعالى فيه ما لا يكون في وقت كثير. فالزم ذكر الله والاستغفار والدعاء، فهي من أسباب البركة، بركة الوقت وحصوله. فالله يبارك للعبد بذكره لله وطاعته، وهذا مجرب معلوم وجاء عن السلف، هذا أن الله تعالى يبارك لهم في أوقاتهم بكثرة ذكرهم لله. أخ يقول، أخ أرسل بهذا السؤال، يقول أنا طبيب مناوب في قسم الطوارئ، وتأتي في بعض الأحيان حالات طارئة وقت الصلاة، فهل يجوز أن أصلي في المستشفى بدلا عن المسجد؟ لأنه في مرة من المرات في وقت نوبتي أتت حالة طارئة وأنا في المسجد، وما رجعت إلا وقد توفي. هذا إن كانت الحالة هذه المريضة الطارئة موجودة عنده، ولو خرج عنها وذهب لحصل لها ضرر، فيجوز له أن يصلي في المستشفى في وقت الصلاة ويتابع عمله مع هذا المريض، وهذا عذر له في التخلف عن الجماعة، إنقاذ حياة إنسان، فإن إنقاذ إنسان يجوز معه تأخير الصلاة. إنسان في غرق لو لم ينقذه في ذلك الحين لغرق ومات، إنسان في وسط مكان في حريق، ومثله المريض الذي يكون حالته طارئة ولا يمكن أن يخرج للصلاة في المسجد، فيجوز له أن يبقى في علاجه ويصلي في المستشفى. بقي إذا لم يكن هناك حالات مرضية إنما يتوقع مجيئها في وقت الصلاة، كما هو ظاهر السؤال أنها نوبته، فيبقى ملازما ولا يخرج للصلاة لأنه من المتوقع أن تأتي حالات مرضية طارئة، فهذا الظاهر أنه يجب عليه أن يحضر الجماعة، لأنه ليس عنده عذر يبقى لأجله، ممكن تأتي حالة وممكن لا تأتي، فلا يترك الصلاة لأجل شيء إنما هو مجرد ظن. وله في هذا الحال أن ينتظر حتى إقامة الصلاة أو قرب إقامة الصلاة بيسير، ويصلي في أقرب مسجد إليه، بحيث أنه لا يستغرق في صلاته في المسجد إلا مثل الوقت الذي يستغرقه في صلاته في المستشفى، وإن زاد خطوات للذهاب والرجوع فهذا يفعل كذلك، وليس هذا عذرا للتخلف عن الصلاة، لأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، ولا يترك الشيء الواجب لأجل أمر مظنون محتمل أنه سيأتي مريض ومحتمل لا يأتي، فعليه أن يذهب يصلي ويبقى مداوما إلى قرب إقامة الصلاة، ويصلي في أقرب مسجد إليه بحيث أنه لا يستغرق وقتا كثيرا، ويكون جمع المصلحتين، صلى في المسجد وداوم في عمله، ولا يجوز ترك صلاة الجماعة لأجل العمل. أخ يقول أنا قاضي وعرض علي العمل في رئاسة محكمة الضرائب، فهل يجوز ذلك أو فيه شبهة؟ لا شك أن العمل في الضرائب محرم، فإذا كان عمله هذا في محكمة الضرائب معنى أن الضرائب هذه المعروفة لها محكمة خاصة، وعمله في هذه الضرائب فلا يجوز له أن يعمل فيه، فهذه مكوس محرمة ومن الذنوب العظيمة ومن أكل أموال الناس بالباطل بغير حق، فلا يجوز للإنسان أن يعمل فيها. أخ يقول أنا مسافر وربما لا أرجع إلى طلب العلم إلا بعد مشقة بسبب ظروف تعرض، فما هي النصيحة لي؟ النصيحة أن تستمر على طلب العلم أينما كنت، والحمد لله زماننا هذا زمان سهل فيه طلب العلم، تستطيع أن تطلب العلم في بلدك بما ينشر وما يبث، فدروس أهل العلم منشورة ومسجلة وكثيرة، وهكذا تستطيع أن تستغل الوقت في الحفظ، حفظ القرآن وحفظ ما تيسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن ما تقوم به أن تربط نفسك بالدعوة، تدريس، خطابة، محاضرات، فإننا رأينا كثيرا ممن خرج من مراكز العلم وانشغل بالدعوة إلى الله تعالى يستفيد، وأقل شيء يحافظ على ما معه من العلم وينفع الناس ويكون سببا في ثباته. وأما الذي يصل إلى بلده ويترك الدعوة يفتر، يصيبه فتور شديد، وربما مال إلى بعض المعاصي وتساهل بها. فمن أعظم ما يعينك على الثبات واستمرار الخير أن تنشغل بالدعوة إلى الله تعالى. أول ما تصل إلى الناس افتح لهم الدروس وافتح لهم الحلقات وتنقل محاضرا مذكرا. ستستفيد أن تحتاج أن تبحث لتدريسك وأن تقرأ وأن تحضر، تستفيد، ويعينك ذلك على الثبات، ولا يزال حب العلم في قلبك. هذا رأيناه كثيرا. والذي يترك العلم أو يشغل عنه يستدرجه الشيطان، يصيبه الفتور والبعد حتى يترك العلم. أخوني يقول: أنا وكيل لأسرة الشهيد رحمه الله، وأريد أن أتزوج بنته، فهل تعد يتيمة؟ وهذا الحكم الذي ذكره الله تعالى في هذه الآيات، ولها هذا الحكم؟ نعم، الباب الذي قبلها: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فأنت ولي ليتيم، فإما أن تقسط لها بأن تعطيها أعلى صداق مثلها، وإلا تزوج بغيرها. ويقول: أنا وكيل أيتام وأرامل، أستلم لهم الراتب وأقوم بخدمتهم، هل علي شيء إذا أخذت من الراتب مقابل الإيجار والمصاريف عندما أذهب لأستلم الراتب؟ إن كان فقط هذا الذي تأخذه فهذا ليس فيه شيء، يعني تأخذ أجرة توصيلك إلى مكان استلام الراتب أو ما تحتاج من النفقة، كأن يكون مثل الإنسان هنا ويستلم الراتب من عدن، يحتاج مواصلات ومصروف إلى عدن 10,000 على سبيل المثال، يجوز أن يأخذ هذه 10,000، وليس هذا من أكل مال اليتيم. أخوني يقول: إنسان صائم صوم نافل ونزل به ضيف عزيز عليه وليس معه من يأكل معه إلا صاحب البيت، فهل الأفضل أن يفطر أو يصوم؟ من إكرام ضيفين يأكل معه، فلو أفطر لهذا فهذا مصلحة شرعية. وسلمان حين زار أبا الدرداء وهو صائم قرب له أبو الدرداء الطعام ثم قال له: كل فإني صائم، قال: لا آكل حتى تأكل، فأكل معه، ففعله أبو الدرداء وأمره به سلمان. إذا نزل به ضيف وليس له أحد يأكل معه فمن إكرامه أن يأكل معه، وإن كان صائما يفطر لهذه المصلحة، وثبت أجر صيامه، مأجور على الصيام. فإنه إذا لم يأكل معه ربما وقع في نفسه منه شيء، لماذا لم يأكل فلان معي؟ أو رأى أنه لا يبالي به ولا يكرمه. أخ يقول: أوصى لي والدي قبل وفاته بقطعة من الأرض، قال: شقوتي، أي كأن مقابل عمله، الشقاء هو الأجرة أو مقابل العمل، فما الحكم في ذلك؟ لا تصح هذا الوصية لأنه وصية لوالد، والابن ينفع أباه ويعمل معه، وهذا من حق أبيه عليه، ولو كان أحد الأبناء تعب مع أبيه فليس له حق أن يوصي له بشيء زائد على الورثة. له أن يعطيه وهو حي أجرة على عمله، يحدد له أجرة للعمل، هذا جائز. ويقول في السؤال الثاني: قال إيماني ضعيف وأشعر بخوف وقلق وأريد أن أكون مستقيما، ولكن قلبي لا ينهض إلى ذلك، فما النصيحة؟ النصيحة أن الإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بالمعصية، فاسعى في زيادة إيمانك. إذا كان تقول بأن إيمانك ضعيف فعليك أن تجتهد فيما يزيد الإيمان، والذي يزيد الإيمان هو طاعة الله تعالى على وجه العموم، فطاعة الله تزيد الإيمان. ومن أعظم طاعة الله التي تزيد الإيمان تعلم القرآن والعلم الشرعي، فغالبا أن صاحب العلم الحافظ للقرآن العامل بذلك يكون إيمانه أقوى من إيمان غيره. قد جاء عن جندب رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فالذي يتعلم القرآن والعلم يزداد إيمانه، وطاعة الله تعالى تزيد الإيمان، والمعصية تضعف الإيمان فيبتعد الإنسان عن المعاصي. أخن يقول: أين تقع شجرة الكمأة من أجل نستفيد منها؟ أنا ما قد رأيتها، وبعد درس البخاري أراني إياها بعض الأخوة، وأنها تنبت غالبا في الصحاري في أيام موسم المطر، مثلا في هذه الأيام الأرض التي تكون كصحراء فيها الرمل فيها التربة الكثير تنبت فيها وتتشقق الأرض، يعني يرتفع، هي ربما أكبر من التفاحة بقليل، وتتشقق الأرض عنها، علامة ترى الأرض متشققة، فتفتح عند تلك الشقوق تجدها بقي كيف ماؤها. من أهل العلم من ذكر أنها تطبخ ويأخذ ماؤها، ومن أهل العلم من ذكر أنها تقطع وتعصر عصرا حتى يخرج ماؤها، ومن أهل العلم من ذكر وهو أسهل في استخدامها إذا فعلت ذلك أن توضع هي مباشرة على النار ثم يسحب منها الماء بهذا مطرش الإبرة، يسحب منها الماء به ويخرج، هي إذا حميت بالنار يتجمع الماء إلى وسطها. وقد نبه العلماء أنه ليس في كل مرض من أمراض العين تستعمل له الكمة، إنما المرض الذي سببه الرطوبة، إما وجود سائل في العين أو رطوبات فيها، أنها تفيد تنقية ذلك الشيء تجففه، هي شيء سائل قد يقول قال ويزيد الرطوبة، ولكن ذكر أهل العلم أنه إذا أدخل إلى العين يجفف هذا السائل الذي في العين ويزيله. وكثير من الأخوة قال يعرفها تنبت في أماكن كثيرة. أخ يقول: أين كان قوم عاد؟ هل كانوا في اليمن؟ نعم، في الأحقاف من بلاد حضرموت. وأخ يقول: أيهما أعظم عند الله تعالى، الجهاد أو طلب العلم؟ كلاهما في وقته عبادة عظيمة وكل من الطاعة ولا تنافي بينها، ولكن قد يكون في بعض الأحيان في بعض الأزمنة في بعض الأماكن لا يجد الإنسان جهادا شرعيا فيقبل على العلم، وإذا وجد الجهاد احتيج إليه فيه، فالجهاد من العبادات العظيمة، فكل عبادة من هذه العبادات في وقته عظيم. وأخن يقول: أيهما أفضل، أن أصلي بعد صلاة الجمعة ركعتين أو 4 ركعات؟ الأفضل أن تصلي هذا تارة وهذا تارة، كلهم من السنة، تصلي أحيانا ركعتين أحيانا 4، وكلهم من السنة، وكله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخن يقول: أنا طالب علم وأريد الزواج، فما هو الأفضل، أتزوج بطالبة علم أو بامرأة تكون محبة للخير؟ وأيهما أفضل في الإعانة على طلب العلم؟ لا شك ولا ريب ولا تردد أن زواج طالب العلم بمن هي طالبة العلم خير له وأفضل وأحسن إعانة من أن يتزوج بامرأة عامية. فطالبة العلم تعينه في العلم، تعين أولاده، تعلمهم، تنشغل بالعلم وتحب طريق العلم وتتعلق به. وأما امرأة عامية حتى لو كانت محبة للخير قد يتعب معها في تعليمها، وربما تمضي سنون على ذلك، وربما لا تحب العلم. فلا شك أن طالبة العلم المحبة للعلم أفضل وأعول لطالب العلم، مع مراعاة عملها بالعلم، صلاحها، استقامتها. فلا يستوي طلاب العلم ولا طالبات العلم، هذا أمر أيضا لابد من مراعاته. فرب طالب العلم يكون في الاسم فقط طالب علم، وليس في الحقيقة طالب علم بأخلاقه وعمله بالعلم واجتهاده فيه، فهذا ليس بطالب علم حقيقة. والكلام في من هو طالب علم وفي من هي طالبة علم حقيقة، هذا لا خير من ذلك، لا خير من ذلك. وانظر من تزوج بطالبة علم أعانته على العلم، ومن تزوج بامرأة عامية وطالب علم ربما شغلته عما هو فيه من طلب العلم. أخن يقول: أيهما أكثر خطأ، الظاهرية أم أصحاب الرأي؟ لا شك أن طريق الظاهرية أقرب من طريق أصحاب الرأي. فالظاهرية معناه أنهم أخذوا بظاهر القرآن والسنة، فعندهم حجة أمام الله جل وعلا أنهم بقوا على ما ظهر لهم من القرآن والسنة، وإن كان بعض ما ظهر لهم قد بينته أدلة أخرى وهم وقفوا عليه، لكن هم أخذوا بمأخذ صحيح في الأصل. وأما مأخذ أصحاب الرأي فهو خلاف الأصل، قدموا الرأي على الأدلة، أو على أقل تقدير قل أهملوا جانب الأدلة وقصروا فيه واعتمدوا على الرأي. فطريق أهل الظاهر أسلم من طريق أهل الرأي. بقي لماذا تجد نفرة العلماء من مذهب الظاهرية أكثر؟ السبب في ذلك أن كبار أئمة الظاهرية الذين كانوا عليه كان عندهم خلل في العقيدة. فداود بن علي الأصفهاني الذي هو مؤسس مذهب الظاهرية عنده خلل، ولما زار الإمام أحمد رفض الإمام أحمد أن يقابله، وقال إنه كان يقول بخلق القرآن. ابن حزم كذلك عنده في جانب الصفات لا يثبت لأسماء الله تعالى صفات تؤخذ منها، عمم هذا في كل أسماء الله. وإن أثبت الصفات أي من غير الأسماء، أما الأسماء جعلها خالية من الصفات. ولذا قال عنه بعض العلماء كابن عبد الهادي رحمه الله في كتاب الطبقات لما ذكر ابن حزم قال جهمي جلد،

عندهم انقباض أو نفرة من مذهب الظاهرية، لا لأجل طريقتهم في الفقه، فإن طريقتهم في الفقه قريبة. نعم هم أنكروا أمورا من الأمور التي سار عليها أهل العلم سلفا وخلفا كالقياس، أنكروه ونفوه، فكان هذا سببا لظهور خلل في فقههم، ولكن طريقتهم في الفقه أسلم من طريقة أصحاب الرأي. وحين تقرأ في كتاب المحلل ابن حزم، سبحان الله، في بعض الأحيان لا تصدق أنه يخاطب علماء بذاك الكلام، في غاية الغلظة والشدة، بل قد يقول قائل كالسخرية في أهل العلم، خطاب غليظ وشديد لا ينبغي أن يقال مثله في أئمة، تارى يصف بعضهم بالحمق، أئمة الأربعة، تارى يصف بعضهم بالجهل وبنحو هذه الأوصاف. فلأجل هذه الأمور صار مذهب الظاهرية الذين نشروهم على هذا الأمر، وإلا كثير من العلماء تأثر بهم ولهم كلام وحجج، لا سيما ابن حزم أعطاه الله حجة قوية وقدرة على نصرة المذهب الذي يريد نصرته. ومن هنا يستفيد الإنسان طالب العلم أنه في نقاشه في مسائل العلم إذا كان يرد كلام بعض أهل العلم، نعم كل يؤخذ من قوله ويرد، لا يسلم لكل أقوال أهل العلم، لكن إذا أراد أن يرد بعضها يرد بالدليل وبعبارة حسنة، بعبارة لطيفة، لا يغلظ في القول في نقاشه لأهل العلم، فإن هذا سيكون سببا في نفرة أهل العلم عما يكتب أو يؤلف. حتى إن ابن حزم أحرقت كثير من كتبه وهو حي، أمر الخليفة في بعض المواضع بإحراق كتبه، وقال في ذلك الأبيات المشهورة: وإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. دعونا من إحراق رق وكاغد، أي الورق، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فعودوا في المكاتب بدأة، فكم دون ما تهوون لله من عذري. أبياته معروفة حين أحرقت بعض كتبه. فطالب العلم يسير على من سار عليه أهل العلم، إذا وجد عالما أخطأ يرد خطأه ويبين خطأه، لا سيما في مسائل العلم، في مسائل الفقه، مع عدم الإغلاظ له في القول. واعلم أنك إذا أغلظت سيأتي من يغلظ عليك، وإذا تتبعت خطأ غيرك سيأتي من يتتبع خطأك، ولا أحد يسلم. فمن سبقك من أهل العلم وأخطأ رد خطأه بكلام حسن، وإن رأيته نفع وأتى بفائدة وأنت أتيت بفائدة أعظم منه لا تحتقر جهده الذي سبق. هذا مهم، أن بعض الناس قد يأتي بفوائد نعم عظيمة ويحقر جهد من سبقه، وهذا من الخطأ. فيعرف أن من سبقه له فضل عليه، لولا ما كتبه من سبقه وألفه وجمعه ربما استطاع أن يصل إليه هو. ابن مالك في أول الألفية لما نظمها ذكر ألفية ابن معطي، وأن ألفيته ألفية ابن مالك أحسن من ألفية ابن معطي، قال: فائقة ألفية ابن معطي، ثم قال: وهو بسبق

0: حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. يقول: هو سبقني وسبقه ليقتضي تفضيله علي، ويوجب أني أثني عليه وأذكر بالخير ثم أثنى عليه وجعله. وهكذا كان أهل العلم، لأن رأينا بعض الناس إذا أتى بشيء لم يأتي بمن سبقه يحقر جهد من سبقه، ولولا جهد من سبقه ما وصل هو إلى جهده هذا. أخ يقول: هذه بعض الأسئلة أرسل بها بعض الإخوة يريد الإجابة عنها. قال في السؤال الأول: في بعض الأحيان والدتي تكلم زوجتي بكلام جارح فأرد عليها بأسلوب أو طريقة طيبة فتغضب، فهل يعد هذا من العقوق؟ الأم لا شك أنها تتأثر من ابنها إذا رأته واقفا مع زوجته حتى لو كانت زوجته محقة، فالإنسان في مثل هذه المواقف يعرف كيف يتصرف ويصبر على والدته ويأمر زوجته بالصبر على والدته، وإن كان هذا في خلاف دائم وشقاق دائم ووالدته ليست بحاجته وانفرد في سكن منفرد فهذا أفضل له وخير له ولوالدته وزوجته، ويكون قريبا من والدته وينظر حالها. أما إذا كانت محتاجة إليه فيبقى عندها وواجب عليه الصبر، ولا يظهر لها أنه بجانب زوجته أو مع زوجته ضدها حتى ولو كان بكلام طيب، فربما تأثرت منه، ولا سيما مع الكبر قد لا يطيق الوالدان أدنى شيء من ابنهما، فيجب أن يكون كما أمر الله سبحانه وتعالى به. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذه أسئلة أخرى أتى بها بعض الإخوة من طلبة العلم. قال: في بعض البلدان كأثيوبيا مثلا إذا حول شخص مالا من خارج البلد إلى أثيوبيا بالعملة السعودية أو بالدولار عبر البنك فلا يمكن أن يستلمها المحول له بالعملة السعودية أو الدولار، أي لا يمكن أن يستلمها في البلد بالعملة التي حولت، لأن القانون هناك لا يسلمون لك إلا بالعملة المحلية، فهل يجوز هذا لأجل الضرورة لأنه لا يمكن إيصال المال إلى أهلنا إلا بهذه الطريقة؟ هذه المسألة معروفة عند العلماء وهي ما يسمى بمسألة حوالة وصرف، فهذه جمعت الأمرين، جمعت الحوالة والصرف، يرسل إنسانا من بلد بعملة والمستلم في البلد الآخر لا يمكن أن يستلمها بالعملة المرسلة، إنما يستلم بالعملة المحلية عملة البلد، فهنا حصلت حوالة وحصلت مصارفة. والمعلوم أن الأصناف التي يجري فيها الربا ومنها الأوراق النقدية أو النقود يجري فيها الربا، فإن كانت من جنس واحد فلا بد فيها من التقابض والمماثلة، يعني كان يصرف دولار بدولار، ريال سعودي بريال سعودي، لا بد فيها من الأمرين،
1: أن يحصل تقابض في نفس المجلس وأن يتساوى المبلغ الذي يحصل المصارفة به، يصرف $1,000 ب$1,000 دون زيادة. فإن اختلفت وكانت عملات لبلدان مختلفة فهي عند أهل العلم أجناس مختلفة، فعملة البلدان هي أجناس مختلفة. فإن اختلفت فيشترط فيها شرط واحد وهو التقابض، ولا يشترط المماثلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعلى هذا له أن يبيع مثلا $1,000 ب$100,000 يمني، اختلف المقدار، لا يشترط التساوي، لكن لابد أن يكون ذلك يدا بيد. فننظر هذه الصورة، حصل فيها صرف، هذا أرسل بالدولار مثلا من اليمن أو بريال السعودي، وذاك في بلاد أثيوبيا استلمها بالعملة المحلية، فحصل صرف بدون تقابض، ولا يجوز ذلك لأن هذا ربا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بقي هنا أمر آخر، وهو إذا سلمه أصحاب المصرف الذين أرسل الحوالة من عندهم، سلموه شيكا معتمدا، أو سلموه ورقة معتمدة في المال الذي أرسله، فإن قبض هذه الورقة أو قبض الشيك عند كثير من العلماء المعاصرين يعتبر مقابضة، وأنه إذا قبض ذلك يصح. ومن أفتى بذلك الشيخ ابن باز وغيره من علماء اللجنة الدائمة، وجعلوا من القبض قبض الشيك أو قبض الورقة المعتمدة من المصرف. إذا حصل أنه قبض هنا حين الإرسال ذلك فهذا قائم مقام ذلك القبض، ويجوز لهم لو استلموا ذلك في ذلك البلد بالعملة المحلية. ويأتي طريقة أخرى أسلم من هذه نشير لها في الجواب على السؤال الثاني. قال السؤال الثاني: في بعض البلدان، قال كأثيوبيا مثلا، هو السائل أخ من أثيوبيا مطلب العلم، إذا أراد الشخص أن يحول حوالة من السعودية على سبيل المثال، فإذا حولها عبر البنك الذي هو تابع للدولة فإن الرسوم مع الصرف الذي تعتمد الدولة فيها خصم كبير، والدولة هناك لا تسلمها لك إلا بالعملة المحلية، أي فيخسر. فلذلك إذا أردنا أن نحول حوالة نستخدم في ذلك طريقتين. الطريقة الأولى نقوم بإرسالها عبر التجار، يعني بعض التجار يكون مثلا في اليمن أو في السعودية، فأعطي هذا التاجر في اليمن مثلا مبلغا سعوديا، وأهلي يستلمونها من وكيل التاجر في البلد بالعملة المحلية، يعني يخرج من هذا الإشكال تاجر جاء إلى اليمن مثلا يشتري بضائع فيعطيه هنا بالدولار، لأنه لا يجد عملة من عملة المحلية في بلدهم كما نبه عليه في آخر السؤال، فيعطيه بالدولار، ثم هذا التاجر الذي هنا يتصل بوكيله الذي هناك يقول له: أعطي فلان ابن فلان كذا وكذا من العملة المحلية مقابل المال الذي أخذه في اليمن. هو هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية: أنظروا شخصا يريد أهله أن يحولوا له حوالة من إثيوبيا إلى اليمن، يعني هناك أهله يريدون أن يرسلوا له إلى هنا، فأقوم بالاتفاق مع هذا الشخص أن أعطيه مالا هنا بالعملة اليمنية، وأهله يسلمون لأهلي المبلغ المعين بحسب الصرف الذي اتفقنا عليه بالعملة المحلية في البلد. قال ملاحظة: لا يمكن أن أوفر عملة أثيوبيا في اليمن. قال ملاحظة أخرى: أحيانا في الطريقة الأخيرة يتفقون على مبلغ ولا يسلم كاملا. هذه الصورة بل الصورتان هي نفس الصورة الأولى، جمعت حوالة وصرف، وكلاهما ليس فيه تقابض، ففيه صرف دون تقابض، وهذا كما سبق لا يجوز. أيضا في هاتين الصورتين إشكال آخر ليس موجودا في الصورة الأولى، وهي أن هذا الشخص مثلا الذي يسلم للتاجر ليس عنده سند رسمي، سند معتمد يعطي إياه، فإن كان له سند معتمد فعلى القول الأول، بقي إذا لم يكن له سند تاجر عادي. أو الصورة الثانية، يعطي شخصا مالا هنا باليمن وأهل هذا الشخص يعطون أهل الذي أعطاه في البلد، بلا شك ليس بينهم سندات، فهنا صرب بين المقابضة، فهذا لا يجوز، المعاملة هذه لا تجوز. لكن إذا أراد أن يخرج من هذا، هذا ممكن بالحوالة أو بالتوكيل، فإن الوكيل عند أهل العلم يقوم في القبض مقام الموكل. وأضرب لكم مثلا، فمثلا اثنان تصارفا في مجلس، أحدهما أعطى الآخر $1,000، قال اصرف لي هذا، أخذ قال أنا ما عندي مال هنا لكن عندي مال في البيت، فإذا قال سأذهب آتي به لا يجوز، تفرقوا دون تقابض. وإذا ذهبوا إليه سويا يجوز. بقي إذا وكل، استلم منه $1,000 قال اعطني بوكيل، اعطني بوكيل يذهب يستلم هذا المال من بيتي، وأنا وأنت هنا لا نفترق. فذهب الوكيل واستلم هذا المبلغ من بيت ذلك الشخص، وذلك الشخص مع الذي صرف له في ذلك المكان لا يزالون، فهنا حصل تقابض، فإن قبض الوكيل يقوم مقام قبض موكله. فعلى هذا ممكن في هذه الصورة أن يجتمع هذا مع التاجر الذي سيعطيه المال، أو مع الأخ الذي يريد أهله أن يعطوا لأهل المال وهو يعطي الأخ المال هنا، يجتمعون في مكان واحد هنا، ويتصل بوكيل التاجر أو بأهل هذا الشخص مع أهله هو، فيحضرون هناك سويا، فهو يسلم هذا التاجر المال هنا، أو يسلم الأخ الذي يريد إعطاءه ولو لم يكن تاجرا المال هنا، وأهله يستلمون المال هناك، وبينهم مهاتفة واتصال بالهاتف توكيل، وهم في نفس المكان لم يتفرقوا، فهنا حصل التقابض ولهم أن يفعلوا ذلك. وأما بالصورة المسؤول عنها في السؤال فإنه لا يجوز هذا التعامل لما فيه من عدم التقابض، والله أعلم. ها؟ كيف لا يمكن؟ ينتظر حتى يتمكن من الاتصال، يذهب، متى يستلم منه المال هو؟ إذا كان في محافظة ذا في محافظة، متى يستلم منه؟ عنده حساب في البنك، إذا كان إيداع في الحساب فالإيداع أيضا عند أهل العلم هو قائم مقام القبض، إذا كان عنده حساب وأودع في حسابه بنفس اللحظة فهذا قائم مقام القبض. فالحساب الذي هو للإنسان في مصرف مثلا هذا ماله ومخزن له يعتبر، فالإدخال فيه قبض والإخراج منه تقبيض، إذا كان في نفس الحين فهذا جائز. قال ماذا؟ دين وحين يذهب يقضيهن. هذا مسألة أخرى، يعني إذا كان يقترض بعملة ويقضي بعملة أخرى، هذا إذا اشترط عليه وقت القرض أنه يقترض بعملة ويقضي بعملة أخرى لا يجوز ذلك، لأنه حصل مصارفة قبل القبض، قد اتفقوا على الصرف ولم يحصل تقابض. وإذا لم يتفقوا حين القرض وإنما حين جاء يقضيه قال سأقضيه بالعملة المحلية وقبل، فهذا جائز عند جمهور العلماء كما سبق معنا. ودليل حديث عبد الله بن عمر قال كنت أبيع في البقيع بالدنانير ثم آخذ بالدراهم، يبيع بدنانير ويأخذ بالدرهم، أو أبيع بالدراهم وأقضي بالدنانير. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حرج إذا كان بصرف يومه أو بسعر يومه ولم تتفرق بينكما شيء، يعني إذا كان بسعر اليوم الذي يقبضه، يعني إنسان استدان من إنسان دولار فيوم القضاء قال يقضيه باليمني، فإذا كان يقضيه في اليمني بسعر يوم القضاء ويقضيه كامل الدين الذي عنده فهذا جائز. فإذا كان هذا يقرضه ويذهب يقضي وكيله في ذلك البلد بصرف اليوم ويقضيه المال كاملا دون أن يترك منه شيئا في ذمته فهذا جائز. فإذا أخر بعض المال فلا يجوز. وإذا كان يقضي بسعر يوم القرض فلا يجوز. وإذا اشترط عليه ذلك يوم القرض فلا يجوز. فالقضاء.
0: أخوني يقول بعض الطلبة لا يدرس الدروس الخاصة عند المدرسين تنقصا، أي تنقصا لعلم المدرسين، ويسمع ويفرغ دروسا مسجلة، فما النصيحة؟ الملاحظ في طلب العلم أن الذي يدرس على المدرس مباشرة يستفيد أكثر من الذي يسمع التسجيل، وإنما سماع التسجيل هذا حال ضرورة أو لتكميل الفائدة، كإنسان ما وجد من يدرس هو في بلد ليس في من يدرس، أو كان في مكان فيه دروس ولكنه يفقد بعض الدروس لا يجدها وهو يحتاجها واستمع إلى بعض التسجيلات فلا بأس. وأما إنسان العلم بين يديه والحلق العلمية ويسمع التسجيل ويترك حضور المجالس العلمية المباشرة الحية، فهذا فيما رأينا كثير ممن كان يفعل ذلك لم يستفد، يخرج بدون فائدة. والذي يكون في الحلق ويزاحم في حلق العلم ويصبر عليها تكون فائدته أعظم. أولا يجد البركة، فإنه في ذلك المجلس تحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة والرحمة ويذكر الله في من عنده. ثانيا المدرس الذي يدرس هو يراعي حال طلابه، فربما كان الذي في التسجيل يدرس أناسا على غير فهم هؤلاء الحضور فلا يتناسب معهم. أيضا الذي يدرس مباشرة يمكن أن يناقش، أن يسأل ما استشكل عنه يسأل عنه، أما الذي يدرس من التسجيل من يسأل؟ يسأل الشريط المسجل؟ ما يمكن يسأل. أيضا يحرم نفسه الأجر الذي هو موجود في الحلق، فهو أعظم من جلوسه في مكان يسمع تسجيلا، على أن التسجيل كما سبق قد يحتاجه الإنسان إما تكميلا للفائدة أو في شيء لم يجده. وأما إنسان في مراكز العلم وبين الدروس العامة والخاصة ويترك ذلك ويلجأ إلى تسجيلات. فهذا فيما رأينا وعاشرنا من طلاب العلم، من كان يصنع ذلك لم تحصل ثمرة مرجوة في علمهم. رأينا هذا، نحن رأينا إخوة كثير على هذا الحال، تزاحم في حلق العلم واصبر عليها وتواضع واسمع إلى قول وكيع بن الجراح رحمه الله: لا ينبل طالب العلم حتى يأخذ ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه. فالإنسان لا يترفع، والله إخواننا عندهم خير كثير، المدرسون على خير كثير وفائدة عظيمة. كثير من إخواننا الذين نعرفهم قائمون بالدروس الخاصة، هذا يدرس في العقيدة وهذا في الفقه وهذا في المصطلح وهذا في الحديث وهذا في اللغة، فائدة. وربما بقي الساعات ينظر في كلام العلماء ويحضر لدرسه فيستفيد ويفيد. التواضع أمر مطلوب، طالب العلم يكون متواضعا لا يترفع ويجلس بين يدي إخوانه. ويستفيد. ونحن الحمد لله في خير، قل أن تجد علما من العلوم إلا وفيه دروس تدرس. في أغلب العلوم النافعة عقيدة وفقها وحديثا وأصولا، أصول تفسير أو أصول حديث أو أصول فقه، لغة نحوا وصرفا وبلاغة وغيره من العلوم، قراءات وتجويد وأحكام القراءة وما يتعلق به، فهذا خير عظيم. والله لو اجتهد الإنسان وحرص على وقته لا تمر عليه السنين إلا وقد نبغ بإذن الله. صاحب التسجيل يوم يأتيه نوم ينام، ويوم يكسل يقول التسجيل سأسمعه في وقت آخر ومحفوظ، لكن صاحب الدرس لابد يلتزم، إذا ما حضر ذاك الوقت فاته الدرس، فكون اجتهاده أعظم ونشاطه أكثر. فاجعل التسجيل تكميلا، لا تجعله أصلا، اجعل التسجيل يكمل ما فاتك أو ما نقصك أو ما لم تجده. أما أن تجعله أصلا، هذا جعله أصلا إذا كنت في شعب من الشعاب، في وادي بعيد، في جبل من الجبال، أما في مراكز العلم وبين الحلق العلمية ويترك الحلق والمجالس ويلجأ إلى سماع تسجيلات، هذه طريقة غير صحيحة في العلم. وانظروا من يفعل ذلك، راقبوا من يدرس في الحلقات وانظروا من أعظم فائدة، والبركة من الله تعالى. ثم الإنسان إذا حضر مجلس العلم يحتسب، ليس لأخذ العلم فقط، يكون نيته أخذ العلم ويكون نيته أخذ الأخلاق والأدب من مدرسه، يكون نيته حصول الثواب والأجر في جلوسه هذا، فيكون حضوره لأمور كثيرة. كان مجلس الإمام أحمد يحضره ناس كثير كما في السير للذهبي وغيره، ومنهم نحو ثلثي الحضور كانوا يحضرون للاستفادة من هدي الإمام أحمد وأدبه وسمته في مجلس العلم، وكان منهم من يكتب الحديث، ومنهم من يحضر للتخلق بأخلاقه

ليس هذا تقليلا في تسجيلات العلماء ونحو ذلك، لا، بل كما سبق أن يستفاد منها، لكن لا تجعل هي الأساس لمن كانت الدروس المباشرة موجودة عنده، هذا من الخطأ أن تجعل هي الأساس، فهي تكميل في شيء فات، في شيء لم يجده، في شيء لم يفهمه يكمل.

0: وأنا أذكر على سبيل المثال في أول ما علمنا بشرح الشيخ بن عثيمين للآية الرومية ما كان زال مسجلا في 16 شريط، والعقيدة الواسطية وأظن مسجلة في 30 شريطا، كانت زمن الأشرطة. سمعت الشرحين وفرغت أكثرها، كتبتها قبل أن تطبع كتب، ولما درست التحفة مباشرة مع بعض المدرسين فرق كبير بين الفائدة التي استفدتها في التسجيل والفائدة التي في الدرس المباشر، مع أن ذاك سماع التسجيل كان لضرورة وهو عدم من يدرس مثل هذا العلم، والله فائدة كبيرة في الدرس المباشر رغم أن المدرس الذي درس ربما لا يأتي ولا عشر الشيخ بن عثيمين رحمه الله، لكن تناقش تسأل ويشرح على مقدار عقلك ويوضح لك، وذاك الشيخ بن عثيمين مع أسلوبه العظيم ونفعه وفائدته لكن ليس كبركة الدرس المباشر، وهذا شيء ملاحظ. اجعل سماع التسجيل في وقت سفر، انت تسافر في سيارة معك اسمع بعض تسجيلات العلماء، اجعله في وقت الأكل تستفيد منه، مثل المحاضرات فتاوى تستفيد منها.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد

0: استمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

0: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال رحمه الله: قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم. هذا قول جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر وحذيفة وأبو موسى وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم، وهو قول الحسن وعكرمة وعطاء ومقاتل والضحاك والسدي. أخبرنا أبو سعيد أحمد ابن محمد ابن العباس الحميدي قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو العباس محمد ابن يعقوب إملاء قال: حدثنا أبو بكر محمد ابن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت يعني البناني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ما هذا الموعد؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وهذا في صحيح مسلم، وهو يؤيد التفسير الذي ذهب إليه أكثر السلف، أن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله. قال: وروي عن ابن عباس أن الحسنى هي أن الحسنة بمثلها، والزيادة هي التضعيف 10 أمثالها إلى 700 ضعف. وقال مجاهد: الحسنى حسنة مثل حسنة، والزيادة المغفرة والرضوان. إذن هذه 3 تفاسير: التفسير الأول أن الحسنى هي الجنة، وأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. التفسير الثاني أن الحسنى بمعنى أن الحسنة بمثلها، والزيادة هي التضعيف إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف. والتفسير الثالث أن الحسنى هي الحسنة بمثلها، حسنة مثل حسنة، والزيادة المغفرة والرضوان. واختار ابن جرير الطبري وكذلك بعده ابن كثير أن كل هذه الأقوال صحيحة، فالحسنى هي الجنة، والزيادة يشمل النظر إلى وجه الله، يشمل ما في الجنة من القصور والأنهار والحور العين. هكذا يشمل المغفرة والرضوان من الله تعالى عليهم. فالكل صحيح، وتفاسير السلف هذه كل فسر بجزء من المعنى، ومن أقوى هذه التفاسير التفسير الأول الذي هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أكثر السلف، أن الزيادة هي الجنة، وهذا قد جاء في أن الحسنى هي الجنة قد جاء في آيات كثيرة، وكلا وعد الله الحسنى، سمى الله الجنة الحسنى. والزيادة هي رؤية الله تعالى في الجنة، فهي زيادة على دخول الجنة، وهي أعلى نعيم أهل الجنة. قال رحمه الله: ولا يرهق، أي لا يغشى وجوههم قتر، أي غبار، جمع قترة، أي لا يغشاها ولا يعلوها ولا يظهر عليها القتر، وجوه الجنة. قال ابن عباس: وقتادة سواد الوجوه، ولا ذلة، أي هوان. وقال قتادة: كآبة. قال ابن أبي ليلى: هذا بعد نظرهم إلى ربهم، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ولما ذكر الله تعالى أصحاب الجنة ونعيمهم ذكر أصحاب النار. قال: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، أي لهم مثلها، بخلاف أهل الجنة لهم زيادة، حسنات تضاعف، أما أهل النار جزاء سيئة عدل من الله تعالى، فلم يضاعف عليهم السيئات. كما قال: ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها. وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، من صلة، أي ما لهم من الله عاصم، كأنما أغشيت، أي ألبست وجوههم قطعا، جمع قطعة، من الليل مظلمة، نصبت على الحال دون النعت، ولذلك لم يقل مظلمة، تقديره قطعا من الليل في حال ظلمته، أي كأنما كسيت وجوههم، كأنما أغشيت وجوههم وألبست قطعا من الليل المظلم، أي وجوههم سوداء مظلمة، أو قطعا من الليل المظلم. وقرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب قطعا ساكنة الطاء بعضا، كقوله بقطع من الليل، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه الآيات فيها فوائد ومسائل. من هذه الفوائد: أولا، فضيلة الإحسان في الدنيا، فالمحسنون موعودون بالجزاء العظيم، للذين أحسنوا الحسنى. والإحسان شامل للإحسان فيما بين الله، فيما بين العبد وبين ربه، أي الإحسان في العبادة، وشامل للإحسان فيما بين العبد وبين العبيد من المخلوقين. فالإحسان بين العبد وربه لإحسان العبادة، وإحسان العبادة يكون بأمرين، لا تكون العبادة حسنة إلا بأمرين: الأمر الأول الإخلاص لله تعالى في هذه العبادة، تكون عبادة خالصة، لا يكون فيها رياء ولا محبة نيل متاع من الدنيا ولا شيء من ذلك. والأمر الثاني أن تكون العبادة موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبدع ليس فيها إحسان، فيها إساءة. ولو تعبد الإنسان حتى تعب بالبدع ليس بمحسن، بل هو مسيء. لأن الإحسان في العبادة أن يتبع المسلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له أن يأتي بعبادات أو صفات للعبادة أو هيئات من عند نفسه. والإحسان إلى المخلوقين يكون ببذل الخير لهم، بكف الشر عنهم، باحتمال الأذى منهم، فلا يفيها فضيلة للإحسان. أيضا في هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل، فهم أحسنوا فجازاهم الله تعالى بالحسنى، كما قال الله تعالى أيضا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وإذا قارون لما تكبر ذكره قومه، قالوا له: أحسن كما أحسن الله إليك، الله أحسن إليك فأحسن بالعمل. فالجزاء من جنس العمل، فمن أحسن جازاه الله تعالى بالحسنى، ومن أساء جازاه الله تعالى بعمله. أيضا في هذه الآية إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، وهي من أصرح أدلة أهل السنة في إثبات رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، سواء رؤيته في أرض المحشر وهذا دلت عليه أدلة أخرى، أو رؤيته في الجنة وهذا تدل عليه هذه الآية وآيات أخرى. وهذه المسألة من أصول أهل السنة والجماعة التي ميزتهم عن أهل البدع، فأهل البدع ينكرون رؤية الله، الرافضة والجهمية والمعتزلة وحقيقة قول الأشاعرة إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة خالفوا هذه الطوائف الضالة وأجمعوا على الإيمان بأن الله تعالى يرى في الآخرة. قال الله تعالى أيضا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها عز وجل. وقال الله تعالى عن الكفار: كلا إنهم يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكفار يحجبون، وأما المؤمنون فيرونه. قال أهل العلم: لما حجب الله تعالى الكفار في حال سخطه عنهم كان هذا دليلا أن المؤمنين الذين رضي عنهم يرونه، وإلا لم يكن فرق بين المؤمنين والكفار، لأن الله أخبر أن هذه عقوبة للكفار أنهم يحجبون عنه لا يرونه، وأما المؤمنون فيرونه. ولذا أجمع السلف على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، وعدوا من أنكرها بعد معرفة الأدلة كافرا. وقد جاء هذا عن جماعة من السلف، عن الإمام أحمد وغيره، أن من أنكر رؤية الله يعرف بالأدلة، فإن أصر على إنكارها فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. فالله تعالى يخبر أن عباده يرونه يوم القيامة. أيضا في هذه الآية دليل على فضيلة رؤية الله تعالى في الجنة، ولذا سماها الله تعالى زيادة. فالحسنى فيها من كل شيء حسن، ولكن سمى الله تعالى هذا الأمر زيادة على الحسنى، فهو زيادة على كل نعيم الجنة. ولا شك أنه زيادة على ذلك، فلو أحب إنسانا آخر لتمنى رؤيته، ولحصل له في رؤيته لذة، فكيف برؤية الله الذي عبده المسلم طيلة حياته، الذي صبر على هذا الدين وتحمل وثبت عليه لأجل لقاء الله تعالى؟ لا شك أن نعيم الرؤية يكون نعيما عظيما. فإذا سمى الله تعالى رؤية زيادة على نعيم الجنة. أيضا في هذه الآية أن وجوه أهل الجنة تكون في غاية البهاء والجمال وحسن المنظر، وهذا وصفها الله في آيات كثيرة. في هذه الآية أخبر أنه لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، ليس في القتر أي الغبرة والسواد، وليس في الذلة أي الهوان والانكسار، بل هي وجوه شامخة ومع ذلك بهية. قال الله: يصفى وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية. وهكذا قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، لذلك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم ذكر الآية التي تليها في أهل النار، وفيها أيضا بيان عدل الله تعالى، فجاز الله تعالى الذين كسبوا السيئات كل سيئة بمثلها، وأيضا هذه السيئة التي بمثلها معرضة للمغفرة إن تابوا في الدنيا، فما أعدل الله، ومع ذلك لا يهلك على الله إلا هالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إذا عملها، وإذا لم يعملها هم بالحسنة ولم يعملها تكتب حسنة كاملة، وإذا هم بالسيئة ثم تركها خوفا من الله كتبت له حسنة. بقي حالة واحدة، هي إذا عمل السيئة هم بالسيئة وعملها تكتب سيئة واحدة، ومع ذلك معرضة للمغفرة، معرضة للذهاب، يمحوها الله تعالى. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يهلك على الله إلا هالك، بعد هذا لا يهلك إلا هالك. أيضا في هذه الآية أن وجوه الكفار ترهقها الذلة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أما الذين سودت وجوههم قال الله: أكفرتم بعد إيمانكم، فوجوههم سوداء. وتأمل إلى وصف السواد، أي كأنما ألبست وجوههم وكسيت قطعا من الليل المظلم شديد الظلام، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
3: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في الفصل الذي عقده العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في بيان هذه من قواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن. أخذنا في الدرس الماضي قول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: عزلوه في المعنى ولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان، ذكروه فوق منابر وبسكة رقم اسمه في ظاهر الأثمان. من هو أبو الربيع؟ نعم، من هو أبو الربيع؟ ها؟ سليمان؟ نعم، ابن الحاكم بأمر الله، كما عرفنا كانت له، ليس لم يكن له من الخلافة إلا الاسم. توقفنا عند قوله رحمه الله: بل فطرة الله التي فطروا على مضمون، قال: بل فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل مقبولان، والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقي العداوة ما هما حربان. سلمان عند موفق ومصدق، والله يشهد أنهما سلمان. فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان، ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زمان. وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن. لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان، إلا ويطرد كل قول ضده، فإذا هما اجتمعا فمقتتلان. والناس بعد على ثلاث حزبه أو حربه أو فارغ متواني، فاختل لنفسك أين يجعلها، فلا والله لست برابع الأعيان. من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان، إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأفكار في الأذهان. وكذا إله المشركين نحيتة أيدي هما في نحتهم سيان، لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأكوان. فالله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان. والله ما في المرسلين معطل نافي صفات الواحد الرحمن، كلا ولا في المرسلين مشبه حاشاهم من إفك ذي بهتان. فخذ الهدى من عبده وكتابه فهما إلى سبل الهدى سببان. وبهذا ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل. بين المؤلف رحمه الله عليه أن الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الخلق

0: وهكذا العقل الصحيح مما يأخذ به أهل الحديث. فأهل الحديث يأخذون بالوحي ويأخذون بالفطرة الصحيحة ويأخذون بالعقل الصحيح، وهذه أشياء لا تعارض فيما بينها. فالفطرة الصحيحة لا تعارض النصوص الشرعية، والعقل الصحيح أيضا لا يعارض النصوص الشرعية، وإنما يحصل التعارض بين الفطر الفاسدة المعكوسة المنكوسة وبين الشريعة، وبين العقل الفاسد وبين أدلة الشريعة. قال: بل فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل مقبولان، أي عند علماء الحديث. لكن كما عرفنا المراد بالفطرة الفطرة السليمة، والمراد بالعقل العقل الصحيح. قال: والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقي العداوة ما هما حربان. والوحي جاء مصدقا للفطرة السليمة وللعقل الصحيح، فلا تلقي أيها المتكلم وأيها الجهمي العداوة بين الفطرة والعقل والوحي، فليس هنالك عداوة ولا حرب. قال: والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقي العداوة ما هما حربان، سلمان عند موفق ومصدق، والله يشهد أنهما والله يشهد أنهما سلمان. فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ذو بطلان. فإذا حصل شيء من التعارض بين العقل والنقل، فإما أن يكون العقل دخله الفساد كعقول الجهمية وعقول المعتزلة وعقول أهل البدع والأهواء على اختلافهم، فإن الفساد دخل في عقولهم فظنوا التعارض بين العقل والنقل، وحينئذ قدموا العقل على النقل لأنهم زعموا التعارض بين العقل والنقل. وإنما حصل التعارض بسبب عقولهم الفاسدة، فنظروا في صفات الله عز وجل فدلتهم عقولهم الفاسدة أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، وأن هذا معارض لقوله عز وجل ليس كمثله شيء، فأثبتوا تعارضا بين الوحي وبين العقل، إن هو أثبت الصفات لله عز وجل، وأن هذا الإثبات يستلزم المعارضة لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأن العقل إنما يدل على نفي ذلك عن الله عز وجل حتى لا يماثل الخالق المخلوق، وهذا إنما أوتوه من فساد عقولهم، فليزم من إثبات الصفات التمثيل كما هو معلوم، فالله عز وجل له الصفات العلى ولا يماثل خلقه، وإذا كانت المخلوقات فيما بينها لا يحصل فيها التماثل إذا اختلفت الذوات، فهكذا بطريق الأولى أنه لا تماثل بين الخالق والمخلوق، فإن ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين، قال الله عز وجل عن نفسه وسع كرسيه السماوات والأرض، وقال سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، فذات الله عز وجل ذات عظيمة والصفة التابعة للذات، فإذا اختلفت الذوات اختلفت الصفات، فلما اختلفت ذات الخالق والمخلوق فإن الصفات تختلف من حيث الكيفية، ولما اختلفت ذات الإبل مع ذات الذرة اختلفت الصفات. فيد الضرة ليست كيد الإبل، ورأس الضرة نعم ليس كرأس الإبل. فالصفات تابعة للذات، فإذا تماثلت الذوات تماثلت الصفات، وإذا اختلفت الذوات اختلفت الصفات. فعلى كل هؤلاء القوم إنما أوتوا من عقولهم الفاسدة، فظنوا التعارض بين العقل والنقل. فإذا حصل الشيء من التعارض فإنما هو بين عقل فاسد وبين نص صحيح، هذا الاحتمال الأول. قال فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم برهان. الاحتمال الآخر أن يكون العقل هو الصحيح ولكن النقل ليس بصحيح، فقد يحصل التعارض بين عقل صحيح وبين نص ليس بصحيح. إذا لا تعارض في الحقيقة بين عقل صحيح ونص صحيح، بين عقل نعم صريح وبين نص صحيح، وإنما يكون التعارض إما بين عقل فاسد وبين نص صحيح، أو بين عقل نعم صحيح صريح بين عقل نعم صحيح وبين نص لا يصح وبين نص لا يصح، فهنا يكون التعارض لا تعارض بين عقل صريح ونص صحيح، وإنما يكون التعارض بين عقل فاسد ونص صحيح، أو بين نص ضعيف وعقل صحيح. قال فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان. إما أن يدخل الفساد من جهة العقل وإما أن يدخل من جهة النقل، إذا حصل تعارض بين العقل والنقل إما أن يكون الفساد من جهة العقل أو من جهة النقل. من جهة العقل كما مثلنا لفساد عقول أهل الكلام، وقد يكون الفساد من جهة النقل، وهذا شيء كثير، ولكن أدلة ضعيفة وموضوعة ومكذوبة، وقد ألف العلماء في ذلك المؤلفات الكثيرة في بيان الأحاديث المكذوبة الموضوعة وفي بيان ما لم يصح من الحديث، وذكروا جملة من الأحاديث المعارضة لأصول الشريعة وهي أحاديث لا تثبت ولا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان، ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زماني، ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا، كذلك النصوص ليس فيها تعارض، فالكتاب لا يعارض الكتاب، والسنة لا تعارض السنة، والسنة لا تعارض الكتاب، والكتاب لا يعارض السنة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زماني، إن كنت تجهل وجه الجمع بين الدليلين الصحيحين فسل عالم الزمان، إما أن يقصد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه فهو عالم ذلك الزمان صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقصد سل في كل زمان نعم أهل العلم الذين يعرفون الجمع بين الأدلة. فإن كنت جاهلا وتعرضت عندك النصوص فشأن الجاهل أن يرجع إلى العلماء، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سألت العلماء بينوا لك الجمع بين تلك الأدلة التي ظننتها أنها متعارضة. وقد ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في تعارض العقل والنقل كتابه المشهور الذي سماه درء تعارض نعم العقل والنقل، من الكتب النافعة المفيدة. قال ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زماني، وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان، وصدق رحمه الله. التعارض حاصل بسبب آفة في الفهم والذهن نعم وضعف في العلم، ولا ما فيه تعارض؟ فالحق لا يتعارض، وإنما التعارض بين الحق والباطل، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فما كان من عند الله عز وجل فليس فيه اختلاف، قد يكون ها نعم قد يكون ذلك من قبل الناسخ والمنسوخ، فإذا عرف ذلك ارتفع التعارض لأنه من قبل الناسخ والمنسوخ. وقد يكون هناك جمع بين الدليلين، وبالجمع ينتفي التعارض. فقال الله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبين الله عز وجل أنه لا يسأل أحد في ذلك اليوم. وقال الله عز وجل: وليسألن الذين أرسل إليهم وليسألن المرسلين. وش الجمع بينهما؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نعم، في حال دون حال، في وقت دون وقت. نعم، أو يقال
1: وأيضا إنما لا يسأل أمره الجملة قد كل شيء كتب عليه.
0: سؤال استفهام واستعلام. سؤال استفهام واستعلام، لأن الله عز وجل كل شيء عليم. والسؤال الثابت قد يحمل على معنى سؤال التقريع والتوبيخ، لا سؤال الاستعلام والاستخبار، فإن الله عز وجل بكل شيء يعني. على كل ما في تعارض بين آيات القرآن، ولا تعارض بين أدلة السنة. العلامة الشنقيطي رحمه الله له ألف كتابا فيما يتعلق بآيات القرآن ودفع عنها التعارض. وش اسم الكتاب؟ ها؟ لا ها. نعم، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، طبع مستقلا في مجلد، وطبع أيضا في مع ضوء البيان في آخره. قال: ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا، فسل عنها عليم الزمان، وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن. كلام صحيح. فلا تعارض إذن بين الفطرة والشرع، ولا بين العقل والشرع، ولا بين الفطرة والعقل، ولا بين الوحي، لا بين الكتاب والسنة، لا بين الكتاب والكتاب، ولا بين السنة مع السنة، ولا الكتاب مع السنة. وإنما التعارض، قال: لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان. فالتعارض إنما هو بين الوحي وبين مذهب الجهمية، فلا يجتمعان، لا يجتمع الوحي مع كلام الجهمية. لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان إلا ويطرد كل قول ضده، فإذا هما اجتمعا فمقتتلان. إلا ويطرد كل قول ضده، فمن أخذ بقول الجهمية طرد أدلة الكتاب والسنة، ومن أخذ بأدلة الكتاب والسنة طرد أقوال الجهمية، فإذا اجتمعا فمقتتلان. قال: لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان إلا ويطرد كل قول ضده، فإذا هما اجتمعا فمقتتلان. والناس بعد على ثلاث: حزبه أو حربه أو فارغ متواني. فإما أن يكون الشخص من حزب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو يكون محاربا لله ورسوله، أو يكون فارغا كسلان، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. قال: والناس بعد على ثلاث: حزبه أو حربه أو فارغ متواني، فاختل لنفسك أين تجعلها، فلا والله لست برابع الأعيان. ما في قسم رابع. كيف؟ على نعم استقيم على ثلاث يعني، وهي كذا وكذا يمكن. قال: من قال فاختل لنفسك أين تجعلها، فلا والله لست برابع الأعيان، من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان. من قال بالتعطيل قال فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان، فجميع الرسل أثبتوا لله عز وجل الأسماء والصفات ولم يختلفوا في ذلك، وإنما حصل خلاف في الشرائع، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما في أصول العقيدة فهم متفقون. من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان، إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأذكار في الأذهان، وكذا إله المشركين نحيتة الأيدي هما في نحتهم شيان. المعطل على كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه يعبد صنما منحوتا بالأذكار، بمعنى أن المعطل لم يعبد رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن المعطل نفى الأسماء والصفات، فنحت في ذهنه إلها وهميا وعبد ذلك المنحوت الوهمي، ولهذا يقال المعطل يعبد آدما والممثل يعبد صنما، فهو نحت بذهنه إلها ليس له وجود، فعبد ذلك المنحوت بالأفكار في الأذهان الذي ليس له وجود من حيث الواقع، وإنما هو منحوت في الأفكار وفي الأذهان لا وجود له في الواقع. والمشركون نحتوا أصناما ملموسة وعبدوها من دون الله عز وجل، فالمعطل عبد إلها منحوتا نحته بفكره وذهنه لا أساس له في الواقع، والمشركون نحتوا صنما بأيديهم، فالكل عبد غير الله عز وجل، لكن المعطل نحت بذهنه والمشرك نحت بيده. إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأفكار في الأذهان، وكذا إله المشركين نحيثة الأيدي هما في نحتهم شيئان، لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأكوان، فالله قد نسب المعطل كل من بينات أتى إلى الكتمان. أما إله العالمين هو الإله الذي يعبده أهل الحديث، وهو فوق السماء، وهو الذي خلق الكون وحده لا شريك له، فالله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان. فالمعطل نسب كل من جاء بالبينات من الأنبياء والرسل أنهم كتموا الحق عن الناس وأظهروا لهم الباطل، هذا لازم كلام المعطلة أنهم نفوا الحق، فالحق فيما يزعمون أن الله عز وجل لا سمع له ولا بصر له ولا يد له ولا وجه له ولا كذا ولا كذا، فهذا هو الحق في زعمهم، والباطل الذي أظهروه أنهم أظهروا أن الله عز وجل موصوف بتلك الصفات. قال تالله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان، والله ما في المرسلين معطل نافي صفات الواحد الرحمن، كلا ولا في المرسلين مشبه، هم براء من الطائفتين من المعطلة ومن الممثلة، المعطل يعبد صنما والممثل يعبد المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، المعطل أعمى والممثل أعشى. قال كلا ولا في المرسلين مشبه حاشاهم من إفك ذي بهتان، فخذ الهدى من عبده وكتابه. نعم، إن أردت الهداية فالهداية لا تتعدى الكتاب والسنة، فخذ الهدى من عبده وكتابه، فهما إلى سبل الهدى سببان وليس هنالك سبب ثالث للهداية، هما سببان الكتاب والسنة، فمن رام سببا ثالثا فإنما يقصد الماطل والضلال. بهذا نكون انتهينا من هذا الفصل وننتقل إلى زاد المعاد.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين.

الله وغفر له. باب أن الأذنين من الرأس وأنهما تمسحان بمائه، أي بالماء الذي يمسح به الرأس، هذا معنى بمائه. وقد سبق في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه، حديث ابن عباس الذي أشار إليه هو الذي تقدم في باب تعاهد المأقين، ثاني أحاديث الباب. الشاهد منه أنه حين أخذ ماء فصك بها وجهه قال: ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، أي مسح المقبل من الأذنين. سبق معنى هذا الحديث. والاستدلال، استدلال المؤلف به في هذا الباب، معنى أن ظاهر الأذنين من الرأس، إذا كان مسح باطن الأذنين مع الوجه، غسل باطن الأذنين داخلهما مع الوجه، إذن ظاهرهما أو ما أدبر منهما من الرأس. هذا وجه استدلال المؤلف بهذا الحديث، سيأتي إن شاء الله ذكره. قال: ولابن ماجه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. هذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم، قد جاء عن نحو 10 من الصحابة، وبعض هذه الأحاديث لها 6 أو 7 طرق، فنأخذ إن شاء الله ملخص ذلك، تخريج هذا الحديث لنستفيد جميعا، وأيضا ليتمرن الطالب على التخريج، ومن كان عنده فائدة يلحقها في هذا الباب، وكذلك نعرف حكمه سويا إن شاء الله. المؤلف رحمه الله عزى لابن ماجه، قال: ولابن ماجه من غير وجه. ابن ماجه رحمه الله أخرجه عن 3 من الصحابة متوالية كلها، عن عبد الله بن زيد وأبي أمامة وأبي هريرة، ثم جاء عن صحابة آخرين في غير سنن ابن ماجه. فنبدأ بالأحاديث التي أشار إليها المؤلف أنها في سنن ابن ماجه. حديث عبد الله بن زيد أخرجه ابن ماجه، وكذلك البيهقي في كتاب الخلافيات. فما موضوع كتاب الخلافيات للبيهقي؟ من يفيدنا؟ من عنده فائدة يرفع يده. الخلافيات للبيهقي هو كتاب جمع فيه البيهقي المسائل التي اختلف فيها الشافعي وأبو حنيفة، التي خالف فيها الشافعي أبا حنيفة، وذكر أدلة القولين، وهو من أحسن كتب البيهقي، مطبوع الآن أظن في 10 مجلدات. وللفائدة، هذا الحديث الأذنان من الرأس أحسن من تكلم عن طرقه وعلله وتوسع فيها هو البيهقي في هذا الموضع في كتاب الخلافيات، والدارقطني في السنن، فقد استوعبوا جل طرقه وحكموا عليها وبينوا ما في أسانيدها من العلل، وجمعوا بين أو رجحوا ما يحتاج إلى ترجيح من الروايات، فإذا حديث عبد الله بن زيد قلنا أخرجه ابن ماجه وأخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق سويد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة عن شعبة
عن حبيب ابن زيد.

0: عن عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد. هذا الحديث رجاله كلهم ثقات إلا سويد بن سعيد، وسويد بن سعيد ضعيف. بعضهم قوى حديثه اعتمادا على أن مسلما أخرج له في الصحيح، فمسلم اعتمده في صحيحه، والصحيح أنه ضعيف فقد ضعفه أئمة الحديث، بل أنكر بعض الأئمة كأبي زرع الرازي على مسلم إخراجه لسوير بن سعيد. لكن ذكر الحافظ ابن حجر فائدة في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، وهو في سياق تخريج هذا الحديث في كلام على الحديث الحسن، ذكر من أمثلته هذا الحديث. قال: وسوير بن سعيد إنما دخل عليه الضعف حين عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، يلقن ما ليس من حديثه فيتلقن ذلك ويحدث به. قال: وأما قبل أن يعمى، وكان يحدث من كتابه، فحديثه صحيح. وهذا ذكره جماعة من الأئمة أن كتابه صحيح. قال الحافظ رحمه الله: قال: والعذر للإمام مسلم أنه لقيه قبل أن يعمى، فأخذ من صحيح حديثه من كتابه قبل أن يعمى فأخرج عنه. فإذا لا يحتاج بإخراج مسلم لسوير بن سعيد. إذن فهذا الإسناد ضعيف لضعف سوير بن سعيد في هذا الإسناد. أيضا هذا الإسناد قد حصل فيه خلاف، فقد أخرجه البيهقي في كتاب الخلافيات بسند صحيح عن عمران ابن موسى ابن مجاشع، عن عمران ابن موسى ابن مجاشع، وهو إمام حافظ رجمته في السير، عن سويد بن سعيد بهذا الإسناد نفسه، عن عبد الله بن زيد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد وجعل يدلك، ساق هذا اللفظ، ساقه بالإسناد عن سويد بن سعيد به إلى عبد الله بن زيد، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد وجعل يدلك، قال: والأذنان من الرأس، هكذا قال فيه، فجعل يدله، قال: والأذنان من الرأس. قال الحافظ رحمه الله ابن حجر في النكت، قال: وقوله قال والأذنان من الرأس من قول عبد الله بن زيد، من قول عبد الله بن زيد، والمرفوع منه ذكر الوضوء بثلثي مد والدلك. قال الحافظ قبل ذلك، قال: وهذا من صحيح حديث سويد مما رواه قبل. إذن فعل هذا، ما هو الصحيح في هذا الطريق؟ أن قوله والأذنان من الرأس موقوف على عبد الله بن زيد وليس مرفوعا. ورواية ابن ماجه التي فيها الرفع مما حدث به سويد بعد أن عمي. ف إذن هذا الطريق الأولى موقوف على عبد الله بن جرير، هذا الموقوف سنده صحيح. أن سويد بن سعيد حديثه قبل أن يعمى صحيح أو حسن على أقل تقدير. الحديث الثاني حديث أبي أمامة، وحديث أبي أمامة له عنه ثلاث طرق. الطريق الأولى أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو عبيد في الطهور من طريق حماد بن زيد عن أبي ربيعة سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة. حماد بن زيد عن أبي ربيعة واسمه سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة، وهذا إسناد ضعيف لضعف سنان بن ربيعة وشهر بن حوشب كلاهما ضعيف. ومع ضعف إسناده قد حصل فيه خلاف كثير على عبد الله أو على حماد بن زيد، حصل في خلاف على حماد بن زيد، وهذا الخلاف يطول ذكره، لكن إشارة إليه أن من الرواه من روى عن حماد بن زيد بهذا الإسناد موقوفا، جعله موقوفا على أبي أمامة، ومن الرواه من رواه عن حماد بن زيد بهذا الإسناد مرفوعا، ومن الرواه من روى عن حماد بن زيد بهذا الإسناد على الشك، قال لا أدري قوله ولدنا من الرأس من قول أبي أمامة أو من الحديث، شك في بعض الرواه. ومن الرواه من رواه عن حماد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ محتمل، محتمل للرفع والوقف، ذكره ضمن حديث مرفوع، ذكر حديثا مرفوعا ثم قال وقال الأذنان من الرأس، وقوله قال احتمل الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أبوه. من أراد مراجعة هذه الأوجه الذي فيها الخلاف الكثير في سنن الدارقطني الطريق رقم 57 و300 وما بعدها نحو 6 أو 7 طرق، وكذلك مسند أحمد برقم 82 و222,000 82 و222,000 وكذا في سنن أبي داود برقم 34 و100. الدارقطني أشار إلى بعض هذا الخلاف في العلل ثم قال عن الموقوف وهو الصواب، قال عن الموقوف وهو الصواب في المسألة رقم 95 و600,000. وهكذا الذي رواه موقوفا هو سليمان بن حرب وهو ثقة حافظ، ساق الدارقطني عنه في السنن أم بعد أن أخرجه من طريقه. قال سليمان بن حرب أي راويه موقوفا قال والأذنان من الرأس إنما هو قول أبي أمامة، إنما هو قول أبي أمامة، فمن قال غير ذلك فقد بدل، فمن قال غير ذلك فقد بدل أي أخطأ. إذن ما هو الصحيح في هذا الطريق على ما رجحه الدارقطني؟ موقوف، والموقوف ما حاله؟ سند ضعيف في علته، ضعف سنان بن ربيعة شهر بن حوشب. فهل مثل هذا يصلح في المتابعة؟ لا لا يصلح، ضعيف. موقوف وسند ضعيف. الطريق الثاني عن أبي أمامة أخرجه الدارقطني في السنن، وكذلك البيهقي في الخلافيات، وابن عدي في الكامل، من طريق أحمد بن عيسى الخشاب عن عبد الله بن يوسف. أحمد بن عيسى الخشاب عن عبد الله بن يوسف عن عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم. قال: سمعت راشد بن سعد عن أبي أمامة فذكره. وهذا إسناد شديد الضعف. أحمد بن عيسى الخشاب قد اتهم بالكذب، وأبو بكر ابن أبي مريم ضعيف جدا. الطريق الثالث لحديث أبي أمامة أخرجه الدارقطني وكذلك البيهقي في كتاب الخلافيات وكذلك ابن عدي، من طريق جعفر ابن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة. جعفر ابن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة، وهذا إسناد شديد الضعف. جعفر بن الزبير متروك، بل قال فيه شعبة قال: إنه وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 حديث. قد توبع جعفر بن الزبير بمتابعة لا تفيد شيئا، فقد أخرجه تمام الرازي في كتاب الفوائد، من طريق عثمان ابن فائد. طريق عثمان ابن فائد قال: حدثنا أبو معاذ الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة. عن القاسم عن أبي أمامة. وعثمان بن فائد ضعيف جدا. قال في ابن عدي: منكر الحديث وعامة ما يرويه ليس بمحفوظ. وأبو معاذ الألهاني محتمل أنه علي ابن يزيد الألهاني الراوي عن القاسم مشهور، وهو متروك. فإن كان هو فهو متروك، وإلا فهو مجهول. فهذه ثلاث طرق لحديث أبي أمامة. ها، أين أهل التخريج الذين يدرسون التخريج؟ هل هذه الثلاث طرق تصلح في المتابعات أو لا تصلح؟ أنت يا عبد الله لا تصلح، حديث أبي أمامة كله لا يصلح في المتابعات. ها، ارفع صوتك. هل تصلح هذه الثلاث الطرق التي قرأناها أو ما تصلح؟ تردد عبد الله. ها ها، كلها ما تصلح. ها، من يخالفه؟ من يوافقه؟ توافقونه؟ نعم، لا تصلح هذه الطرق، كلها شديدة الضعف. طريق فيها الخشاب متهم بالكذب، وأبو بكر بن أبي مريم متروك، وطريق فيها جعفر بن الزبير وعثمان بن فائد كلاهم متروك، والطريق الأولى الراجح موقوف، وفيها رجلان ضعيفان. فإذن عندنا الطريق الأولى حديث عبد الله بن زيد موقوف، موقوف إسناده لا بأس به. أنا أنتقل إلى الذي يلي، حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة له عدة طرق، ست طرق. الطريق الأولى أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي في الخلافيات، من طريق عمرو بن الحصين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكره مرفوعا. هذا الإسناد ضعيف جدا. عمرو بن الحصين متروك، وابن علاثة ضعيف. الطريق الثانية لحديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني والبيهقي في الخلافيات من طريق البختري ابن عبيد البختري ابن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة وهذا إسناد ضعيف جدا. البختري ابن عبيد متروك وأبوه مجهول. قال الحاكم في ترجمة البختري في كتاب علوم الحديث قال روى عن أبيه عن أبي هريرة أحاديث موضوعة. وقال ابن عدي روى عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر 20 حديثا عامتها مناكير. طريق ثالثة لحديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني وأبو يعلى في المسند من طريق إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن أبي هريرة إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن أبي هريرة. إسماعيل بن مسلم هو المكي متروك منكر الحديث لأن الطريق أيضا شديدة الضعف. الطريق الرابع عن أبي هريرة أخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق عبد الوهاب ابن الضحاك عبد الوهاب ابن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكر مرفوعا. والإسناد ضعيف جدا. عبد الوهاب ابن الضحاك متروك كذبه أبو حاتم الرازي كذا قال الحافظ في التقريب قال متروك وكذبه أبو حاتم. وإسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة وهذه منها. طريق خامسة لحديث أبي هريرة خرج الدارقطني في السنن من طريق علي بن عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن أبي هريرة. علي بن عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن أبي هريرة. وهذه الطريق في الإسناد إلى العدة على علي بن عاصم في ضعف ابن جريج مدلس وعن سليمان بن موسى هو الأشدق ضعفه جماعة من أهل العلم منهم من قبل حديثه. ومع ذلك فهذه الطريق هي وهم هذه الطريق تعتبر وهما. نبه على ذلك الدارقطني السنن فقال وهم فيه علي بن عاصم في قول عن أبي هريرة ثم صحح أنه عن سليمان بن موسى مرسلا وسيأتي مرسل سليمان بن موسى عن فهذه الطريق وهم خطأ والصحيح فيه أنه مرسل عن علي بن موسى. الطريق السادسة هي موقوف على أبي هريرة أخرجه عبد الرزاق، ومن طريقه الدارقطني والبيهقي في الخلافيات، من طريق عبد الله ابن محرر عن يزيد ابن الأصم عن أبي هريرة من قوله موقوف عليه. قال الدارقطني: ابن محرر متروك، عبد الله بن محرر متروك. إذن ما حال طرق حديث أبي هريرة؟ ها، كلها شديدة الضعف، ليس منها ما يصلح في باب الاعتبار، أي في الشواهد والمتابعة. إلى الآن ما هو أحسن ما ورد في هذا الباب؟ ها، موقوف على من؟ على عبد الله بن زيد، هذا أحسن ما ورد إلى الآن، والباقي كله لا يصلح. هذه الأحاديث هي التي أخرجها قلنا من؟ ابن ماجه، كما سبق أن ابن ماجه أخرجها من بعض طرقها لا من كل الطرق. طيب، جاء الحديث عن جماعة من الصحابة عند غير ابن ماجه، إيش هذا؟ السماعة أو عمل؟ ها؟ عمل الآن، قلوا لهم يوقفون العمل. الحديث جاء أيضا عن ابن عباس، وله عن ابن عباس أيضا 6 طرق. نبدأ بالطريق الأولى التي صححها الإمام الألباني في الصحيح، أخرجه الطبراني من طريق عبد الله ابن الإمام أحمد، عبد الله بن أحمد عن أبيه عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارض ابن شيبة، عن قارض ابن شيبة عن أبي غطفان المري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنشقوا مرتين والأذنان من الرأس، استنشقوا مرتين والأذنان من الرأس. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وإنما نبهنا على هذا لأجل ألا يقف الإنسان على هذا الطريق في ظنه صحيحة. قال: هذا سند صحيح ورجاله ثقات ولا أعلم له علة. سند صحيح ورجاله ثقات ولا أعلم له علة. نعم، هو كما قال الإمام الألباني رحمه الله رجاله ثقات. نعم، قارض بن شيبة ليس بذاك الثقة، لكن قال فيه النسائي لا بأس به، ابن حجر في التقريب قال لا بأس به، هو مقبول الحديث. حتى قال الشيخ الألباني: قال والعجب أن هذه الطريق لم يذكرها أحد ممن خرج الحديث من المتأخرين، لا ابن حجر ولا الزيلعي ولا غيرهم. قال: وهذا من العجب، فإسنادها صحيح. وقد تعقب الإمام الألباني رحمه الله في ذلك، فإن الإسناد كما قال صحيح أو حسن، إلا أن زيادة والأذنان من الرأس مقحمة في هذا الحديث، ليست منه. قال بعضهم هي وهم من الطبراني، زادها فيه. قال بعضهم هي مقحمة من النساخ، وهذا أحسن، أنها مقحمة من النساخ المعجم الكبير. فإن الحديث قد أخرجه أحمد وأبو داود، أخرجه ابن أبي شيبة، نعم لم يخرج أحمد، أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجه من طريق وكيع دون هذه الزيادة، أخرجوا أوله استنشقوا مرتين فقط، بعضهم زاد بالغتين دون زيادة والأذنان من الرأس. أيضا هذا الحديث رواه جماعة من الثقات غير وكيع عن ابن أبي ذئب بدون هذه الزيادة. من هؤلاء الثقات أبو داود الطيالسي، عبد الله بن المبارك، خالد بن مخلد، أسد بن موسى، هاشم بن القاسم، كل هؤلاء رووا الحديث عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد ولم يذكروا هذه الزيادة. فإذن هذه الزيادة في هذا الحديث خطأ. وإما نبه على ذلك محقق المسند، وإذا كانت خطأ فلا تصلح في باب المتابعات. طريق ثانية لحديث ابن عباس، كان الإمام الألباني رحمه الله صححها أيضا في السلسلة الصحيحة ثم استدرك في آخر المجلد الثاني، في آخر المجلد الأول الجزء الثاني، وضعف رجع عنه. هذه الطريقة أخرجها البزار، الطريقة الثانية. ومن طريق البزار أخرجها الدارقطني، من طريق أبي كامل الجحدري، أبي كامل الجحدري قال أخبرنا غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. هذا الإسناد ظاهر الصحة، رجال ثقات. وابن جريج لا تضر قوله قال أو عن عطاء، إلا أنه معل. قال الدارقطني تفرد به أبو كامل الجحدري عن غندر ووهم عليه فيه. تفرد به أبو كامل الجحدري عن غندر ووهم عليه فيه. نعم تابعه الربيع بن بدر، قال الدارقطني تفرد به أبو كامل، قد تابعه الربيع بن بدر، تابع غندر فروى عن ابن جريج به مرفوعا، لكن الربيع بن بدر متروك لا تغني متابعته شيئا، وقد خرجه الدارقطني. ولذا فقوله تفرد به أي لم يتابعه عليه من يقبل. وقد خالفه جماعة من الثقات كوكيع بن الجراح وسفيان وصلة ابن سليمان وعبد الوهاب، ومحتمل أنه الثقفي وهو ثقة، أو ابن عطاء الخفاف وهو صدوق. أخرجه عن هؤلاء الأربعة الدارقطني في السنن، وأيضا خالفه غيرهم عند غير الدارقطني، فرووا عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقع في بعض الطرق تصريح ابن جريج عن سليمان بن موسى. قال الدارقطني في السنن وهو الصواب، وهو الصواب. إذن الراجح في هذه الطريق أنه مرسل عن سليمان بن موسى الأشدق، سنده صحيح إليه، وسيأتي ذكره في طريق خاص إن شاء الله، مرسل سليمان بن موسى. طريق ثالثة لحديث ابن عباس نختصرها، أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي الإسناد محمد بن زياد الطحان اليشكري، قال فيه جماعة من الأئمة قالوا فيه كذاب خبيث. محمد بن زياد الطحان اليشكري كذاب وضاع للحديث. طريق رابع لحديث بن عباس أخرجه الدارقطني وأيضا البيهقي في الخلافيات، وفي إسناده جابر الجعفي، وجابر الجعفي متروك متهم بالكذب. طريق خامسة أخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي في الخلافيات من طريق سوير بن سعيد عن القاسم ابن غصن، القاسم ابن غصن عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس، وهذا إسناد تالف، فسوير بن سعيد ضعيف والقاسم ابن غصن يحدث بأحاديث منكرة قاله الإمام أحمد، وإسماعيل بن مسلم متروك. طريق سادس عن ابن عباس موقوف، يا موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والدار قطني والبيهقي أيضا في الخلافيات من طريق علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس، سناد ضعيف، علي بن زيد بن جدعان ضعيف. هذه طرق حديث ابن عباس، هل فيها ما يصلح في باب المتابعات؟ الأخيرة لكنه موقوف ليس بمرفوع، فكلها لا تصلح في هذا الباب، طرق ضعيفة. أولها كما سبق هي زيادة مقحمة في الحديث ليست منه، والثاني عبارة عن وهم من بعض الرواة، وبقيتها شديدة الضعف. سنذكره في طريق خاص، هو إنما هو الراجح، قلنا هو ليس في حديث ابن عباس، ليس في حديث ابن عباس، الراجح أنه مرسل عن سليم بن موسى وسيأتي مفردا إن شاء الله، لكن الشاهد عن ابن عباس كلها شديدة الضعف. قال حديث عن ابن عمر، وله عن ابن عمر سبع طرق، ولكن ما سنذكرها، بعضها شديد الضعف، والتي هي ليست شديد الضعف فيها خلاف كثير في طرق. الراجح في أنه موقوف، صوب الدارقطني والبيهقي أنه موقوف على ابن عمر، وإلا ممكن حديث ابن عمر يحتاج له درسا خاصا في طرقه وذكر الخلاف فيها، لكن هذا خلاصة، بعضها شديد الضعف والتي ليست شديد الضعف فيها خلاف، والراجح فيها الوقف ورفعه وهم. نبه على هذا الدارقطني في أكثر من موضع من السنن وكذلك البيهقي، وهو عن ابن عمر سند صحيح موقوف بإسناد صحيح. أيضا قال حديث عن عائشة، أخرجه البيهقي في الخلافية بإسناد في مجاهيل عن عصام بن يوسف، بإسناد في مجاهيل عن عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن سليمان بن موسى والأشدق عن الزهري عن عروة عن عائشة، سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال البيهقي بعد أن أخرجه، قال وهم فيه عصام ابن يوسف أو من دونه، والصواب مرسل، وهم فيه عصام بن يوسف أو من دونه والصواب مرسل. إذن مرجع هذا الطريق إلى المرسل الذي سيأتي عن سليمان بن موسى، وهذه الطريق المرفوعة وهم. له عن عائشة طريق أخرى، قد يقول قال ومتابعة للطريق الأولى، أخرجه الدارقطني وكذلك البيهقي من طريق محمد بن الأزهر الجوزجاني. محمد بن الأزهر الجوزجاني قال حدثنا الفضل ابن موسى السيناني، قال حدثنا الفضل ابن موسى السيناني عن ابن جريج عن سليمان بن موسى، عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. والإسناد هذا شديد الضعف، محمد بن الأزهر كذبه الإمام أحمد كما في التلخيص الحبير لابن حجر. والصحيح الطريق المرسل. أيضا الحديث جاء عن أبي موسى الأشعري، أخرجه الدارقطني والبيهقي في الخلافيات. من طريق علي بن جعفر بن زياد الأحمر، علي بن جعفر بن زياد الأحمر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن عن أبي موسى، عن أشعث بن سوار عن الحسن عن أبي موسى تفرد برفعه علي ابن جعفر بن زياد، تفرد برفعه علي بن جعفر بن زياد، وقد خالفه ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وهو إمام حافظ، فرواه عن عبد الرحيم بن سليمان به موقوفا عن أبي موسى، رواه عن عبد الرحيم بن سليمان فجعله موقوفا. قال الدارقطني والصواب موقوف، والصواب موقوف، والموقوف هذا ضعيف فيه علتان، ضعف أشعث بن سوار والانقطاع بين الحسن وأبي موسى. قال حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وله عن أنس طريقان، أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق عبد الحكم ابن عبد الله القسملي، عبد الحكم ابن عبد الله القسملي عن أنس. وعبد الحكم منكر الحديث، قال الحاكم روى عن أنس أحاديث موضوعة. الطريق الثاني عن أنس أخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق الهيثم ابن جماز عن يزيد الرقاشي عن أنس. والهيثم ابن جماز ويزيد وهو ابن أبان الرقاشي كلاهما متروك. جاء الحديث أيضا عن سمرة ابن جندب، أخرجه البيهقي في الخلافيات في إسناده محمد ابن عثمان ابن أبي سويد، محمد بن عثمان بن أبي سويد ضعيف جدا. يطول قراءة كلام الأئمة فيه، هذا حاصل كلام الأئمة أنه ضعيف جدا. جاء الحديث أيضا عن جابر وهو الأخير عن الصحابة وبقي المرسل، أخرجه البيهقي في الخلافيات وفي إسناده سلام ابن أبي خبزة، سلام ابن أبي خبزة متروك منكر الحديث. قال البيهقي وذكر جابر فيه خطأ، وذكر جابر فيه خطأ. أيضا جاء الحديث مرسلا عن سليمان بن موسى، أخرجه عبد الرزاق في المصنف ومن طريق ابن أبي شيبة، أو أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه من طريق عبد الرزاق الدارقطني والبيهقي من عدة طرق. عن ابن جريج قال حدثني سليمان ابن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم به مرسلا. هذا مرسل لا بأس به، سليمان بن موسى في خلاف وهو الذي أرسله. فإذن أحسن ما ورد عندنا في هذا الباب موقوف على عبد الله بن زيد، إسناد لا بأس به، موقوف على عبد الله بن عمر، سند صحيح، مرسل سليمان بن موسى. باقيها كلها شديدة الضعف. جماعة من الأئمة ضعفوا هذا الحديث، ممن ضعفوا الدارقطني والبيهقي الذين ساقوا هذه الطرق. ذكر الدارقطني الطريق الأولى، قال ولا يصح هذا الحديث وقد بينت علله، ثم ساقها. وهكذا البيهقي قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد كثيرة ما منها إسناد إلا وله علة. وكضعفه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام، قال لا يصح منها كلها شيء. بعض الأئمة قواه، ممن قواه ابن حجر في التلخيص ساق طرقه، وأيضا في كتاب النكت، النكت على مقدمة ابن الصلاح، وهو من أحسن المواضع الذي تكلم فيه على ابن حجر، وساق طرقه ثم قواه. من قواه الزيلعي في نصب الراية والألباني، وتوسع الألباني رحمه الله في سياق طرق برقم 36 من السلسلة الصحيحة. ومما قواه به الإمام الألباني قواه بأحاديث أخرى، سيأتي معنا أحاديث إن شاء الله في الباب، بعضها إسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين مع الرأس، مسح برأسه وأذنيه، أخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه، قالوا هذا يدل أنه من الرأس. فقواه بطرق أخرى. الظاهر أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح من هذه الطرق، فهي طرق شديدة الضعف، ويكون هذا موقوفا على الصحابة رضي الله عنهم. من حيث المعنى معنى تؤيده أدلة أخرى، صحيح المعنى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الأذنين مع الرأس. هذا التخريج كما سبق لا يخلو من فائدة مهمة يستفيدها من يعتني بذلك، يعتاد جمع الطرق والترجيح بينها ومعرفة كلام أهل العلم. هذا الحديث الحقيقة يستحق أن يفرد في مؤلف كثرة الطرق وكلام الأئمة فيه. بقي الحديث الذي يليه نأخره إلى الدرس الآتي إن شاء الله. كنا قد استدللنا به في دروس ماضية في بعض المسائل بناء على ما ذكره الإمام الألباني رحمه الله، لا سيما في بعض طرق حديث ابن عباس الذي ظاهر إسناده الصحة، ولكن هذا بهذا البحث تبين أن الحديث ضعيف. الإمام الألباني رحمه الله أكثر ما اعتمد في تصحيحه على تلك الطريق التي هي طريق حديث ابن عباس، وأيضا على ما سبق المرسل والموقوفة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إن الإسلام هذا الدين العظيم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ غريبا، غريبا في ذاته وغريبا في أهله، غريبا في أحكامه وشرائعه التي دعا إليها. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، سيعود غريبا في أحكامه، في شرائعه، في الأمور التي جاء بها الإسلام، وسيعود غريبا أيضا في أهله، فيكون أهله غرباء بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. وهذا دعاء لهم، دعاء لهم بالجنة وبحصول الخير وبحصول الكرامة من الله جل وعلا لهم. إن الإسلام بدأ غريبا، جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدين وهو يريد للناس الخير، يريد إخراجهم من الظلمات إلى النور، يريد إنقاذهم من النار وإيصالهم إلى الجنة. فاستغربوا ما جاء به، وعجبوا مما دعا إليه، ولم يصدقوه، كذبوه وآذوه حتى عاش غريبا في بلده وبين أهله وقبيلته وبين من يحبه، عاش عليه الصلاة والسلام غريبا بينهم. فبدأ الإسلام غريبا، غريبا في تعاليمه. لما دعا إلى عبادة الله وحده قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا منه. لما دعا إلى أمور من أمور الإسلام استغربوها وعجبوا منها، فكانت هذه التعاليم التي دعا إليها الإسلام غريبة بالنسبة لهم. وهكذا كان المسلمون غرباء، كان النبي صلى الله عليه وسلم غريبا وهو في بلده لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الأذى، ولا يستطيع أصحابه أن يدفعوا عنه الأذى، ولا يستطيع هو عليه الصلاة والسلام أن يدفع عن أصحابه الأذى. كانوا في غربة عظيمة حين بدأ الإسلام، كانوا على عدد أصابع اليد أو أقل من ذلك، ثم كثروا شيئا فشيئا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل يريد من ينصره، وكان يقول: من يؤويني فأبلغ رسالة ربي، من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. كان يقول عليه الصلاة والسلام: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد كانت تأتي علي ثالثة، أي ثالث يوم، وليس لي طعام يأكله ذو كبد إلا ما ستره إبط بلال، إلا ما أخفاه بلال في إبطه من الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في غربة شديدة كان يؤذى وأصحابه ينظرون فلا يستطيعون الدفع عنه. جاء في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ قريش جلوس، فقال قائلهم: من يقوم إلى سلى جزور بني فلان؟ وكانت نحرت جزور بالأمس، أي أمعاؤها وما يخرج منها بعد ذبحها، فيأتي فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. قال: فقام أشقى القوم، وهو عقبة بن أبي معيط، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم أخذه فوضعه بين كتفيه. قال ابن مسعود: وأنا أنظر إليه وما أستطيع أن أدفع عنه ولو كانت لي منعه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد. حتى انطلق إنسان إلى فاطمة وهي جارية صغيرة فأخبرها بذلك، فجاءت فأبعدته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما، فجاء عقبة بن أبي معيط بثوبه فخنقه خنقا شديدا بثوبه حتى كاد أن يقتله، فجاء أبو بكر ودفعه بمنكبيه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهكذا عرض نفسه مرة على القبائل حتى عرض نفسه على أمير الطائف وملكهم ابن عبد ياليل، فلم يجبه، وكلفوا الصبيان أن يرجموه فرجموه حتى أغمي عليه. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. كان مغمى عليه من شدة ما لقي من الضرب بالحجارة حتى أتاه جبريل فقال: إن الله قد بعث إليك ملك الجبال أن تأمره بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال قال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فكان غريبا حين بدأ هذا الإسلام، عاش أصحابه في غربة، لقوا في الله جل وعلا أشد الأذى وأشد البلاء. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما عند أحمد وابن ماجه بإسناد حسن، قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق، وعمار بن ياسر، وأمه سمية، وبلال، والمقداد، وصهيب. قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، أي كان يدافع عنه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذوهم وألبسوهم دروع الحديد وصهروهم بالنار، وما منهم أحد إلا واتاهم على شيء مما يريدون إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه وهان على قومه، فكانوا يخرجونه إلى حر الشمس ويضعون عليه الصخور وهو يقول: أحد أحد، أي الله أحد لا شريك له ولا ثاني له. فبدأوا غرباء وعاشوا غرباء، عذبوا رضي الله عنهم حتى اضطروا إلى ترك مكة والهجرة منها، منهم من هاجر إلى الحبشة، ومنهم من هاجر إلى المدينة، وتركوا أموالهم وديارهم وأهاليهم وأقاربهم لله سبحانه وتعالى. هاجروا وتركوا ما كانوا فيه من النعيم في مكة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا حتى بلغ الزوراء، فوقف عليها والتفت إلى مكة وقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. بلال رضي الله عنه حين قدموا المدينة وكان بها وباء، كانت بها الحمى، فمرض حتى كاد أن يموت، فجعل يحن إلى مكة ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. يتذكر جبال مكة وماءها وأرضها وما فيها. فعاشوا غرباء، وبدأ هذا الإسلام غريبا. أبو ذر رضي الله عنه جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مستخفيا، وبقي شهرا وهو في مكة لا يستطيع أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من المشركين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمه، حتى أخذه علي يوما إلى بيته فكلمه النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، فخرج فصدع بالإسلام بين ظهراني المشركين فضربوا حتى كادوا أن يقتلوه، حتى دفع الله عنه بالعباس، قال: يا معشر قريش، إنه من غفار، وإن طريق تجارتكم إلى الشام عليهم، وإنكم إن قتلتموه منعوا تجارتكم، فتركوه لهذا السبب، وإلا أرادوا قتله. من يقول لا إله إلا الله يقتل، من يقول لا إله إلا الله يعذب، من يصلي لله جل وعلا وحده يعذب. فبدأ الإسلام غريبا، وعاش الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام في غربة شديدة في أول هذا الإسلام، صبروا في ذات الله صبروا لأجل الله جل وعلا وعاشوا غرباء حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى. فبدأ الإسلام غريبا، جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر أن يبلغه في أوساط قوم لا يقبلونه. قال عليه الصلاة والسلام: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا، ضقت بها ذرعا، فقيل إما أن تفعل وإما أن يفعل بك، إما أن تبلغ رسالة الله ولو كانوا لها كارهين ولو كانوا لها مخالفين، بلغ رسالة الله. فبلغ رسالة الله وصبر عليه الصلاة والسلام، واستهزأوا به حتى عدوه مجنونا وعدوه ساحرا وكاهنا وشاعرا، وهم يعلمون صدقه وأمانته وعقله وذكاءه وخيره، ولكنهم عاندوه. بدأ هذا الإسلام غريبا، فحمله الرسول عليه الصلاة والسلام وحمله الصحابة رضي الله عنهم حتى نصرهم الله جل وعلا. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، إنه كما بدأ الإسلام غريبًا وعاش أهله في هذه الغربة، فسيعود أيضًا غريبًا في آخر الزمان، كما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيعود غريبًا كما بدأ. فطوبى للغرباء. جاء في رواية عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من هم الغرباء؟ قال: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، الذي يعصيهم أكثر من الذي يطيعهم. أناس صالحون قليل في قوم سوء كثير، المطيع لهم قليل والعاصي لهم كثير. وجاء في رواية أخرى في حديث ابن مسعود: سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطوبى للغرباء إذا فسد الناس، إذا فسد الناس، إذا كثر الفساد، كثر الشر، كثر أهل الشر، ووجد أناس صالحون قليل متمسكون بالدين عاملون به داعون إليه، فهؤلاء هم الغرباء في آخر الزمان. المتمسك بالدين قليل، حتى يصير هؤلاء المتمسكون كأنهم غرباء في أوساط الناس، يخالفهم أكثر الناس في أقوالهم وفي أفعالهم وفي عاداتهم وفي كثير من شؤونهم، حتى يعيشوا في أوساط الناس وكأنهم أناس غرباء ليسوا من سائر الناس. وسيعود الإسلام غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ستشتد غربة أهل الدين والحق المتمسكين به، وربما تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ولكن لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند الإمام الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وجاء في حديث أبي ثعلب الخشني عند الترمذي وابن ماجه وابي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيها يومئذ أجر 50. من ورائكم أيام سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأيام الصبر، وستأتي هذه الأيام على الناس القابض فيهم على دينه المتمسك منهم بهذا الدين كأنه قابض على الجمر. من الذي يستطيع أن يقبض جمرا، أن يأخذ جمرا ويقبضه بيده إلا مع ألم شديد وصبر شديد؟ فيأتي على الناس زمان يكون المتمسك بدينه والقابض عليه مما يجد من الشدة والألم كأنما هو قابض على جمر، يريد للناس الخير، يريد للناس الصلاح، يريد إنقاذ الناس مما يرون فيه من الشر، وربما هم يرونه في ضلال ويرونه في خطأ، وربما أساءوا الظن به، وربما عادوه، وربما عذب في ذلك، وهو يريد الخير لأنه متمسك بالدين، لأنه متمسك بالدين قد يطعن في دينه ويتهم في دينه ويتهم بما ليس فيه ويذم بما ليس فيه لأنه تمسك بدينه ولأنه صبر على دينه. هذا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وأن ذلك سيكون، ولكن انظر ما هو الفضل له. قال عليه الصلاة والسلام للعامل فيهن أي في تلك الأيام أجر 50. إذا عمل عملا واحدا فله أجر 50 ممن يعمل بذلك العمل، يضاعف الله تعالى له ذلك العمل، لأن المعين على الطاعات قليل، الذي يعينه على الطاعة والذي يعينه على أعمال الخير قليل، بل يجد شدة وأذية وحربا في عمله بالطاعة. ولذا انظر الصحابة الذين كانوا في أول الإسلام كيف عظم أجرهم أكثر من الذين تأخر إسلامهم. قال الله سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كل الصحابة موعودون بالجنة وهي الحسنى في هذه الآية، إلا من إن من أسلم وجاهد قبل الفتح، والمراد بالفتح في هذه الآية صلح الحديبية في العام السادس. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لأن الذين أسلموا وأنفقوا وجاهدوا قبل الفتح كانوا قليلا وكان الإسلام غريبا، وبعد ذلك دخل الناس في الإسلام. وفي الصحيحين عن أبي سعيد أنه اختصم خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن بن عوف من السابقين إلى الإسلام، وكان خالد ممن تأخر إسلامه أسلم بعد صلح الحديبية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حين سمع خالدا يقول في عبد الرحمن شيئا قال: هل أنتم تاركوا لأصحابي؟ يخاطب خالدا، مع أن خالدا من خيرة أصحابه، ولكن لعبد الرحمن بن عوف فضل السبق إلى الإسلام، عاش الغربة التي عاشها الرسول. قال: هل أنتم تاركوا لأصحابي؟ فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن أحدا منكم يا خالد ممن تأخر إسلامه أنفق مثل أحد ذهبا وتصدق أحد أولئك السابقين بملء يديه من الطعام لكان ملء اليدين من الطعام أفضل من صدقة المتأخر بجبل من الذهب. ضاعف الله لهم الأجر، ضاعف الله لهم الحسنات والطاعات. صبروا على الغربة في أول الإسلام، وهكذا من يصبر على الغربة في آخر الأمر له أجر 50، يضاعف الله تعالى له الأجر، يعظم الله تعالى له الثواب. وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فطوبى للغرباء، وهو دعاء له بالخير وبما في الجنة من النعيم. فلا يبتئس الإنسان في أي زمان أو مكان إذا وجد غربة في التمسك بالدين، إن وجد أكثر الخلق يخالفونه فإن هذه سنة الله تعالى، وقليل من عبادي الشكور، فالشاكرون قليل، وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين، فالمؤمنون منهم قليل، ولا تجد أكثرهم شاكرين، فالذي يشكر الله تعالى هو القليل، فالمتمسك بدينه والقابض عليه هو في خير عظيم، وإن ناله ما ناله في الحياة الدنيا. فلا يبتئس، أناس قليل صالحون في أوساط أناس سوء كثير لا يبتئسون ولا يستسلمون ولا يضعفون، بل يتمسكون بدينهم ويزيدهم ذلك صلابة وثباتا على الحق، ولا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فهذه بشارة أنهم هم الأعلون، وأنهم هم الظاهرون، وأنهم هم المنصورون وإن كانوا قليلا. جاء في الحديث المتواتر عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهم في الخير، ولهم الغلبة، ولهم النصر، ولهم مضاعفة الأجر، ولهم الثواب من الله جل وعلا، فطوبى لهم.

0: عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم يسر لهم البطانة الصالحة وأعنهم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: يسهرون في الليل أحيانا في الصلاة أو في المذاكرة ويضيعون صلاة الفجر، وإن نصحتهم أعطاك بالحجج إن الرسول كان يعني يأخر مرة يعني فات صلاة الفجر، يعني يعطي بأدلة يعني ما أدري من أنا يأتي بها.
4: لهذا غلط، أن يعني من الغلط أن الإنسان يبقى ساهرا في الليل بتهجد أو بمراجعة علم ثم ينام عن صلاة الفجر، هذا غلط عظيم. وأما ما استدلوا به في أن الرسول فاتته صلاة الفجر فهذا كان في سفر، وكانوا قد نزلوا في آخر الليل وقالوا من يرقب لنا الفجر، فاعتمد بلال رضي الله عنه على ذلك، ولكنه نام أخذه الذي أخذه. وهذا ليس كالإنسان الذي يجعل هذا عادة، يعني أن قد نعذر مثلا الإنسان في ليلة من الليالي سهر، نعم بعمل أو بغير عمل أو أرق ما نام ثم نام حتى طلعت الشمس، هذا يعذر، لكن كونه يتخذ هذا عادة فليس بمعذور ولا يحدده. ثم الواجب على الإنسان إذا استدل بالقرآن أو بالسنة، الواجب عليه أن يكون الدليل
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: وبعض الناس عنده تقوى ورع لكن ضعيف العلم، فيختار من هو أغزر علما وأقوى تقوى. فإن تساوى عنده الرجلان أو لم يعلم أن أحدهما أفضل

0: فقيل إنه يخير بين القولين، وقيل يأخذ بالأشد، وقيل يأخذ بالأيسر. والصحيح أنه يأخذ بالأيسر لتكافؤ الأدلة، ولأن الأصل عدم إشغال الذمة، الأصل براءة الذمة. أما كونه يتتبع الرخص عن عمد، فإذا أفتي بشيء ولم يناسب قال أسأل فلان الثاني، وإذا لم يناسب قال أسأل الثالث، فهذا لا يجوز، لأن هذا من باب التلاعب في دين الله. وقد نص أهل العلم رحمه الله على أنه أن من تتبع الرخص فسخ، بل بعض مبالغ وقال من تتبع الرخص تزندق، لأنه لم يتعبد لله بالهدى ولكن تعبد له بالهوى. نعم.
1: شيخ أحسن الله إليك، سائل يسأل يقول كيف التوفيق بين الحب في الله والكره فيه والتودد إلى العصاة لجذبهم إلى الهداية؟
0: نعم، الحب بالله أن تحب الرجل لا تحبه إلا لله، والكره في الله أن تكرهه لا تكرهه إلا لله. وأما التودع لشخص من أجل تأليف قلبه للإسلام أو للطاعة إذا كان عاصيا، فهذا ليس تحبا، نعم هذا ليس حبا ولكنه تلطف، فأنت تتودد إليه تلطفا فقط في المعاملة، أما قلبك فيكرهه ويكره ما هو ما عليه من المعاصي. فهذا هو الفرق، أن الحب في الله قلبك يحبه، وأما التودد لشخص من أجل أن نحمله على التقوى إن كان عاصيا أو على الإسلام إن كان كافرا، فهذا ليس حبا له ولكن حب لما ندعوه إليه مع كراهتنا لعمله وكفره. نعم.
2: عفى الله عنك شيخ، الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، الحديث، هل الأمر هذا يقتضي الوجوب؟
0: نعم، الأمر هنا الوجوب، أولا لأنه أمر والأصل في أوامر الله ورسوله الوجوب، وثانيا لأنه من باب الرعاية وحسن الولاية، ومعلوم أن الولي على شيء يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح، فالأمر للوجوب. وكذلك قوله اضربوهم عليه العشر، الأمر للوجوب، لكن نعم السلام عليكم ورحمة الله، هلا السلام الخير. نعم، على ما قلنا في الخطبة إنه يوم عاشر ويوم الجمعة إلا إذا ثبت دخول الشهر، ما ثبت. قالوا للطلبة أمس إنهم سامعين في الإذاعة أنه ثابت، وقالوا لبعض أيضا من طلبة العلم عن واحد، قال عبد الله السعد، عن عبد الله أحد المشايخ الكبار عن المجلس الأعلى، قالوا إنه إن اليوم عاشر، فهمت؟ وكذلك خالد مزيري قال لي إنه اتصل بالمجلس الأعلى للقضاء وسألهم وقالوا إن اليوم عاشر، فهمت؟ فأنا قلت للطلبة إذا ثبت فما ثبت مقدم على إكمال 30، وإلا فالمشروع أن يكمل 30. كل اليوم 9 ساعات، إيه، وترى في الجرائد اليوم عن الشيخ عبد العزيز بن باز من باكر 10. نعم، إيه، نعم، شيء قلنا؟ أما أضربهم عليه العشر فهو أيضا واجب، لكن يقيد بما إذا كان الضرب نافع، لأن أحيانا تضرب الصبي ولكن ما ينتبع الضرب، ما يزداد إلا صياحا ووعيلا ولا يستفيد. ثم إن المراد بالضرب الضرب غير المبرر، ضرب السهل الذي يحصل به الإصلاح ولا يحصل به ضرر. نعم. عاد هذه مسألة صلاة الفجر قد يقال أنها فيها كلافة لزم فيها من الشتاء، وأنه ما دام لم يكلف ولم يوجب عليه لم يجب على الصبي فإنه يسقط عن الولي.
2: يعني أمر بتشديد صلاة الظهر والعصر.
0: نعم نعم الأمر حتى يفعل.
3: الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهم بعقيقته؟
0: نعم معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى،
0: وهذا القول أقرب، وأن العقيقة من أسباب صلاح الولد وانشراح صدره ومضيه في أعماله. نعم.
5: فضيلة الشيخ، انتشر في الوقت الأخير لبس ملابس قصيرة بين البنات والأولاد، وكذلك لبس البنطلونات للبنات، فهل من كلمة توجيهية لأولياء الأمور الآباء والأمهات في هذا المجال جزاكم الله خيرا؟
0: أما الثياب القصيرة بالنسبة للذكور فليس فيها شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أزرة المؤمن إلى نصف الساق. وأما بالنسبة للنساء فهذا لا شك أنه خلاف مشروع، وأن نساء الصحابة كن يلبسن الثياب إلى الكعب، وإذا خرجن إلى السوق يخينه إلى ذراع حتى لا تنكشف أقدامهن. وأما لبس البنطلون للمرأة فهو حرام فيما نرى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولأنه ذريعة إلى أن تلبس المرأة بنطلون ضيقا يصف حجم بدنها أفخاذها وعجزتها. ولا يغرنك قول بعض النساء أنا ألبس بنطلونا واسعا فضفاضا، فإن هذا وإن صح في امرأة من عشر نساء فإنه في المستقبل سوف لا يصح في أي امرأة. ثم إن علة التشبه توجب المنع، سواء كان ذلك البنطلون واسعا أو غير واسع. والعجب أن بعض النساء يقولن إن هذا هو رغبة الزوج، وإني لا أعجب من الزوج أن يختار هذا اللباس لامرأة وهو لبس رجل. وأقول للزوج إنه يباح لك ما تقضي به وطرك وتقوى به شهوتك، يباح لك ما هو أعظم من هذا، اجعلها تلبس ثوبا خفيفا رهيفا، وهذا أدعى إلى جماعها والرغبة فيها من لبس هذا المطلوب. لكن الشيطان يزين للناس بعض الأعمال المنكرة، نسأل الله السلامة.
5: تكمل، البنات الصغار بعضهم يلبسون إلى فوق الركبة، وانتشرت ملابس للصغار في الأسواق بعض الركبة.
0: هذا كما تفضلت، يعني بعض الصغار يلبسن ثيابا صغيرة إلى فوق الركبة، يمكن الفخذ بعض خارج، ويدعي أولياؤهن الذين سوف يسألون عن ذلك يوم القيامة، يدعي أنهن صغار وأن عورتهن لا تتجاوز السوءة وما أشبه ذلك. فيقال إن الطفلة إذا تعودت هذا اللباس ألفته ولم تستنكر، ونزع منها الحياة، أيضا ينزع منها الحياة. ولذلك تجد الفرق بين الإنسان يحافظ على ستر عورته وإنسان لا يحافظ، تجد الذي لا يحافظ كالعمال مثلا يرفع ثوبه إلى حتى يبدو من فخذه شيء كثير، تجده ما يبالي لأنه ألف ذلك واعتاده. تجد الإنسان تأتي للإنسان محترم، لا تجده يسمح لنفسه أن يرفع ثوبه إلى أن يبدو فخذه، اللهم إلا لحاجة لا بد منها فهذا شيء آخر. فالحاصل أننا نقول حتى الصبيان لا يلبسون هذا، وعن الصبيان يعني الفتيات، لأنها تعتاد عليه وينزع منها الحياء، ثم إذا كبرت تكون قد ألفت هذا اللباس. نعم.
5: جزاكم
6: فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، لقد تقدمت بالإجابة على سؤالي وهو عن يوم عاشوراء في الهاتف، ولكن لعل في السؤال أو الجواب يكون تفصيل أكثر. والسؤال يقول: لقد كثر في اليومين السابقين كثر الكلام حول يوم عاشوراء وفي أي يوم سيكون، فبعضهم قال أن يوم أمس الأربعاء هو يوم التاسع واليوم الخميس هو العاشر، وبعضهم قال أن يوم الأربعاء هو يوم الثامن واليوم الخميس هو التاسع، وقد سمعنا أنك بعد صلاة فجر يوم أمس الأربعاء أخبرت المصلين في المسجد أن اليوم يوم التاسع وهو يوم الأربعاء، فما صحة هذه الأقوال؟ وماذا يفعل من لم يصم يوم الأربعاء إن كان هو يوم التاسع؟ وبماذا تنصح المسلمين تجاه هذا اليوم؟
0: أما نصيحتي للمسلمين تجاه هذا اليوم فإني أقول إن هذا اليوم يوم يصوم صومه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب فيه حين قال إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. وأما بما يتعلق بإثبات عاشوراء فأنا أعطيك قاعدة تبني عليها شرعية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يره إلى ليلة الثلاثين أمر أن نكمل الشهر ثلاثين يوم، فقال في رمضان صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. وهذه قاعدة في كل الشهور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان لأنه هو اليوم هو الشهر الذي يحرص الناس فيه على تراء الهلال. وبناء على ذلك نقول شهر ذي الحجة متى يكون ثلاثين في هذه السنة؟ متى يكون؟ يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء ثلاثين. هل رأيناه ليلة الثلاثاء؟ رأينا هلال محرم؟ الجواب رأيناه وثبت بشهر الاثنين، فهذا يوجب دخوله. وإن لم يره إلا واحد أو لم يره أحد فإن الواجب أن يكمل شهر ذي الحجة ثلاثين. وإذا كملنا شهر ذي الحجة ثلاثين صار أول الشهر هذا متى؟ يوم الأربعاء، فيكون يوم الأربعاء هو الثامن ويوم الخميس هو التاسع ويوم الجمعة هو العاشر، وهذا هو المتمشى على القواعد الشرعية. وأما من حدثك أنني قلت للناس فجر يوم الأربعاء إن اليوم التاسع فقد كذب ولم نتكلم، والحمد لله أن الله ربط علينا أن لا نتكلم أمس العصر، وإلا لكنت أقول لعلي أعلم الناس حتى لا أغرهم، لأني قلت لهم إن العاشر ويوم الجمعة قلت في الخطبة، فقلت لعلي أنبههم، لكن الحمد لله أن الله ربط على لساني ولم أقل شيئا لأن الناس أكثروا علي. يعني قال واحد قال حدثني الشيخ عبد الله بن سعد عن الشيخ بن قعود وكلاهما معروف ثقة عن مجلس القضاء بأن أمس هو التاسع. إذا جاءك من ثلاث سنة ثم جاء آخر ثم جاء آخرون وقالوا سمعنا في الإذاعة عن مجلس القضاء أن الشهر دخل يوم الثلاثاء، نعم، لكن الذي سمعته بسند أيضا صحيح أن أحد القضاة سأل الشيخ صالح بن خدان رئيس المجلس القضاء وقال إنه لم يثبت عندنا إلا بشهادة واحد، وشهادة الواحد ما لا يثبت بها دخول الشهر إلا في رمضان. فالحمد لله خرجت الآن فتوى من الشيخ عبد العزيز مفتي المملكة بأن يوم الجمعة هو اليوم العاشر، والأمر صحيح. النصام يوم الأربعاء على أنه التاسع والخميس على أنه العاشر يصوم غدا على أنه العاشر ويكون له ثلاثة أيام. عرفت؟ ثم أيضا يعني لا تصدقوا كل ما ينقل عن العلماء، ترى ينقل عن العلماء أشهد شيء بالرأس ما له أصل. السبت السبت اللي بالكويت أني أنا ما شاء الله راحت من هناك. لا لا، أما عبد الله السعد فحدثني أحد الطلبة وهو ثقة عن عبد الله السعد عن عبد الله بن قود، شعب بن قود عن مسلطة. وحدثني أيضا خالد بن زين من طلابنا من الأساتذة في الجامعة معيد عن مجلس القرض مباشرة إن أمس تاسع ولا ما عشر. لكن نشوف، والذي يظهر لي والله أعلم أن هؤلاء في المجلس سمعوا أن شاهد شاهد واحد وقاسوا هذا على شهر أشهر فقالوا ثبت. على كل حال الحمد لله الأمر واسع، الأمر واسع، ولم يكن شيئا معك بكرة تصوم ويكون هو العاشر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ذكرت لك بارك الله فيك وللإخوان حديث عن الرسول إذا لم نره نكمل 30، لكن بعض الناس غرضه شيء آخر بعد التقويم. 30 ذي الحجة حسب الرؤية تعتبر 31 في التقويم، يعني واحد، فهمت؟ لأن التقويم سبقنا حتى في ذي الحجة سبقنا بيوم. نختم المجلس والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر.
7: أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
8: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال إنه يكفر السنة الماضية، أي السنة التي قبله. ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في آخر حياته لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. ويوم عاشوراء في هذه السنة هو يوم الجمعة، لأن هذا الشهر لم يثبت دخوله ليلة الثلاثاء، وإذا لم يثبت فإن الشريعة تقتضي أن يكمل الشهر السابق 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، إلا أن يثبت خبر بعد هذا اليوم بأنه دخل هذا الشهر يوم الثلاثاء، فإن يوم الثلاثاء هو الثامن، ويوم الأربعاء هو التاسع، ويوم الخميس هو العاشر. لكننا نبقى على تكميل شهر ذي الحجة 30، فيكون يوم الأربعاء هو اليوم الثامن، ويوم الخميس هو اليوم التاسع، ويوم الجمعة هو اليوم العاشر. وصوم يوم عاشوراء يقوم على 4 أوجه. الوجه الأول أن يصوم العاشر وحده، فهذا سنة، ولكن بعض العلماء كره أن يفرد وحده وقال لا بد أن يصام يوما قبله أو يوم بعده. الحالة الثانية أن يصام اليوم التاسع واليوم العاشر واليوم 11 وهذا أفضل الأحوال. الحال الثالثة أن يصام اليوم التاسع واليوم العاشر، وهذا دون المرتبة الأولى. الوجه الرابع أن يصام اليوم العاشر واليوم الحادي عشر، وهذا دون الوجه الثاني. وعلى هذا فالترتيب في الأفضلية أن يصام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وبذلك يحصل للإنسان أيضا صيام ثلاثة أيام من الشهر. الثانية أن يصام التاسع والعاشر. الثالثة أن يصام العاشر والحادي عشر. الرابعة أن يصام العاشر وحده. ولكن الأفضل إذا كان الإنسان لا يريد أن يصوم ثلاثة أيام أن يصوم اليوم التاسع واليوم العاشر. واعلموا أيها المسلمون أن الصيام يكون مكفرا للسيئات إذا كان الإنسان مجتنبا للكبائر محتسبا للثواب عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما أو قارن ما بينهم ما اجتنبت الكبائر. فإذا كانت هذه الفرائض العظيمة والشعائر الكبيرة لا تكفر الذنوب إلا باجتناب الكبائر، فما دونها من باب أولى ألا يكفر الذنوب إلا باجتناب الكبائر. ولكننا نرجو فضل الله عز وجل وأن يكون هذا الحديث أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية أي التي قبله، نرجو أن يكون على إطلاقه وأن يعمنا الله تعالى برحمته وعفوه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. والجماعة

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: Still.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم.

0: الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله 3 مرات. الباب 50 و200، باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. زاد مسلم في روايته قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. وفي رواية قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر،
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية وضلع الدين وغلبة الرجال، رواه مسلم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وفي رواية: وفي بيتي. وروي ظلما كثيرا، وروي كبيرا بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة، فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حصينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله: إن فيه انقطاعا وضعفا. وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سل الله العافية. فمكث أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الألباني رحمه الله: في سنده عبد الله بن ربيعة الدمشقي، وهو مجهول. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. رواه الترمذي ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. ألظوا بكسر اللام وتشديد الظاء المعجمة، معناه: إلزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا،
قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم أبو عبد الله وقال حديث صحيح على شرط مسلم، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم.

القمح والقوس العربية، وكانت تترس بالترس، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بأسباب القتال وأسباب الوقاية من ضربات السيف ومن وقعات السهام، فكان يلبس الدرع والخوذة التي توضع على الرأس وتسمى أيضا البيضة، وهكذا المغفر، ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس والقوس العربية، وكان يترس بالترس، أي على كل كان يأخذ بأسباب الوقاية. وكل هذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل من التوكل على الله عز وجل الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا تنافي التوكل، فإن الذي ينافي التوكل هو الاعتماد على السبب، أن يعتمد القلب على السبب، أما أن يأخذ بالسبب بجوارحه ويعتمد على ربه فإن هذا من التوكل على الله عز وجل ولا ينافي التوكل. قال: وكان يحب الخيلاء في الحرب، في هذا الموضع، أما في غيره فإنه مما يحرم. وكان يحب الخيلاء في الحرب، وقال: إن منها، أي من الخيلاء، ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيار الرجل بنفسه عند اللقاء واختياره عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياره في البغي والفخر. والحديث جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث جابر العتيق، وهو حديث حسن لغيره، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الخيلاء في موضعين: عند لقاء العدو لأنه يظهر عدم المبالاة بالعدو ويظهر الاستخفاف بهم، وهذا فيه ما فيه من معنى الشجاعة، وفيه إدخال الرعب في قلوب الأعداء إذا نظروا إلى المسلمين وهم يختالون غير مبالين بهم، فهذا مما يدخل الرعب في قلوبهم، فهو من المصالح الشرعية في هذا الموضع. وهكذا الاختيار عند الصدقة، فإن الصدقة من الجهاد، والجبن يحصل في الموضعين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني يحصل جبن في مواجهة الأعداء، وجبن في الأعداء الظاهرين، وجبن في مواجهة الشيطان. فالمتصدق إذا ما عنده شجاعة وخوفه الشيطان فإنه يجبن، والشيطان بما يخوف؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فهو يخوف من الفقر. فإذا أظهر الشخص عدم المبالاة يخرج المال الكثير ويتظاهر بعدم المبالاة بذلك، فإن فيه إرغام للشيطان. فالخيلاء في هذا الموضع من إرغام إبليس، وفي الموضع الأول أيضا فيها إرغام للأعداء الظاهرين، وكل هذا مما يحبه الله عز وجل، أن الإنسان يظهر الشجاعة وعدم الخوف، سواء كان فيما يتعلق بالصدقات أو فيما يتعلق بمواجهة الأعداء. وما سوى ذلك فإنه مما يحرم. قال رحمه الله: وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف. وجاء في ذلك حديث عند الترمذي بإسناد ضعيف، وجاء أيضا حديث آخر وجاء أيضا عند الأعرابي في معجمه أيضا بإسناد ضعيف، بل الصواب شديد الضعف في الموضعين، ما عند الترمذي شديد الضعف، وما عند الأعرابي في المعجم أيضا شديد الضعف. وجاء عند ابن سعد في الطبقات من مراسيل مكحول، فهذا أقوى ما في الباب، مرسل مكحول، فلا يثبت الحديث بذلك. قال: وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف، وكان ينهى عن قتل النساء والولدان، وكان ينهى عن قتل النساء والولدان، وهذا جاء في الصحيحين حديث

0: الله بن عمر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن قتل هؤلاء النساء والولدان باعتبار أن المرأة لا تقاتل، وهكذا الولد الصغير لا يقاتل من الذكور أو الإناث إلا من كان النساء تهيج للحرب فشأنه كشأن الرجال فتقتل. النساء إذا كانت مهيجة للحرب فإنها تقتل كما يقتل الرجل، أما ما المرأة التي ليس لها مشاركة في القتال فلا تقتل، وهكذا الولدان. كان ينهى عن قتل النساء والولدان، وكان ينظر في المقاتل في المقاتلة، فمن رأى أنبت قتله وبل ينبت استحياه، فمن رآه أنبت أي أنه قد بلغ بنبات الشعر بنبات الشعر العانة قتله، ومن لم ينبت استحياه أي أبقاه حيا. جاء هذا عند أبي داود من حديث عطية القرظي وهو حديث صحيح، وهذا في شأن بني قريظة. قال وكان إذا بعث صلية يوصيهم بتقوى الله ويقول سيروا بسم الله أي مستعينين بالله عز وجل وفي سبيل الله، أي نعم، فالقتال يكون من أجل الله عز وجل لا من أجل العشيرة أو القبيلة أو الأرض، وإنما من أجل الله عز وجل حتى تكون كلمة الله العليا. قال سيروا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا أي في القتلى، فإن المسلمين إن فعلوا ذلك جازاهم العدو بالمثيل. قال ولا تمثلوا ولا تغدروا، فالغدر من الأمور المحرمة، ويكون الغدر إذا كان العهد ما زال قائما، هنا يكون الغدر، أما إذا ما في عهد فإنما هي خداع في الحرب، ما يدخل فيها الغدر. ولهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع كعب بن الأشرف، هل يدخل في مسمى الغدر؟ ها؟ لا يدخل، لأنه قد نقض العهد. وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالغدر كفر بالله، فإن الأنبياء لا تغدر، فليس هذا من قبيل الغدر، لأن كعب نقض العهد، فإنما يكون الغدر إذا كان العهد ما زال قائما، هنا يكون الغدر. لكن هذا من باب الخداع في الحرب والمكيدة بالكائدين والمكر بالماكرين ونحو ذلك. قال ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، والحديث في مسلم حديث بريدة. قال وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، حتى لا تنالوا أيديهم كما جاء في بعض ألفاظ الحديث في مسلم. فمن أجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، فإذا أمنت المفسدة جاز ذلك، إذا أمنت المفسدة جاز ذلك، أما إذا لم تؤمن المفسدة فالأصل في ذلك المنع حتى لا ينهى العدو. وهذا ما احتج به العلماء على أن القرآن كلام الله عز وجل، لو كان مخلوقا كما يقوله أهل البدع والأهواء لحل أن يذهب به إلى أرض العدو كغيره من المخلوقات، نعم كغيره من المخلوقات، لكن لما كان القرآن هو كلام الله عز وجل كان له شرف، فلهذا نهي أن يسافر به إلى أرض العدو حتى لا تناله أيديهم. إلى هنا الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في زاد المعاد عند قول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وكان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو إلى الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب، أو بدل الجزية، فأيها أجاب إليه قبل منهم، وإلى استعان بالله وقاتلهم. وجاء ذلك في حديث بريدة في صحيح الإمام مسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أمير السرية بذلك أن يدعو الكفار قبل القتال إلى الإسلام والهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. نعم. قال وكان يأمر أمير سرية أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو إلى الإسلام دون الهجرة، ويكون كأعراب المسلمين إن بقوا في بلدانهم ولم يهاجروا وأسلموا فشأنهم كشأن أعراب المسلمين، ليس لهم في الفي شيء إذا حصل قتال وجهاد، فليس لهم في الفي نصيب. وإن تعدى عليهم أحد انتصر المسلمون له، فإن لم يستجيبوا لذلك فإنه يدعوهم إلى بذل الجزية، فإن أجابوا إلى ذلك نعم قبل منهم، وإلا استعان بالله عز وجل وقاتلهم. قال وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله، حيث أراه الله أمره من مصالح الإسلام، ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد، ثم قسم الباقي مستوية بين الجيش للفارسي ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم. وهذا هو الصحيح الثابت عنه، أي الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكان إذا ظفر بعدو أمر مناديا فجمع الغنائم كلها فبدأ بالأسلاف فأعطاها لأهلها، أي من قتل قتيلا فله سلبه فيعطاه ولا يدخل ذلك في الغنيمة، في قسمة الغنيمة، من قتل قتيلا فله سلبه إن كانت له بينة على ذلك. ثم أخرج خمس الباقي من سائر الغنيمة، يأخذ الخمس، فيأخذ خمس الباقي. قال فوضع حيث أراه الله، أي يقسم جميع المال، يأخذ الخمس ويقسم بقية الغنيمة. ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره من مصالح الإسلام، ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان، بمعنى أن يعطيهم شيئا غير مقدر، هذا الرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد، ثم يقسم الباقي بالسوية بين الجيش، أما الغنيمة فتقسم بالسوية بين الجيش، للثاني ثلاثة أسهم سهم له نعم سهم له وسهما لفرسه، وللراجل سهم. وصحيح ثابت عنه، نعم جاء ذلك الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فتكون هكذا القسمة، الأسلاب لأهلها، من قتل قتيلا فله سلمه، ومن لا سهم له ممن شهد المعركة من النساء والصبيان والعبيد يرضخ له أن يعطى شيئا تطيبا لنفسه. والخمس، الخمس يؤخذ من جميع الغنيمة، خمس الغنيمة يؤخذ قبل قسمتها، وما بقي فإنه يقسم على الجيش، للفارس ثلاث أسهم وللراجل نعم للفارس ثلاث أسهم وللراجل سهم. قال وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة، وقيل بل كان النفل من الخمس، وقيل وهو أضعف الأقوال بل كان من خمس الخمس، وكان ينفل من صلب الغنيمة، وهذا مذهب الإمام أحمد أن النفل يكون من صلب الغنيمة، من عمل من فعل كذا فله كذا، ويكون هذا من أصل الغنيمة، من قتل فلانا فله كذا، من فعل كذا فله كذا، فالتنفيل يكون من صلب الغنيمة ما هو من خمسها، وهذا مذهب الإمام أحمد. قال وهذا هو الصحيح. وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة، وقيل بل كان النفل من الحمص، وهذا مذهب الإمام مالك أن النفل من الحمص، وقيل وهو أضعف الأقوال بل كان من حمص الخمس، وهذا مذهب الإمام الشافعي. قال وجمع علي سلمة من الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة، وهذا جاء في صحيح مسلم من حديثه. نعم، فإنه حصل منه البلاء العظيم حين هجم من هجم على الإبل إبل المسلمين وساقوها فذهب وراءهم وكان راجلا تبعهم من موضع إلى موضع، وما جعلهم يستقرون لا في مطعم ولا في مشرب ولا في ظل، تابعهم حتى استرد جميع ما أخذوه، وكان يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يوم اللئام. نعم، يوم اللئام. واللئيم من لؤمة كما قيل أنه يمتص من ثدي المعز امتصاصا حتى لا يسمع له صوت، لا يسمع للحليب صوت حتى لا يأتي الفقراء، فيمتص ذلك امتصاصا حتى لا يسمع صوت الحلب فيأتي الفقراء. واليوم يوم الرضع أي اللؤمة أو الذين ارتضعوا اللؤم من صغارهم. فعلى كل أبلى لمفرده بلاء حسنا واستردنا جميع ما أخذوه، فلهذا أكرمه النبي عليه الصلاة والسلام وجعل له أربعة أسهم مع أنه كان راجلا. قال وجمع عليه السلام الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة، وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل. نعم، يسوي كما جاء في المسلم عند أبي داود من حديث عبد الله بن عباس وحديث صحيح، فكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل، أما النفل فلو شأن آخر إن جعل نفلا فنعم، فالنفل لمن أبلى ذلك البلاء، ومن لم يفعل ذلك الفعل فلا يعطى من النفل. قال وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل، وكان إذا أغار في أرض العدو وبعث سرية، وكان إذا أغار في أرض العدو وبعث سرية بين يديه فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش، وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث. فكان يفرق عليه الصلاة والسلام بين السرية التي بين يدي الجيش وبين السرية التي تكون خلف الجيش، فإذا كان سائرا وأرسل بين يديه سرية لبعض المناطق لتغير على بعض الكافرين في بعض الأماكن، فإذا غنم شيئا أخرج الخمس، وكم يعطيها هذه السرية؟ كم يعطي السرية؟ الربع بعد إخراج الخمس، الربع بعد إخراج الخمس، فتنفرد بذلك المقدار، وبقية الغنيمة تشترك مع بقية الجيش، تشترك تلك السرية مع بقية الجيش فيما بقي. وإذا كان راجعا قد غزا ورجع ثم أرسل سرية في أثناء طريقه فكم يعطيها؟ يعطيها الثلث بعد إخراج الخمس. لما؟ لأن في الصورة الأولى الجيش ردءا لها، الجيش بين يديها، إن حصل شيء فالجيش بين يديها فأعطاها الأقل، لكن في أثناء الرجوع فالمخاطرة في حقها أشد، فكان يعطيها الأكثر، الثلث بعد إخراج الخمس. إلى هنا والحمد لله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: التي بذلها لكم
1: اليوم.
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
5: الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الناس، نكرر حمدنا لربنا وثناءنا عليه الذي أنعم علينا بنعم عظيمة ظاهرة وباطنة. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمة. فربنا جل وعلا أنعم علينا بنعم عظيمة، ومما أنعم به علينا أن يسر لنا هذه الزيارة وهذا اللقاء نزور فيه أحبتنا وإخواننا وأبناءنا وآباءنا في هذه الدار العامرة بالعلم والسنة، هذه الدار التي نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما وطار نفعها ووصل إلى أصقاع العالم بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود القائمين عليها وفي مقدمتهم الشيخ المبارك المجاهد البطل، هذا الرجل القائم على هذه الدار، الشيخ أبو عبد الرحمن رشاد الضالع حفظه الله، الذي جعله الله شجع في حلوق أهل الباطل وشقيقة في رؤوس المجرمين وتاجا على رؤوس الأخيار الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله ولإخوانه المشايخ القائمين معه في أمر التعليم والدعوة والقائمين على هذا الخير في هذه الدار، ونسأله أيضا لكم ولجميع المسلمين المزيد من فضله. وشكر الله له حسن ترحيبه وحسن ظنه، وهكذا أيضا حسن خلقه وتواضعه، وهكذا هم مشايخ أهل السنة، وهكذا هم علماء وموجهو هذه الدعوة ومربي أهل هذه الدعوة ومربي طلاب العلم على الخير والعلم وعلى السنة. وهذا

لكل أجل كتاب. إذا قدر الله شيئا فلا يقع إلا في الوقت الذي قدره الله وأراده. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونسأله سبحانه أن يجعل هذه الزيارة وسائر الزيارات وسائر اللقاءات التي يلتقي فيها أهل السنة ببعضهم بعضا، نسأل الله أن يجعل ذلك كله في موازين أعمالنا أجمعين، وأن يجعل ذلك نافعا لنا يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة الكرام، إننا بحاجة ماسة للوقوف على كثير من الحقائق التاريخية، فالتاريخ يعيد نفسه، وإن اختلفت الشخصيات والمسميات واختلفت الأزمنة والأمكنة، إلا أن فصول التاريخ وأسباب الأحداث ونتائجها، وهكذا أيضا كثير مما يقع فيها يتكرر ويتجدد. فأعرف الناس بتاريخ الأمة الإسلامية السابق هم أعرف الناس بما يجري ويدور في هذه الأيام من مكر، وما هي أسبابه وما هي نتائجه. وعلماء أهل السنة ومشايخ أهل السنة بحمد الله عز وجل على عناية كبيرة بهذا الجانب العظيم وبهذا الجانب المهم. التاريخ يا معشر السامعين شهادة، التاريخ شهادة، وهذه الشهادة شهادة لأقوام وشهادة على آخرين. فمن أراد أن يغالط أو أراد أن يلمع نفسه، أو إذا أراد قوم أن يشوه قوما أو أن يفتروا عليهم، فإن تاريخهم السابق إما أن يثبت ما ادعاه أولئك وإما أن يكذبهم. فما أحوج الناس إلى الوقوف على كثير من الحقائق التاريخية. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. ولا شك أن التاريخ واسع وكثير وكبير، وأن المؤلفات فيه كثيرة، ولكن حسب المرء أن يأخذ منه الأهم وما يحتاج إليه وما تحتاج إليه الأمة وما له علاقة بواقع الأمة الحاضر وما له علاقة بنتائج وأسباب ما يجري في هذه الأيام. لهذا وقع اختياري على أمر عظيم وحدث جسيم أحببت أن أتحدث عنه معكم في هذه الليلة، سائلا ربي جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة، إنه جواد كريم. هذا الحدث الذي سأتحدث عنه معكم هو معدود من جملة أحداث هذا الشهر، شهر محرم، وهذا الحدث وقع في زمن غابر ووقع وتكرر في عصرنا الحاضر. فما أحوج الناس للوقوف على الحدثين اللذين اتفقا في الزمان واتفقا في الأسباب واتفقا في النتائج، والناس بحاجة إلى هذا الأمر أشد من حاجتهم إلى كثير من الأمور. ولا شك أن هذا
إنما

0: يكون بعد التضلع والرجوع إلى كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا رجعنا إلى صحيح السنة، بل إذا رجعنا إلى القرآن، وإذا رجعنا إلى صحيح السنة، نجد سردا تاريخيا في كتاب الله لكثير من الأحداث، لكثير من الأنبياء والرسل، ولكثير من المجرمين، ولكثير من الكفار. وهكذا أيضا في صحيح سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع. لكن أحيانا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر شيئا من التاريخ مما له علاقة بواقع الناس في زمنه. ففي حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، حينما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة، وهم يقولون له: يا رسول الله، ألا ترى ما حل بنا؟ ألا ترى ما نزل بنا؟ يشكون إليه أذية قريش، يشكون إليه تسلط الكفار عليهم وتعذيب الكفار لهم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له حفرة ويوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه، ثم ينشر فيشق نصفين ما يرده ذلك عن دين الله، ويمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين الله، والله ليتمن الله الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. ذكر لموقف تاريخي عظيم في الزمن الغابر، مع ربط للواقع، مع تذكير وفتح أمل لما سيقع في المستقبل. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم به من هدي، وأجمل به من أمر، وأنعم بها من طريقة. إن هذا الحدث الذي سأتحدث عنه معكم بشقيه أحببت أن يكون تحت عنوان مأساة سقوط بغداد في الماضي والحاضر، وفضيحة التحالف الجائر. مأساة سقوط بغداد في الماضي والحاضر، وفضيحة التحالف الجائر. فأما ما أقصده من مأساة سقوط بغداد في الماضي، فتلك المأساة العظيمة التي ذكرها المؤرخون على سبيل التوجع والتألم، ذكرها ابن كثير رحمه الله، وذكرها غيره من المؤرخين، وهي محنة سقوط بغداد على يد التتر. وأما محنة سقوط بغداد ومأساة سقوط بغداد في زمننا الحاضر، فذاك ما حصل عام 1424 للهجرة النبوية على يد القوات الغازية الصليبية الأمريكية، ومن جرى مجرى ومن انطوى تحتها من قوات الكفر ودول الكفر، مما سيقع الحديث عنه بتصرف أو بإيجاز بحسب ما يتناسب مع المقام. والقصد أخذ العبرة، والقصد أخذ بعض النتائج المهمة مما له علاقة بواقعنا المؤسف المرير. هذان الحدثان اتفقا في الزمن من حيث أن كل حدث منهما وقع في شهر الله المحرم. فالحدث الأول كان في محرم من سنة 56 و600 للهجرة النبوية، والحدث الثاني كان في شهر الله المحرم لعام 24 بعد 400 للهجرة النبوية. وأما الأسباب فهذا أيضا سبب متفق في الحدث الأول والثاني، وهو ما سأذكره بإذن الله ضمن ذكر الحدث بما ييسره الله تعالى. فإلى صلب الموضوع فأقول بارك الله فيكم، في عام 55 في عام 55 و600 للهجرة النبوية جرت مواجهات وجرى قتال عنيف بين الرافضة والسنة في بغداد، وهذا الحدث يتكرر كثيرا. حينما تقرأ في البداية والنهاية تجد أن ابن كثير يذكر أحداث العام الذي يصل إليه ثم يقول: وفي هذا العام وقعت مواجهات شديدة، أو وقع قتال عنيف بين السنة والشيعة أو بين السنة والرافضة في العراق أو في بغداد، وحصل كذا وكذا. وهذا يذكره كثيرا في كثير من الأعوام التي ذكر أحداثها في البداية والنهاية. في عام 55 و600 للهجرة النبوية جرى قتال وجرت حرب عنيفة كما يذكر ابن كثير، يصفها بهذا الوصف، قال: وقعت حرب عنيفة بين السنة والرافضة في بغداد، ونصر الله أهل السنة ومكنهم الله من الرافضة حتى أدبوا كثيرا منهم. وفي الغالب أن الفتنة تقع ابتداء من قبل الرافضة، يتحرشون بأهل الإسلام ويتحرشون بأهل السنة، وكلما ظنوا أن الفرصة سانحة لهم كلما فعلوا فتنة ويخمدها الله تبارك وتعالى، يخمدها الله على يد من شاء من عباده. فوقعت حرب عنيفة بين السنة والرافضة في ذلكم العام، ومكن الله أهل السنة من أولئك المجرمين حتى وصلوا إلى بعض بيوت أقارب الرافض الخبيث مؤيد الدين محمد ابن العلقمي، وهذا هو دابهم، ألقاب مؤيد الدين، بدر الدين، شرف الدين، شمس الدين، نور الدين، نصير الدين، تسمى ببدر الدين وهو ظلامه، وآخر بنجم الدين وهو له خسف. فلما وقعت هذه المحنة أو هذه المواجهات وتمكن أهل السنة من تأديب الرفض، أصاب ابن العلقمي حنق شديد وغيظ كبير، وكان قد تقرب من الخليفة العباسي المستعصم بالله، فصار وزيرا له. فإذا بهذا المجرم الأثيم يمكر مكرا كبارا، فنظر إلى جيوش الدولة العباسية فإذا بها جيوش جرارة تزيد على 100,000، وبعض قادات الجيوش الواحد منهم كالأمير يمشي وراءه العدد الكثير من الجند، وعندهم القوة ولهم المهابة ولهم الصولة والجولة. فرأى أن هذا الأمر لابد من الكيد به والمكر، لابد من المكر به، ولا بد من الإفساد والإضرار به. فإذا به جلس إلى المستعصم بالله الخليفة العباسي، وإذا به يوسوس له ويقول له: هؤلاء الجند وهؤلاء القادة وهذه الأعداد الكثيرة من أين تنفق عليهم؟ والدولة قد أثقل كاهلها بالنفقات وحصل عليها العجز الكبير، لا بد من التخلص من كثير من هؤلاء، فإنه مما لا يحتاج إليهم. انظروا إلى المكر الشديد كيف يوجه إلى القوة التي يتم من خلالها حراسة الأمة والدفاع عنها. فإذا بالمكر يحصل والعياذ بالله، وإذا بهذه الوسوسة الشيطانية تجد قبولا للأسف الشديد عند الخليفة المستعصم بالله، فقام بفصل كثير من الجند وبفصل كثير من القادة، من القادة العسكريين الكبار، حتى قل الجيش جدا وصار لا يزيد على 10,000، من أكثر من 100,000 إلى عدد يسير لا يبلغ 10,000، وقد صار كثير منهم على حالة من الفقر والحاجة، قطعت عنهم أرزاقهم ومرتباتهم والأموال التي كانت تعطى لهم من خزانة الدولة. يذكر ابن كثير رحمه الله أن بعضهم صار يستعطي الناس في المساجد وفي الأسواق، حتى نظمت بعض القصائد في التحزن أو في الحزن عليهم والأسف لما نزل بهم. فلما رأى هذا المجرم الأثيم أنها قد نفذت خطته الأولى فيما أراده من إضعاف الدولة من حيث الجيش والقوة، بدأ يراسل أولئك المجرمين الوحوش البشرية التتر. والتتر قوم خرجوا بكثرة من شمال الصين، وتحديدا من جبال طنغاج ومن صحراء جوب منغوليا، وكان بينهم كما يذكر كثير من المؤرخين وبين المسلمين مسافة 6 أشهر، وشاء الله أن يخرجوا قبل أن تصلهم رسالة هذا المجرم الأثيم ابن العلقمي. فخرجوا فاكتسحوا سمرقند وبخارى وهكذا أيضا ما حولهما، وذلكم عام 17600 للهجرة النبوية. وكان لا يزال المؤرخ الكبير الشهير بابن الأثير صاحب الكامل كان لا يزال حيا. ولما وصل أولئك المجرمون إلى بخارى وسمرقند وما حولهما وما بعدهما وإلى خراسان، وفعلوا الأفاعيل البشعة الشنيعة التي تتفطر منها الأكباد وتتقطع منها القلوب، لما حصل هذا الأمر العظيم وشاع وذاع في أوساط المسلمين حتى وصل إلى المؤرخ ابن الأثير عليه رحمة الله، وإذا به يكتب في تاريخه ويقول: لقد بقيت مدة أقدم رجلا وأؤخر أخرى، هل أكتب هذه المأساة وما نزل بأهل الإسلام في تلك البلدان؟ من ذا يستطيع أن يكتب ما نزل بالمسلمين أو أن ينعى للمسلمين ما نزل بهم؟ يا ليتني مت قبل هذه المصيبة وكنت نسيا منسيا. هكذا يكتب في تاريخه عليه رحمة الله، ويذكر بأن هذا الفعل الذي نزل بالمسلمين في تلك النواحي أنه لم يحصل مثله، لم يقع مثله على مر التاريخ، بل قال وربما لن يقع مثله حتى ينقرض العالم، حتى ينقرض العالم. بعد أن سطر هذه الأحداث توفي رحمه الله، وكانت وفاته قبل مأساة بغداد بنحو 3 عقود، بنحو 30 سنة. ما عاش تلك الأحداث ولا كان يدري ولا يدور بباله ولا يجري على خاطره أن هذه الكارثة والمأساة العظيمة التي بلغته وكتب عنها بعد تردد طويل في تلك النواحي أنها ستنزل بالمسلمين في بغداد في العراق. ولكن الأمر لله من قبل ومن بعد، فلما مرت الأيام وانتشر هؤلاء التتر وكانت ديانتهم عجيبة، خليط من النصرانية واليهودية والبوذية وهكذا أيضا بعض ما في الإسلام، جمع جنكيز خان خليطا من هذه الديانات وألف كتابا سماه الياسق أو الياسك، وجعله دستورا ومرجعا للتتر، وكانوا يسجدون للشمس عند طلوعها، وكانوا لا يتورعون، وليس عندهم شيء اسمه حرام، يأكلون كل شيء وكل الحيوانات حتى الكلاب والخنازير. ويذكر كثير من المؤرخين أنهم أيضا لم يكونوا يعتنون بأمر الزواج، بل يدخل المجموعة من الرجال على المرأة الواحدة، فإذا ولدت لا تدري من أبو ولدها ولا يدري الولد من أبوه. عالم عجيب وعالم غريب ابتلى الله عز وجل به الأمة الإسلامية في فترة زمنية ومرحلة من مراحل التاريخ العصيبة. استغل ظهور هؤلاء المجرمين هذا الرافض الأثيم، وكانوا أيضا قد توسعوا ووصلوا إلى خراسان وإلى الري التي هي إيران الآن، وهكذا أيضا إلى ما وراءها، وتوسعوا توسعا كبيرا، فراسلهم وأطمعهم في بلاد المسلمين، أطمعهم في بلاد المسلمين، يريد الانتقام من السنة وأهلها، يريد القضاء على هذا الدين والقضاء على سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. ومنى نفسه بأنه بعد أن يتخلص من أهل السنة سيقيم المعالم الشيعية والحوزات الرافضية والأربطة الاثنى عشرية، كان يمني نفسه بذلك، فراسل ذلكم الأقوام وراسل زعيم التتر، وكان قد تولى الزعامة هولاكو، فأطمعه في بلاد المسلمين، ثم أشار على الخليفة العباسي أن يبعث بهدية عظيمة إلى قائد التتر هولاكو، فامتنع المستعصم بالله ولم يبعث إليه إلا بشيء يسير، فاشتد حنق هذا القائد التتري مع ما وصلته من الرسائل من قبل هذا الرافضي الأثيم، وعزم على الوصول إلى بغداد والقضاء على الدولة العباسية، بل عزم على القضاء على الإسلام في العراق والشام ومصر والحجاز وسائر البقاع بحسب ما يريد، ولا يدري أن الله عز وجل له بالمرصاد. فتقدمت الجيوش التترية ووصلت بأعداد كبيرة، يذكر ابن كثير عليه رحمة الله أنها وصلت وهي فوق 200,000، هذه الأعداد الكبيرة. وقد سمعتم أن عدد جيش المسلمين في بغداد لا يبلغ 10,000، وكانوا في حالة من الضعف، أعني جيش المسلمين، وهؤلاء في غاية من التوحش وفي غاية من النشوة، نشوة الاقتحامات والانتصارات والإبادات التي حصلت منهم لتلك البلدان الواسعة والأطراف الشاسعة. فوصلوا إلى بغداد في 12 من محرم لعام 56 و600 للهجرة النبوية، وحاصروا بغداد من الجهة الشرقية والجهة الغربية، وتم أيضا حصار قصر الخليفة المستعصم بالله. وكان الخليفة قد بقي في قصره، وكانت له جارية تسمى عرفة، كانت ترقص له بين يديه وتسليه وتضحكه، ولم يفجعه إلا دخول سهم من إحدى نوافذ القصر، فاخترق جسد تلك الجارية فسقطت ملطخة بدمائها قتيلة بين يديه، فارتاع وأصابه روع شديد وخوف كبير، وأخذ السهم فوجدوا مكتوبا عليه: إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم، أذهب من ذوي العقول عقولهم. ثم أمر المستعصم بالله أن تكثف الاحترازات وأن تضرب الشتور بكثرة حول نوافذ القصر، ولا يغني كما يقول ابن كثير: ولا يغني حذر من قدر، قال الله: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عم الخوف والذعر والرعب في أوساط المسلمين، لا سيما وقد وصلتهم أخبار عن هؤلاء المتوحشين الذين ليس لهم من البشرية إلا الصور الظاهرة. واستمر الحصار، ثم إن هذا المجرم الرافضي كان أول من خرج لاستقبال هولاكو والجلوس معه، وكانت بينهم محادثات، عاملهم الله بما يستحقون، عاملهم الله بعدله وعذبهم عذابا أليما. ثم رجع ابن العلقم إلى المستعصم بالله، وكان المستعصم يثق ويأخذ ببعض مشورات هذا الوزير، وهذه من أخطاء كثير من السلاطين وكثير من القادة وكثير من الزعماء إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا ركون إلى بعض الشخصيات مع علمهم أنهم أصحاب عقائد خبيثة واتجاهات خطيرة منحرفة، لكن يزين لهم الشيطان بأن هؤلاء أصحاب وفاء، أو أنهم يحملون هما وطنيا ونفسا وطنيا أو نحو هذا، وإذا بهم يقع عليهم الفأس بالرأس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا بهذا الوزير يشير على المستعصم بالخروج إلى هولاكو والتفاوض معه. وأنت تعلم قول ربك جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قال الله: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. حينما يصاب بعض الناس بالغفلة عن بعض النصوص الشرعية يقع السقوط، ويكون السقوط بحسب تلك الغفلة. فصدق هذا المستعصم بالله وخرج مع 700 من القضاة والعلماء والعباد، خرج بموكب يصل عدده إلى 700 لملاقات هولاكو. فلما وصلوا إلى مقربة من منزل هذا المجرم الأثيم حجب عنه موكبه حجب عنه موكبه ولم يسمح له إلا بسبعة عشر شخص يرافقونه، وأما الباقون فإنهم أنزلوا عن دوابهم ونهب ما معهم ثم قتلوا على آخرهم. وتقدم السلطان وتقدم الخليفة المستعصم بالله مع من بقي معه وهم 17 نفر. فلما دخلوا على هولاكو ذكر بعض المؤرخين أن الرجل أصابته رهبة مما رأى، ومما قد حصل أيضا مما قد حصل بمن حاول أن يأخذهم معه، فأصابته رهبة وتلعثمت لسانه، وسأله هولاكو عن أشياء كثيرة وعن ممتلكات، وكان يتكلم، فأرسله تحت الحوطة وتحت الحراسة المشددة، ومعه ابن العلقمي لعنه الله، فذهب إلى قصر الخلافة وأخرج ذهبا كثيرا وأخرج مجوهرات كثيرة وسلمها لهولاكو. ثم إن هؤلاء نصير الدين الطوسي وابن العلقمي جعلوا يشيرون على هولاكو ألا يصالح الرجل، وقد كانوا يقولون للخليفة أخرج ليقع الصلح بينك وبين هولاكو على نصف خراج العراق، نصف لهولاكو ونصف لك. ثم إنهم جلسوا مع هولاكو وحسنوا له مقتل الخليفة، وقالوا له إن اصطلحت معه فإن ذلك لا يتفق ولا يدوم إلا عام أو عامين، ثم يرجع الأمر إلى ما كان عليه، والأفضل والأسلم أن تتخلص منه بقتله. هكذا أشاروا عليه، وقد جعل أو جعل فيه من الشر ما كان فيه كفاية عن مشورة هؤلاء الأشرار، ولكن ليتضاعف أو لتتضاعف الأوزار. فلما رجع الخليفة وقد جيء بالمجوهرات والذهب أمر هولاكو بقتله فقتل. ذكر بعض المؤرخين أنه قتل خنقا، وقيل قتل أدخل في كيس ثم قتل رفسا حتى لا يتساقط شيء من دمه، وقيل بل قتل غرقا، والله أعلم. لكن النتيجة واحدة، وهي القضاء على هذا الخليفة العباسي. ثم أخذ ولده الأكبر أبو العباس أحمد بن المستعصم بالله، أخذ وقتل وكان في 25 من عمره، وأخذ ولده الأوسط وهو أبو الفضل عبد الرحمن بن المستعصم بالله فقتل وكان في 23 من عمره، وأخذ ولده الأصغر مبارك أخذ أسيرا، وأسرت بنات المستعصم وهن 3 فاطمة وخديجة ومريم، وأخذ من قصر الخلافة ما يزيد على 1000 بكر، أخذنا إلى جيش التتر. ثم بعد ذلك أصدر هذا المجرم الأثيم أوامره بالإبادة التامة والقضاء على كل من يقدرون على القضاء عليه من رجال ونساء وأطفال، ولا تفريق بين امرأة وبين رجل كبير في السن. فانطلق أولئك الوحوش، انطلقوا يقتلون ويطعنون ويذبحون، فكانوا يدخلون على المجموعة من الرجال فيذبحونهم كالنعاج، وكانوا يأتون إلى أسر من بني العباس فيستدعون الرجل فيخرج مع أسرته وعائلته، فيذهبون به إلى المقبرة فيذبحونه كالشاة، ويأخذون من بناته وجواريه من شاء ما شاءوا، ويقتلون من لم يشاءوا وهكذا كان المجموعة من الرجال يدخلون حانوتا أو بناء فيغلقون على أنفسهم الباب فتأتي تلك الوحوش البشرية فيكسرون الباب أو يحرقونه ثم يدخلون عليهم فيفر أقوام إلى السطوح فيقتلون من عندهم ثم يصعدون إلى السطوح فيذبحون من وصلوا إليهم فتجري الدماء في السطوح وفي الميازيب. وهرب رجال فدخلوا المقابر ودخلوا أيضا الآبار ودخلوا أماكن الزبالات والقمائم واختفى أقوام وذبح آخرون وقتل العلماء وقتل الخطباء وقتل القضاة وقتل الصالحون وخربت الدور. وهكذا تركت الجمع وتركت وهجرت المساجد وتركت الجماعات وعم البلاء عم البلاء في بغداد بما لا تستطيع لسان أن تصف ذلك الأمر المهول والأمر العظيم. وهكذا استمر القتل والتنكيل والسيف بالمسلمين 40 يوما حتى صارت الجثث كالتلال صارت الجثث في الطرقات كالتلال وأنتنت وامتلأت البلاد بالجيف وبالروائح الكريهة. يذكر المؤرخون ومنهم المفسر المؤرخ ابن كثير عليه رحمة الله أن تلك الروائح وذلك النتن وصل إلى الشام فمات بسببه خلق كثير من المسلمين من أهل الشام. فإنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعد مضي 40 يوما نادى المنادي بالأمان فخرج من كان مختبئا وقد مرت عليه مدة من الزمن بلا طعام ولا شراب وبخوف وعلى خوف شديد. فخرجوا أشباح أشباح لا يعرف الأب لا يعرف الأب ابنه ولا يعرف الأخ أخاه ولا يعرف الجار جاره وكانوا من شدة ما قد نزل بهم يموتون بعد ذلك يتلاحق بعضهم بعضا موتا. قال ابن كثير رحمه الله فأصابهم الفناء فأصابهم الوباء والغلاء والفناء والطعن والطاعون. فإنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المحنة وهذه المأساة العظيمة التي تتقطع لها القلوب وتتفطر لها الأكباد ستبقى وصمة عار وصمة عار في تاريخ الرافضة الأشرار في تاريخ الرافضة الأشرار. ألم أقل في عنوان الكلمة مأساة سقوط بغداد في الماضي والحاضر وفضيحة التحالف الجائر؟ هذه هي الفضيحة الأولى فيما يتعلق بهذا الحديث بهذا الحدث المؤلم المؤسف الذي سيبقى مؤلم ومؤسف ما بقي الليل والنهار. وأما الحدث الثاني وهو حدث سقوط بغداد ومأساة سقوط بغداد في عصرنا الحاضر وذلكم حينما تحركت القوات الأمريكية ومن كان تحت قيادتها من دول كافرة كبرى للقضاء على العراق تحت مسمى أو ذريعة أنها تمتلك أسلحة الدمار الشامل. فتعرضت العراق لحرب شعواء ولغارات متواصلة وتلقت كميات هائلة من الصواريخ والمقذوفات الكبيرة. وبعد نحو 19 يوما من شهر محرم لذلكم العام الذي ذكرته لكم انتهت المواجهات أو انتهت أو توقفت الدفاعات الجوية وبدأ الزحف البري ودخلت القوات الغاشمة بغداد وتم القضاء على النظام السابق النظام العراقي السابق. فماذا حصل وما الذي جرى ومن كان وراء هذه الأحداث الخطيرة؟ إذا علمت أو قرأت في هذا الحدث وتفاصيله ستجد عجبا عجابا من تحالف الرافضة الأشرار من تحالف الرافضة المشين مع هؤلاء المجرمين. حينما سقطت بغداد التقطت آلات التصوير صورا لبعض معممي الشيعة من فقهائهم وكبرائهم وهم يجوبون شوارع بغداد على متن دبابات أمريكية على متن دبابات أمريكية. ثم صادرت الفتاوى الشيطانية الإبليسية من السستاني ومن كان معه بتحريم مواجهات القوات الأمريكية وأنه لا يجوز التعرض لها بحال لا يجوز التعرض لها بحال. هذا فيما يتعلق بشأن الكفار. أما أهل الإسلام فلله ويا الله كم نزل بهم من بلاء من القوات الكافرة ومن الشيعة الرافضة نزل بهم بلاء عريض. هدمت المساجد وهدمت البيوت وهتكت الأعراض حصل اغتصاب جماعي وزنا ولواط تقشعر له الأبدان ولا يستطيع المتحدث أن يتوسع في ذكر ذلك لكنه حصل أمر تقشعر له الأبدان مما جرى من أولئك المجرمين. وانطلقت الكتائب المسلحة الشيعية تفتك في أهل السنة فتقتحم البيوت والقوات الأمريكية تقتحم البيوت أيضا فصار أهل الإسلام صار أهل السنة في العراق بين مطرقتين بين المطرقة الكافرة وبين المطرقة الرافضية الخبيثة يداهمون تهتك أعراضهم يقتل الواحد منهم لمجرد الاسم. إن وجدوا شخصا يسمى عمر أو يسمى أبا بكر يقتلونه مباشرة. وهكذا المرأة إن وجدوا امرأة تسمى حفصة أو عائشة فسبيلها الموت السريع. أما القوات الأمريكية فإنها تسرح وتمرح وتبني وتفعل. بل القوات الصهيونية القوات الصهيونية اشترت الفنادق واستأجرت فنادق أخرى واشترت أراض وجاءت بجيش من قوات الاحتلال يحرسون بعض المواقع وبعض الفنادق وبأسلحة صهيونية وعلى مرأى ومسمع ولا يتعرض أحد لها لا يتعرض أحد لها. وهكذا أيضا تم تسليم الدولة لهذه الفئة المجرمة للشيعة الرافضة. وحينما تم اعتقال الرئيس العراقي السابق صدام حسين تم تسليمه كهدية ومكافأة من القوة الأمريكية والإدارة الأمريكية للقوة الشيعية الرافضية فقاموا بقتله شنقا وبإعدامه شنقا في صبيحة يوم عيد الأضحى. على ماذا يدل هذا؟ على ماذا يدل هذا؟ ثم يأتي بعض المغفلين ويزعم بأن هناك عداء وأن هناك قتال وأن هناك خصومات حقيقية بين الكفار وبين الأمة الرافضية المجرمة. ثم يزعم آخرون بأن نصر الإسلام والتمكين للمسلمين يأتي من قبل هؤلاء المجرمين. إن أهل الإسلام بحاجة ماسة لدراسة العقيدة ودراسة التوحيد ومعرفة الخصوم ومعرفة التاريخ حتى تتبين الأمور بجلاء. إن هذه الأحداث كما سمعتم ستبقى وصمة عار في تاريخ هؤلاء المجرمين الأشرار ما بقي الليل والنهار. فإلى كل من يسمع من أهل الإسلام، سلوا أنفسكم وقولوا: هل هذا التواطؤ وهل هذا التحالف يدل على عداء بين الشيعة والكفار من يهود ونصارى وغيرهم، أم أن الأمر إنما هو تعاون ومودة وإخاء، وكل ذلك من أجل القضاء على الإسلام والقضاء على أهل الإسلام؟ والله جل وعلا يقول: والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. لكننا نتألم من أقوام تركوا حلقات المساجد، وتركوا سماع العلم، وتركوا القراءة في كتب التاريخ، وتركوا أيضا توجيهات العلماء، ومالوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فاجتمعوا لكثير من الساقطين، وأصغوا آذانهم لكثير من السفل ولكثير من المهرجين الذين يؤيدون هؤلاء ويزعمون أنهم أعداء لهؤلاء، وكل يؤدي دوره في معسكر المؤامرة الكبرى على الإسلام والمسلمين. فمتى يعقل أهل الإسلام؟ متى سيعرف أهل الإسلام عدوهم الحقيقي من صديقهم، وممن ينصرهم وممن يسعى في تدميرهم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكبت الباطل وأهله، وأن ينصر الحق وأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفضح المجرمين، وأن يفضح المنافقين، وأن يجعل لأهل الإسلام والمسلمين فرجا ومخرجا من عنده، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله في الجميع.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.

الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

0: إن ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء

وقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم

مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين

البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل

يسمعون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون.

0: إن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر.

الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأن

0: لله واعبدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان.

الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال

المغربان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان

الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان.

فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن

متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
2: حياكم الله.
1: الله يحييكم سماحة الشيخ. هذا سائل من جمهورية مصر العربية يعمل في مزرعة، يقول سماحة الشيخ: نحن مجموعة من المسلمين يبلغ عددنا 7 أفراد، نصلي صلاة الجمعة في المزرعة لأن بيننا وبين المسجد حوالي 10 كيلو، ولأن السائق يكون في الرياض يوميا للذهاب بالخضار، ويوجد سيارة في المزرعة ولا يوجد سائق بديل

0: التلبيس والخداع والكذب، وإنما هو يستخدم الجن ويسأل الجن، فقد يخبرونه وقد يطلعون على السارق، يعرفون السارق ويخبرونه، من هذا لا يصلى خلفه، ويجب أن يرفع أمره للمحكمة أو للهيئة أو للإمارة حتى يرجع عن هذا العمل، لأن هذا من باب دعوة علم الغيب وذكر الطفل والصبي وكذا والماكل، هذه من باب التلبيس والخداع. وإنما الحقيقة أنه يسأل الجن ويستعين بالجن ويخبر عنهم، وقد يغلطون وقد يصدقون. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. السائل أبو عابد من الرياض، استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة، ويسأل في سؤاله ويقول: إنسان مثلا قتل شخص آخر بقصد الدفاع عن النفس، فهل في ذلك شيء؟
0: إذا كان القاتل دافع عن نفسه، ظلمه المقتول وأراد قتله أو ضربه فلم يزل دافعه حتى قتله، فلا شيء عليه، لأنه مدافع عن نفسه مظلوم. لكن يدفع بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يتيسر دفع الصائل إلا بقتل قتله، والحمد لله، نسأل الله العافية.
1: اللهم أمين. السائل يقول في هذا السؤال: إذا قرأ الإنسان القرآن الكريم ولم يعرف بعض الحروف، وإذا تخطاها وقرأ الآيات التي بعدها، هل يجوز له ذلك؟
0: لا حرج في ذلك، اشتبهت عليه ولم يعرف، أو كان يقرأ عن ظهر قلب ونسي بعض الكلمات، فلا حرج، يقرأ ما بعدها والحمد لله، ثم يراجع المصحف أو يراجع من يعلمه حتى يستفيد، كان من جهة الغيب راجع المصحف، وإن كان من جهة جهله راجع المعلم.
1: يقول السائل أبو عابد في هذا السؤال: إذا صلى شخص في البر أو الصحراء ومر من أمامه كلب، لكنه ليس بأسود اللون بل أي لون آخر، فهل في هذه الحالة تبطل الصلاة أم لا؟
0: لا تبطل إلا بكلب أسود، لقوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرأة المسلمة المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل: يا رسول، ما بال أسود من غيره؟ قال: لأنه شيطان. لكن لا يدع شيء يمر، يمنع من المر إذا تيسر، يمنع الكلب والحمار حتى يمر بين يديه، إذا تيسر يتقدم حتى يمر خلفه حتى لا يقطع صلاته، ولا يدع شيء يمر غير الثلاثة كالرجل أو الكلب غير الأسود، لا يدع شيء يمر، إذا تيسر يمنع المرور، لأن يشوش عليه صلاته، فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدهم لا شيء يستر الناس وراد أحد أجزاز بن ألف فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. المقصود أن الإنسان إذا صلى إلى شيء، المشروع له ألا يدع أحد يمر بين يديه مطلقا، لكن إذا مر بين يديه أحد الثلاثة، كلب أسود أو حمار أو امرأة بالغ، قطع صلاته، إلا إذا كان بعيدا أو من وراء السترة، كان وراء السترة أو بعيد أكثر من ثلاثة ذرع، فإنه لا يقطع.
1: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا صلى شخص، هل صحيح بأنه إذا دخل المأموم والإمام يقرأ أي سورة بعدما قرأ الفاتحة والمأموم لم يقرأ دعاء الاستفتاح، فهل في ذلك شيء، وهل تبطل الصلاة في مثل هذه الحالة؟
0: إذا دخل المأموم والإمام يقرأ بعد الفاتحة فإنه يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ الاستفتاح، لأن الاستفتاح نافلة والمأمور وهو مأمور بالإنصات، لكن قراءة الفاتحة لازمة، فيقرأ الفاتحة ثم ينصت لإمامه، وأما الاستفتاح فلا حاجة إلى قراءته، لأنه مأمور بالإنصات وهو نافلة وليس بواجب الاستفتاح، ولكن يشرع في الفاتحة بينه وبين نفسه حتى يقرأها ثم ينصت لإمامه.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل مصري خالد محمد ومقيم بتبوك، يقول في هذا السؤال: ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في شاب خطب فتاة واستمرت الخطوبة ما يقارب من عامين، ولكن الشاب ابتعد عنها لأسباب عائلية، ما حكم ذلك، مأجورين؟
0: لا حرج في ذلك، إذا خطب ثم بدا لها أن لا يتزوجها لها، سواء بعد سنة أو أقل أو أكثر، إذا خطبها ثم بدال أن لا يتزوجها أو هي وافقت ثم رجعت، لا حرج، الحمد لله، ما دام ما تم العقد كل بالخيار.
1: جزاكم الله خيرا. من أسئلته يقول هل يجوز أن أقوم بتوكيل شخص ما لكي يؤدي فريضة الحج عن والدي المتوفى، وما شرط ذلك في الوكالة؟
0: لا حرج في ذلك، أن تعطيه من مالك ما يحج به عن والدك المتوفى، لا حرج في ذلك إذا كان أهلا لذلك، مسلم أهلا لذلك، تختار الرجل الطيب الذي ترجو أن الله يتقبل منه فلا بأس، ترجو الرجل الطيب معروف بالخير وتستنيبه في الحج أو والدك الميت أو أمك الميتة أو تحج أنت عنهما. نعم
1: جزاكم الله.
0: وهكذا الشيخ الهرم العاجز كالميت، والعجوز الهرمة ما تستطيع الحج كالميت، لقوله صلى الله عليه وسلم ما سأله أبو رزين عقلي قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يفوت على الراحلة أفا أحج عنه واعتمر؟ قال حج على أبيه واعتمر. وقالت امرأة الله يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يفوت على الراحلة أفا أحج عنه؟ قال حج على أبيه صلى الله عليه وسلم.
1: جزاكم الله خيرا. من سوريا السائلة التي رمزت لاسمها بسين عين تقول البعض من النساء تأخذ حبوب لمنع العادة الشهرية في رمضان، فهل يجب على المرأة أن تقضي الأيام التي لم تفطرها من وقت العادة أم يجب عليها الإعادة؟
0: ما دامت أخذت الحبوب وارتفع الحيض ما عليها شيء، إذا كان أخذت الحبوب أو شيء ما يمنع الحيض وصامت وهي طاهرة فليس عليها أن تقضي شيء والحمد لله.
1: تقول السائلة هل وضع المكياج بقصد التجمل للرجل بالنسبة للمرأة في بيتها محرم أم لا، علما بأنه لا أحد يراها إلا الزوج فقط؟
0: لا بأس، لا حرج في أخذ المكياج وغيره مما يحسن وجهها إذا لم يكن في مضرة، إذا كان المكياج أو غيره كالصابون وغيره إذا كان للتجمل فلا بأس، إلا إذا كان ذلك الشيء يضر الوجه يجعله رقعا سوداء أو يسبب مرض فلا، لكن إذا كان لا ينظف الوجه وينوره ولا يضر الوجه والقصد التجمل لزوجها فلا بأس بهذا والحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذه السائلة من سوريا تقول هل الخروج بغير الجلباب باللون الأسود مثلا محرم، مثل اللون البنفسجي والأخضر والرمادي؟ وجهونا في ذلك.
0: الخروج إلى السوق بجلباب يستر عورتها ويسترها سواء أسود أو أحمر أو أخضر ما يلفت النظر ما يكون بسبب الفتنة لا حرج في ذلك، وتكون مستورة البدن لا حرج، مستورة الوجه والقدمين يعني لا يرى منها شيء لا حرج في ذلك، المقصود البعد عن أسباب الفتنة، وليس من شرط ذلك العباءة، لكن العباءة أكمل، العباءة التي ليس في الفتنة تكون أكمل في التستر، ويكون الوجه مستورا بالخمار أو بالنقاب الذي لا يبدو منه إلا العين أو العينان أو بالخمار، هذا حرج في قوله جل وعلا وقرنا في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فنهى عن التبرج، فإذا خرج بدون تبرج فلا بأس، ولقوله جل وعلا وإذا سألتمهن متى فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولقوله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، والجلباب لباس يستر البدن.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول في سؤالها رمزت لاسمها بعين سين نون، هل يجب على الرجل أن يصلي تحية المسجد كلما ذهب إلى المسجد للصلوات المفروضة، أي يؤدي تحية المسجد في اليوم 5 مرات وجزاكم الله خيرا؟
0: تحية المسجد سنة هي واجبة، فإذا وصل المسجد صلى ركعتين، إن كان مثل الظهر صلى الراتبة وتكفي عن تحية المسجد، الراتبة الظهر 4 ركعات تسليمتان قبل الظهر، فإذا صلاهما كفتا عن تحية المسجد، وهكذا العصر يستحب قبلها 4 تسليمتين لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى 4 قبل العصر تكفي عن تحية المسجد سواء نواها تحية أو ما نواها تحية، وهكذا إذا جاء المسجد أذان المغرب أو قبل المغرب نصلي ركعتين تحية المسجد، وهكذا العشاء إذا جاء إلى المسجد نصلي ركعتين تحية المسجد بعد الأذان أو قبل الأذان، وبين الأذانين يسنى يصلي ركعتين لقوله صلى الله بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة لمن شاء، فإذا جاء إلى المسجد بعد أذان العشاء أو بعد أذان المغرب أو قبل ذلك يصلي تحت المسجد، فإذا أذن يستحب أن يقوم فيصلي ركعتين بين الأذانين أيضا فيما في المغرب والعشاء. أما الفجر فراتبتها قبلها ركعتان، إذا صلىها في البيت أو في المسجد فالحمد لله، وإن صلىها في المسجد كفت عن تحية المسجد. وهكذا راتبة الظهر تسليمتان، إذا جاء المسجد قبل الظهر وصلى الراتبة تسليمتين كفت عن تحية المسجد. وسنة العصر أربع إذا صلىها كفت عن تحية المسجد. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي رمز لاسمه بميم ميم عين الرياض يقول في هذا السؤال: أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا. في العام الماضي أديت فريضة الحج والحمد لله والشكر، وفي طواف الوداع وفي الشوط السابع انتقض وضوئي ولكنني أكملت الطواف، فإنني أسأل الآن هل حجي صحيح أم لا، وهل علي كفارة؟
0: الحج صحيح وعليك فدية، لأنك ما طفت طواف الوداع، لما أحدثت في الشوط السابع بطل الطواف ولم تعده، خرجت ولم تعد الطواف، عليك دم ذبيحة البهيمة كالفقراء. أما إذا كنت أعدت الطواف توضيت وأعدت الطواف فليس عليك شيء. أما إذا كنت طفت الشوط السابع وأنت محدث ولم تعد الطواف بل سافرت إلى بلدك فقد أخطأت وعليك التوبة وعليك ذبيحة البهيمة كالفقراء، لأنك تركت واجبا وهو طواف الوداع. وقد قال في صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت. قال في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت إلا أن خفي عن مرأة الحائض، إذا كانت حائض أو نفساء لا وداع عليها، أما أنت عليك الوداع، فإذا أحدثت في الطواف ولو في الشوط الأخير بطل الطواف، وعليك أن تعيدها بعد الوضوء. فإذا سافرت ولم تعد فعليك توبة وعليك دم بالبحر مكة الفقراء. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ثاني أسئلته يقول: اختلف الإخوة هل للعمرة طواف وداع، فنرجو من سماحتكم بيان ذلك مأجورين.
0: الصواب لا وداع لها، لأنها تشرع في جميع السنة فليس لها وداع، لكن إذا وداع لا بأس، حسن إن شاء الله. إذا مكث بعد العمرة يوم يومين ما سافر في الحال، إذا وداع حسن، أما إذا طاف وسعى وقصر ثم خرج ما له وداع.
1: إذا كان يكرر العمرة يا شيخ.
0: نعم.
1: يكرر العمرة
0: مطلقة ما ليس لها وداع واجب. طيب. لكن ما ودع فلا حرج، جزاه الله خير، لكن ليس لها وداع، لأن الرسول ما أمر العمار بالوداع، ولما قدموا معه في حجة الوداع وأدوا العمرة ما قال لهم لا تخرجوا إلا الوداع، وكانوا يخرجون مع الإبل يرعونها في محلات بعيدة ولم يأمرهم بالوداع، وقد يخرج منهم بعض الناس للطائف وجدة وغيرها ولم يقل لا يخرج أحد إلا مودع، إنما قال الحجاج، قال: لا ينفر أن أحد منكم، كان ينصرف في كل وجه بعد الحج، فقال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهد البيت. صلى عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. تساهل كثير من الناس في سفر المرأة بدون محرم، فهل لكم من نصيحة؟ وهذه السائلة ميم ميم من اليمن.
0: نصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة: اتقوا الله والتقيد بالشرع، فليس للرجل أن يسمح لزوجته أو قريبته أن تسافر بغير محرم، وليس المرأة أن تسافر بغير محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا للحج ولا غيره. الرجل يمنع قريبته من السفر بدون محرم، والمرأة تتقي الله ولا تسافر إلا محرم، سواء كان لحج أو عمرة أو غيرهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
1: إذا أرادت المرأة أن تستبدل ذهبها بذهب آخر، فهل عليها أولا أن تبيع ذهبها وتقبض ثمنه ثم تشتري بعد ذلك، أم يجوز لها أن تأخذ بوزنه ذهب آخر مع دفع زيادة مبلغ إذا تطلب ذلك؟
0: تبيعه أول ثم تشتري، أما لو كان مبادلة ذهب من ذهب وزن بوزن مثل مثل يدمي لا بأس، لو وجد ذهب يناسبها وعندها ذهب تعطيه صاحب الذهب واتحد وزنهما فلا بأس، يدا بيد مثل بمثل لا حرج. أما إذا كان الذهب يختلف الوزن فليس لها ذلك، بل تبيعه بالفضة أو بغير ذلك من المتاع ثم تشتري الذهب الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب والذهب مثلا مثل سواء بسواء وزن بوزن، فعليها أن تبيع الذهب ثم تشتري الذهب الآخر بفضة، أو بعمل أخرى أو بمتاع آخر كالملابس والطعام ونحو ذلك. أما بالذهب لا، إلا وزن بوزن مثل بمثل، وإذا اشترت بالفضة لا بأس يدا بيد.
1: جزاكم الله خيرا. من دمشق أم نعيم تقول في هذا السؤال: هل يجوز استخدام آنية النحاس المطلية بالذهب والفضة وقد طليت بطبقة رقيقة بقصد حمايتها من التلف أو الفساد الذي يطرأ على النحاس مثلا، هل يجوز استخدام آنية الفضة للزينة فقط كوضعها على الطاولات أو الحائط؟
0: ليس لأحد يستعمل أواني ذهب الفضة مطلقة، لا للاستعمال ولا للزينة، والمطلية كذلك سواء من ذهب أو فضة أو مطلية بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا فيها فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني كفار. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ووجودها على الطاولات أو في غير أي مكان وسيلة إلى هذا الأمر، وسيلة إلى استعمالها، فالواجب الحذر من ذلك سواء كانت من ذهب محض أو فضة محضة أو كانت مطلية من ذلك.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول السائلة من دمشق: هل في صداق المرأة زكاة وإن كانت لم تقبضه ولكن زوجها قادر على إفائه، فموجهونا في ضوء هذا السؤال؟
0: نعم، فيه الزكاة إذا كانت تستطيع أن تقبضه وعند مالي فعليها الزكاة، أما إن كان مؤسر أو ما طلها ومنعها فليس عليها زكاة، أما إذا كان مؤسر وتستطيع أن تقبضه منه فهذا عليها الزكاة، تزكيه كل سنة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول في هذا السؤال: هل الصلاة تقبل من الذي ثوبه مسبل؟
0: على خطر من ذلك، لكن تصح تجزئه، لأن الرسول ما أمر بالإعادة اللي صلىه مسبل، لم يأمر بالإعادة، فصلاته ناقصة، لا يؤمر بالإعادة، لكن لا يجوز له الإسبال مطلقة لا في الصلاة ولا في خارجها.
1: يقول في فقرته التالية: كيف أبتعد عن الهواجس في الصلاة وهل تقبل صلاتي؟
0: عليك أن تحذرها وأن تستحضر عظمة الله وأنه لا يرضى منك بهذه الوساوس، وأن تتعوذ بالله من الشيطان عند وجودها، تدخل عن يسار ثلاث مرات ولو في الصلاة، تدخل عن يسار تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويزول إن شاء الله. قال عثمان بن عفان: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي. قال: ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست بذلك فانفر عن يسارك ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان. قال عثمان: ففعلت ذلك فهذب الله عني ذلك. فأنت افعل ما فعل عثمان، تعوذ بالله من الشيطان واصدق وكن قويا ضد عدو الله، وانفر عن يسارك ثلاث مرات، تعوذ بالله من الشيطان وأبشر بالخير.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة في آخر أسئلتها تقول، السائلة من دمشق أم نعيم: أصاب فراشي نجاسة ثم جفت وكنت مريضة، فاضطررت للصلاة قاعدة عليه، ولكني مددت فوقها ملاءة أو فراش طاهر، هل صلاتي صحيحة؟ وإذا لم تكن كذلك فهل علي الإعادة لصلوات الفائتة وهي كثيرة؟ تقول: أصاب فراشي نجاسة ثم جفت وكنت مريضة، فاضطررت للصلاة قاعدة عليه، ولكنني مددت فوقها ملاءة طاهرة، تقصد فراش طاهر، هل صلاتي صحيحة؟ وإذا لم تكن كذلك فهل علي الإعادة للصلوات الكثيرة؟
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والحديث في هذا كثيرة. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. أخونا إبراهيم أبو حامد في سؤاله الثاني يقول: ما هي فضائل خديجة رضي الله عنها بنت خويلد على سائر أمهات المسلمين؟
0: ذكر العلماء من فضائلها أنها أول زوجة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أم أكثر أولاده رضي الله عنها، وأنه كان يحبها كثيرا عليه الصلاة والسلام، ويذبح الشاة في بعض الأحيان ويصدق بها على صواحباتها، حتى قال بعض العلماء أنها أفضل النساء، والصواب أن أفضل النساء عائشة، والصديقة رضي الله عنها خديجة أيضا من أفضل النساء. والنساء الفضليات اللاتي هن أفضل النساء خمس: خديجة وعائشة وفاطمة وآسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، هؤلاء الخمس هم أفضل النساء، وأفضلهن عائشة لقوله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. السائل إبراهيم أبو حامد في آخر أسئلته يقول: أسأل عن صحة هذا الحديث وما معناه: المؤمنون تمريون.
0: إذا له أصل ليس بحديث، إنه من كلام بعض الناس. نعم،
1: النظافة من الإيمان.
0: كذا الحديث ضعيف، رواه الترمذي لكنه ضعيف. والصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. أما النظيف يحب النظافة حديث ضعيف. نعم، ولكن معناها صحيح، معناها الجمال والحسن، كل إنسان يكون بعيد عن الأوساخ يعتني بالجمال ويعتني بالنظافة، هذا طيب أمر ممدوح.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل أبو معاذ من اليمن: في أحد أيام رمضان المبارك استيقظت بعد أذان الصبح بعشر دقائق تقريبا، فشربت معتقدا أن هذه المدة بعد الأذان لا تؤثر، فهل صيامي صحيح لذلك اليوم أم لا؟
0: هذا الصيام فيه شبهة واحتمال، فالأحوط لك أن تقضيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وجوب الصيام فرض عليك وهذا مشكوك فيه، فالأحوط لك أن تصوم أن تقضيه. نعم،
1: السائل في سؤاله الثاني يقول: إذا نسي المسلم أن يذكر اسم الله عند الذبح، فهل ذبيحته هذه حرام لا يجوز أكلها؟
0: إذا نسي المسلم التسمية عند الذبح أو عند الوضوء، فالذبح صحيح والوضوء صحيح والحمد لله، أو نسيها عند الهدي عند الفدي فدية الحج، كل ذلك لا حرج، الذبيحة الصحيحة وحلال. الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قال الله: قد فعلت. فالناس معذور، والذبيحة حلال، ضحية أو هدية أو عقيقة أو غير ذلك.
1: جزاكم الله خيرا. إذا سئل
0: هذا الجاهل يعني الأحكام الشرعية، الجاهل إذا ما سمى ذبيحته شرعية لجهل الجهل.
1: جزاكم الله خيرا. الإنسان إذا ارتكب المعاصي ثم تاب ثم عاد وهكذا يتوب ثم يعود، فهل توباته تلك صحيحة أم لا بد أن يعزم ألا يعود ولكن تغلبه نفسه فيعود؟ أفيدونا في مثل هذه التوبة جزاكم الله خيرا.
0: إذا كانت التوبة صحيحة، يعني عن قصد وعن عزم وعن إقلاع وندم، هي صحيحة ولو عاد، يؤهل بالثانية لا بالأولى. فإذا مثلا زنى ثم تاب، أو شرب الخمر ثم تاب توبة صادقة، ندم وعزم أن لا يعود في هذا الشيء وأقلع من الذنب وصمم أن لا يعود، ثم بلي بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، وقع، يؤهل بالثانية بالمعصية الثانية، والأولى تمت التوبة عليها. فإذا تم من الثانية قبل الله توبته أيضا، فإن حدث من شيء بعد هذا ثالث يؤهل بالثالث، فإن تاب تاب الله عليه وهكذا.
1: جزاكم الله خيرا. هل صيام النافلة يحتاج إلى تبييت النية، أم أنه بإمكان الإنسان أن ينوي الصيام في أي وقت من أي يوم إذا لم يتناول شيئا بعد أذان الفجر؟
0: لا بأس بها، ليس بشرط تبييت النية في النافلة، لو أصبح ولم يأكل شيئا ولم يتعاطى مفطرا فله يصوم النافلة، كما في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال فإني إذن صائم. فالصوم من أثناء النهار لا بأس إذا كان ما تعاطى مهترات. أما الفريضة لا بد من تلبية النية، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الليل فلا صيام فلا صوم له. إذا كان فريضة رمضان أو كفارة أو نذر لا بد أن يبيت النية، يعني ينوي قبل طلوع الفجر.
1: عن دعاء الاستخارة سماحة الشيخ، يقول هذا السائل متى يكون دعاء الاستخارة؟ هل يكون في السجود أم بعد السلام من صلاة الركعتين؟ وهل لابد لذلك الدعاء أن يبدأ بالحمد والثناء على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
0: هذا هو الأفضل لا شك، هذا هو الأفضل، يبدأ بالصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أي سؤال؟
1: متى يكون دعاء الاستخارة؟ هل يكون في السجود أم بعد السلام من صلاة الركعتين؟ وهل لابد لذلك الدعاء أن يبدأ بالحمد والثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: يكون بعد السلام ويبدأ بالحمد والثناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا همت أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخره. فالسنة أن يرفع يديه ويدعو بعد الفريضة أو بعد الركعتين، يدعو ويرفع يديه ويبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدهم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو ما شاء. فالذي يستخير أولا يصلي ركعتين في وقت الصلاة ضحى ولا في الليل ولا بعد الظهر، ثم إذا سلم يرفع يديه ويستخير يحمد الله ويصلي على النبي ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت أعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه باسمه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يعني أن هذا الزواج بفلانة أو شراء العقار الفلاني أو سفري إلى كذا يعين خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه باسمه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرف عنه وقدر الخير حيث كان ثم أرضني به. هكذا جاء في الحديث الصحيح في الاستخارة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. مجموعة من الإخوة يسألون هذا السؤال عن الدعاء في السجود سماحة الشيخ، هل لا بد أن يبدأ أيضا بالحمد والثناء على المصطفى صلى الله عليه وسلم وينتهي بذلك، أم أن ذلك يكون فقط في الدعاء في غير الصلاة؟
0: الدعاء مشروع فيه البدعاء حتى في السجود، لأن الهدي العام السنة في السجود يدعو ربه ويجتهد في الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء، وقصر إذا دعا أحدهم فليبدأ بتحميد ربه والثناء ثم يصلي عليهم ويدعو. هذا عام حتى في السجود. اللهم لك الحمد لله على كل حال، اللهم صل على محمد وعلى محمد، أو يأتي بينهما مع الصلاة على النبي ثم يدعو سبحان ربي أعلى، سبحان اللهم اغفر لي، اللهم أصلح قلبي، اللهم أنجي من النار، اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دين، يدعو ما يسر الله له. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هل ينال المسلم أجر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الرسول بهذه الصيغة؟
0: هل
1: ينال المسلم أجر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة اللهم صلي وسلم على محمد؟
0: نعم، له أجر في هذا، لكن ما يكون مثل من أتى بها على كمالها، اللهم صل وسلم على هو أجر ذلك، ولكن من أتى بها كاملة يكون أفضل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو أتى بنوع آخر كان يقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو بنوع ثالث اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو بنوع آخر مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل، يأتي بنوع مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اكتفى اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم على محمد فأرجو أن يحصل بهذا الخير إن شاء الله، لكن هو يأتي بالصلاة التي علمها النبي أصحابه يكون ذلك أكمل وأفضل قبل الدعاء. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل أبو معاذ في سؤاله هذا متكون من عدة فقرات، يقول: سماحة الشيخ، وجدت في المسجد الذي أصلي فيه وعلى جداره معلق أحاديث لا أدري عن مدى صحتها، وقمت بإزالتها من على جدار المسجد حتى أسأل عن صحتها. والأحاديث هي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب هكذا: من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور. ما صحة هذا؟
0: لا أعرف له أصلا، أقول لا أعرف له أصلا، لكن الأحاديث الصحيحة جاءت في منع ترك الصلاة بألفاظ أخرى، مثل قول صلى الله عليه وسلم: العدل بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وما أشبه ذلك. حديث قول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة الأصل حبط عمله. نسأل الله العافية.
1: فقط باء سماحة الشيخ يقول الحديث الثاني: من ترك صلاة الظهر فليس في وجهه أو فليس في رزقه بركة.
0: ما أعرف له أصلا، لا أعرف له أصلا.
1: الحديث الثالث: من ترك صلاة العصر فليس في جسمه قوة.
0: لا أعرف له أصلا.
1: آخر شيء يقول سماحة الشيخ هذا الحديث: هل هذا حديث من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمسة عشر ذنبا، ست منها في الدنيا وثلاث عند الموت وثلاث في القبر وثلاث عند خروجه من القبر، ثم ذكر تلك العقوبات؟
0: ليس لها أصل، حديث ليس صحيح. هذه العقوبات التي ذكرها الله الكذاب ليس صحيح.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، الله المستعان. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل أخوكم عوض محمود من جمهورية مصر العربية.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عيادة الصبيان. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، وهذه البنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب كما جاء في بعض الروايات خارج الصحيح، أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت، فقال للرسول: اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين ثندوتيه، الثندوتان في حق الرجل كالثديين للمرأة أي في صدره، قال: فوضعه بين ثندوتيه، يقال في حق المرأة ثدي وفي حق الرجل ثندوة، ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، والشنة هي القربة اليابسة، القربة التي تكون من الجلد قربة يابسة، والقعقعة أي صوتها حركتها، فالشيء اليابس إذا حرك كان له صوت، فهذا معنى قعقعة كقعقعة الشنة. فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال: إنما أبكي رحمة لها، إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا الرحماء. الحديث هذا متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. وقال رحم الله: باب. حدثنا الحسن ابن واقع قال حدثنا ضمره عن إبراهيم ابن أبي عبله قال: مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء، أي الصغرى وهي التي كانت فقيها، يأتيها التابعين لأخذ الحديث، يأتيها التابعون، فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول لي: كيف أهلك؟ فأقول لها: مرضى، فتدعو لي بطعام فآكل، ثم عدت ففعلت ذلك، فجئتها مرة فقالت: كيف؟ قلت: قد تماثلوا، أي قربوا من البر، تماثلوا أي قاربوا الشفاء، فقالت: إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما إذ تماثلوا، في نسخة أن تماثلوا، فلا ندعو لك بشيء. أخرجه أيضا أبو نعيم والطبراني في معجم الشاميين، ونعيم في الحلية وغيرهم من طريق إبراهيم بن أبي عبله، وهذا إسناد صحيح. هذا الباب في عيادة الصبيان والصبي هو الصغير، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عيادة الصغير إذا مرض، فجاء إلى ابنته حين دعته وابنها في سياق الموت، وزار ذلك الغلام اليهودي الذي كان جار النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدمه، وهكذا كان يأتي بعض أهله من الصغار يزورهم ويرقيهم. وفي عيادة الصبيان والصغار فوائد، من هذه الفوائد أولا أن هذا الذي يعودهم يدعو لهم يرقيهم فينتفعون بذلك. من الفوائد أيضا أن الصبي يتعلم هذه السنة، ولا سيما إذا كان الذي يعود من الصالحين وممن له شأن، يتعلم هذه السنة، سنة عيادة المريض، ويتعلق قلبه بالصالحين ويحبهم ويؤثر فيه ذلك. هكذا زيارة الصبي مواساة لأهله وتصبير لهم، إضافة إلى انتفاع الزائر، انتفاع الزائر بالأجر في الزيارة وبالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. فعيادة الصبي المريض مشروعة كعيادة المريض الكبير، والصبي يتعلم من الكبير ويتأثر بأفعاله ويتعلق قلبه بمن يحسن إليه ولو بالشيء اليسير. ثم ذكر حديث أسامة بن زيد في ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، كما سبق جاء تسميتها خارج الصحيح أنها زينب، وجاء في بعض الألفاظ أن صبيا وفي بعضها أن صبية، وهذا اللفظ الذي في الصحيحين أن ابنا صبيا، وجاء في رواية للبخاري أنه قضى أي مات، لأنه اختلف في هل مات هذا الصبي بعد ذلك أو عوفي من ذلك المرض. وجاء في رواية للبخاري في الصحيح أنها قالت إنه قد قضى فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وهذا إطلاق قولها قد قضى من إطلاق الموت على من قاربه، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه ولا زالت نفسه تتحرك. وكلام الحافظ يقول: ليس في أي رواية ما يبين أنه توفي من ذلك المرض مات. قال: فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت، أي في سياق الموت، أي حين اشتد عليه المرض رأت أن هذا يلحقه موته لما رأت فيه من شدة، فقال للرسول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال للرسول الذي أرسلته زينب: اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. أي إن كان كذلك أنه في الموت وفي سياق الموت إذا مات تحتسب الأجر، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وهذه كلمة جامعة، فكل شيء أعطاك الله هو له، وكل شيء أخذه الله فهو له، فأنت في الحالين سواء أعطيت أو أخذ منك ذلك الشيء لله جل وعلا، فما أخذه الله هو له وما أعطاه الله تعالى هو له. فرجع الرسول فأخبره فبعثت إلي تقسم علي لما جاء، فلما أقسمت عليه قام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، وهذا في إبرار المقسم وفي حسن معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه ابنته تقسم عليه أن يأتي ويأتي، ففي حسن معاملة صلى الله عليه وسلم وإبراره للمقسم، فقام في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة، أيضا منهم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وغير من الصحابة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين ثندوتيه ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، أي كما سبق الشنة القربة اليابسة من الجلد، وهي إذا وقعت على شيء أصدرت صوتا، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال إنما أبكي رحمة لها، أي رحمة لأمه التي تحزن عليه تتألم عليه، يرحم ابنته أن يموت ابنها، إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا الرحماء، وفي هذا فضل الرحمة وأنها باب رحمة الله، فمن رحم الخلق رحمه الله ومن لم يرحم الخلق لم يرحمه الله. فإذن عيادة الصبيان مشروعة كعيادة الكبار، وذكر بعده بابا بدون ترجمة بس باب هكذا، وكما سبق أن البخاري رحمه الله إذا قال باب ولم يذكر شيئا فهو متعلق بما قبله كالفصل مما قبله، مع أن هذا ليس فيه العيادة، وإنما في مرض امرأة هذا الإمام من أئمة التابعين إبراهيم ابن أبي عبلة، قال مرضت امرأتي فكنت أجي إلى أم الدرداء فتقول لي كيف أهلك، فأقول لها مرضى فتدعو لي بطعام فآكل، ثم عدت ففعلت ذلك، فجئت مرة فقالت كيف، قلت قد تماثلوا أي تحسنوا، قارب المرض على الذهاب، فقالت إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، أي كنت محتاجا للطعام، أما الآن فعندك من يصلح لك طعامك، فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء، أي لأنه قد صار يوجد من يصلح لك طعامك، وهذا هو المعروف عند السلف وغيرهم أن المرأة تقوم على زوجها وفي خدمته وفي صنع طعامه وتهيئة بيته وولده، وهذا هو المعروف عند السلف. اكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في آخر باب الأدب المفرد باب عيادة الصبيان. قال الإمام البخاري رحمه الله باب عيادة الأعراب.
1: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال فقال الأعرابي بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. عيادة الأعراب، وهذا التنبيه من الإمام البخاري رحمه الله لئلا يظن ظان أن زيارة الإمام للأعرابي أو الصغير أو الجاهل يعتبر نقصا فيه، بل هذا يعتبر كمالا فيه ورفعة له ودليل تواضعه. والأعراب هم سكان البادية الذين يكونون غالبا على جهل وجفاء، فزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي دليل تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهكذا من بعده الزيارة لمن هو جاهل أعرابي زيارته من الخير من التواضع. أيضا يستفيد من ذلك أن هذا الذي يزوره يعلمه، قد يكون جاهلا بأمور يسيرة كأمر الصلاة، أمر الطهارة، أمر الصيام، أمر الوصية، فيعلمه ذلك. أيضا يكون فيه إحسان له وجبر لقلبه وتطيب لنفسه، فهو كزيارة غيره من المرضى، بل وفي زيادة فوائد، ومن أهمها أن يعلم. زيارة الأعرابي الجهل يحتاج إلى تعليم، وغالبا يقبل التعليم إذا كان في حال مرض، ويتأثر بمن يعلمه ويقبل منه. ذكر حديث عبد الله بن عباس دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يعود فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. لا بأس عليك أي لا مشقة ولا تعب عليك. البأس يطلق على الشدة والتعب والمشقة، وهذا محتمل أنه دعاء له، يدعو له أن الله تعالى يخفف عنه ولا يشتد عليه المرض. ويحتمل أنه يخبره، أي لا ينبغي أن تجد من ذلك الأمر شدة، إرشاد له، أي لا تستثقل هذا الأمر، ولا ينبغي أن يحصل عليك منه مشقة، فإن فيه تطهيرا للذنوب. وإذا قال بعد طهور، لأنه إذا علم أن فيه تطهيرا للذنوب هان عليه المرض ولم يشق عليه، حتى ولو كان شديدا يهون. فمحتمل أيضا أنه كذلك يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يأمره ألا يستثقل هذا المرض. ثم قال طهور إن شاء الله، طهور أي من الذنوب. وهل هي دعاء؟ بعضهم قال هي دعاء، أنه دعا له بأن يطهره الله تعالى من الذنوب، ولكن استشكل هذا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يعلق الدعاء بالمشيئة، لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له. فقال بعضهم هو دعاء، وقوله إن شاء الله ليست تعليقا للأمر بالمشيئة، ولكن ذكرها تبركا بها وتعليقا للأمر بمشيئة الله جل وعلا، لأنه علق هذا الدعاء بالمشيئة. وبعضهم قال هو خبر وليس بدعاء، وهذا أحسن، كما في أحاديث كثيرة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن المرض تطهير. قال فإن هو إذا مرض العبد المسلم إن هو أبقاه غسله وطهره، وإن هو قبضه غفر له ورحمه. إنها تنفي الحمى خطايا بني آدم كما ينفي الكير خبث الحديد، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها أن المرض تطهير للذنوب، خبر يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الظاهر أنه كسائر الأحاديث التي يخبر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرض تطهير من الذنوب، وجعل هذا كالبشارة لهذا الرجل: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. والخبر معلق بمشيئة الله، أي طهور، يطهرك الله تعالى من هذه الذنوب إذا شاء. فليس في إشكال أصلا، لأن تعليق الدعاء بالمشيئة منهي عنه في محاذير. حين يأتي إنسان يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، أي كأنه مستغني عن هذا الأمر، لكن إن شئت افعل كذا. وأيضا كأن الله تعالى يعني تعظم عليه بعض الأشياء، لكن العبد يجزم بالمسألة، يجزم بالدعاء. ومن هذا خطأ فاشع عند كثير من الناس، يأتي إذا دعا لك يقول: الله يحفظك إن شاء الله، الله يجزيك خيرا إن شاء الله، وهذا منهي عنه. فإذا دعا العبد دعاء لا يعلق بالمشيئة، لا تكاد تجد من يسلم من هذا الأمر، حتى من طلبة العلم من يأتي يدعو ويعلق الدعاء بالمشيئة. فالشاهد من هذا أن قوله طهور ليس دعاء، بل هو كسائر الأحاديث التي فيها خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرض تطهير للذنوب. قال: فقال الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. ومحتمل في معنى قوله طهور من فهم الأعرابي أي طهور من المرض، طهور من المرض أي يرتفع عنك المرض ويبتعد عنك المرض. فقال الأعرابي: بل هي حمى تفور، أي لا يريد ارتفاعها ولا يريد الطهارة من هذا المرض وذهاب هذا المرض، بل هي حمى تفور. تفور أي كما أن الحمى فيها حرارة شديدة، كالشيء الذي يفور، جعلها في الجسد كالشيء الذي يفور. على شيخ كبير كيما تزيره القبور، كيما أي لأجل أن تزيره القبور، تزيره أي تجعله يزور القبور من غير اختيار منه، تزيره، ولم يقل كيما يزور القبور، أي تزيره القبور بمعنى تميته وتنقله إلى القبر. وقد سمى الله تعالى الميت زائرا للقبور: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي حتى تموتون، حتى تموتوا، فإذا متم انتبهتم. وتسمية من في القبور زائرا من أظهر الأدلة على إثبات البعث والقيامة، لأن الزائر لا يستمر، فمعنى إذا كان من في القبور زائرا معنى أنه خارج إلى موضع غير هذه القبور، لأنه في هذا القبر زائر فقط. وقد استدل بهذا أعرابي سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال إذن لا بد من بعث، فإن الزائر ليس بمقيم، لا يقيم في القبر لأنه زائر سماه الله تعالى. فلما قال هذا الأعرابي هذا الكلام بل هي حمى ثفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، إذا كنت كذلك فليكن كما أردت. جاء في رواية أنه قال لم يأتي عليه العشاء ونحو ذلك حتى مات. قال الشيخ الألباني ذكر فائدة كما في الحاشية عندنا. قال وقوله فنعم إذن يحتمل أن يكون دعاء عليه، يعني يكون دعا عليه أنه يموت كما أراد، ويحتمل أن يكون خبرا عما يؤول أمره إليه، أي فنعم إذن أي ستموت أنت. قلت ويؤيد الثاني زيادة وقعت في آخر الحديث فمات الرجل، أخرجه عبد الرزاق عن زيد بن أسلم قال فذكر الحديث بنحوه والزيادة، وإسناده صحيح مرسل. وقد روي موصولا من طريق مخلد بن عقبة بن عبد الرحمن بن شرحبيل الحنفي عن أبيه عقبة بن عبد الرحمن عن جده عبد الرحمن بن شرحبيل بهذه القصة، وفي آخرها قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن أبيت فهي كما تقول وما قضى الله فهو كائن، قال فما أمسى من الغد إلا ميتا. أخرجه الطبراني والدولابي في الكنى، وقال الهيثمي في من لم أعرفهم، كأنه يشير إلى عبد الرحمن ابن شرحبيل وحفيد مخلد بن عقبة، فقد ترجمهما البخاري وابن أبي حاتم بهذه الرواية ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلا، وأما ابن حبان فذكرهما في الثقات، لكن لعله يتقوى بمرسل زيد أي أن الرجل مات. في هذا الأعراب في هذا الحديث من الفوائد ما بوب عليه البخاري زيارة الأعرابي عيادة الأعرابي، وأن هذا من السنة. في أيضا أن من يزور مريضا يبشره يدعو له ويبشره بما له من الخير وتطهير الذنوب. أيضا في هذا الحديث أن الزائر قد يواجه من هو جاهل، من يحتاج إلى صبر فيصبر عليه، وهكذا المزور المريض ينبغي أن يحسن الخطاب مع من يزوره. ولذا هذا الأعرابي لما قال هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا كنت تريد هذا الأمر. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس في الأدب المفرد باب عيادة الأعراب. قال الإمام البخاري رحمه الله باب عيادة المرضى، أي فضل ذلك وما فيه من الأجر، وذكر عيادة المرضى عموما بعد أن خص أنواعا من المرضى، المغمى عليه والصبي والأعراب، ثم ذكر بابا عاما في عيادة المرضى والحث على ذلك. حدثنا محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا مروان ابن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما قال أبو بكر أنا قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال مروان ابن معاوية الحزاري بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة الحديث في صحيح مسلم وهنا ذكره موصولا إلا قول بلغني فجعله بلاغا منقطعا ولكن قد جاء

حريص على الخير. فليس معنى أن الإنسان يكسل عن الطاعات ويتوانى عنها ولا يكون مباليا بها ثم في يوم واحد يتعمد صلاة جنازة أو اتباع جنازة مع الصلاة عليها وعيادة مريض وصدقة وصيام ويقول أنا من أهل الجنة. فإن هذا السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لم يكن مرتبا لذلك أو مهيئا له أو عنده علم سابق بهذا الفضل لهذه الخصال، بل سأله سؤالا تلقائيا فأجاب أنه فعلها جميعا. والمراد حرص المسلم على الطاعة في كل أيامه. نعم، من حرص على اجتماعها في يوم ولو نادرا هذا دليل خير، لكن المراد بالحديث أعظم من هذا المعنى. المراد بالحديث الحث على الحرص على الخيرات مطلقا، حتى يكون المؤمن في يومه يستوعب طاعات كثيرة، بحيث أن الجنائز يسرع إلى الصلاة عليها واتباعها، الصيام يسرع إليه، عيادة المرضى ينافس فيه، هكذا الصدقات وإطعام المساكين يجتهد في هذا الأمر، هكذا صلاة الضحى يجتهد فيه، طلب العلم وقراءة القرآن يجتهد فيه، ذكر الله يجتهد فيه، بحيث أنه إذا سئل حتى عن 10 عن 20 عمل من الأعمال الفاضلة يكون قد جمعها. فلا يكون فهم الإنسان كسل عن الطاعات، الجنائز في كل يوم تتبع وهو لا يبالي بها، الناس يصومون وهو لا يبالي، يعودون المرضى وهو لا يبالي، ثم في يوم يقول أنا من أهل الجنة لأني فعلت هذه 4 اليوم. نعم، هذا أتى بخير وفعل خيرا، ولكن معنى الحديث أعظم من هذا المعنى. ففي حث على الاجتهاد في طرق الخير مطلقا. فأبو بكر لم يكن يعرف هذا الفضل، ومع ذلك اجتهد فيها. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأولى والثانية والثالثة والرابعة وهو يقول أنا فعلتها. إذن هذا إنسان حريص على الخيرات، في كل يوم تسأل عن مثل هذه الخيرات هي عنده. وفي هذا الحديث فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، وما أكثر فضائله، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس حرصا على العمل بطاعة الله، أشد الناس بذلا في سبيل الله، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. خير الناس قلبا وأطهرهم نفسا بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، فرضي الله عنه وأرضاه ما كان أشد اجتهاده في الخير. بقي قول أبي بكر أنا ليس هذا من سبيل المفاخرة ولا من باب إظهار العمل، ولكن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله يتحتم عليه أن يجيبه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في سياق ذكر فضيلة وعمل صالح، فلم يكن هذا من الصديق رضي الله عنه مفاخرة ولا تمدحا بالعمل ولا إظهارا لما هو خاف، فهو أورع وأتقى لله جل وعلا من ذلك، ولكن أجاب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله ليبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يترتب على ذلك من فضيلة وأحكام. ولم يكونوا يردون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه الأعمال لو تأملت رأيت أن منها ما هو بين العبد وبين الله جل وعلا، لا علاقة له بالخلق، وهو الصيام، وأكثرها مما فيه نفع للخلق وإحسان إليهم، عيادة المريض، اتباع الجنازة، الصدقة وإطعام المسكين. فبهذا تعلم فضيلة العمل الذي يتعدى نفعه إلى الغير.
فالعمل كل

0: ما كان نفعه أشمل كان أجره أعظم. العمل الذي يكون نفعه متعديا إلى الخلق أفضل من العمل الذي يكون نفعه مقتصرا على العامل نفسه، مع أن طاعة الطائع ولو كانت مقصورة على نفسه فيها خير وبركة لكل الناس، فبطاعة الطائع يحصل الرزق وبطاعة الطائع يحصل النصر، ففيها خير حتى لو كانت الطاعة مقصورة عليه، لكن الطاعة المتعدية إلى الغير أكثر أجرا وأنفع. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن الرجل يصوم الليل ويقوم النهار ورجل آخر ليس كالأول في هذا الأمر لكنه يتعلم العلم ويبين حال أهل البدع، فقال هذا الثاني أحب إلي. قيل لماذا يا أبا عبد الله؟ قال الأول يعمل لنفسه وهذا يعمل لنفسه وللمسلمين، فهذا أحب إلي. فالعمل الذي نفعه يكون متعديا إلى الغير هو أعظم أجرا، وكلما زاد نفعه زاد فيه الأجر. ولذا هذه الخصال كلها إلا الأولى منها كان فيها نفع للخلق، إحسان إلى الخلق، قيام بحق أخيه المسلم، عيادة مريض، اتباع جنازة، صدقة، إطعام جائع، والشاهد منه فضيلة عيادة المرضى. قال حدثنا أحمد بن أيوب قال حدثنا شبابه قال حدثني المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف أي ترتعد، تتحرك أطرافها من شدة المرض، فقال ما لك؟ قالت الحمى أخزاها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه لا تسبيها فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. أخرجه مسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد هذه المرأة من الأنصار، وعيادته لها صلى الله عليه وسلم محتمل أن من محارمه أو ما جعله الله تعالى من المنزل لا، فحين مرض الأنصار كما مر معنا في حديث أبي هريرة عادهم بيتا بيتا في الحديث رقم 502، جعل يدخل ديار الأنصار دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية، فهو أب للناس عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا من باب عيادة الصحابة رضي الله عنهم لبعض النساء كعيادة الصديق وعمر لأم أيمن وغير ذلك كثير. فلو عاد الإنسان المرأة الكبيرة من جيرانه أو من أصحابه ومن وراء حجاب فهذا جائز، والشاهد منه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وعيادته لهذه المرأة، فهو في هذا الباب عيادة المرضى. أخ يقول إنسان أصبح صائما وتبع جنازة فتعمد الإطعام وعيادة مريض فهل في هذا شيء؟ لا، هذا من المسارعة إلى الخير وهو أمر مرغب فيه، والمراد أن الإنسان يجعل شأنه هذا دائما، يكون حريصا على الخير وعلى الطاعة أينما وجدها. وكون الإنسان مثلا يصبح صائما ويوافق جنازة يتبعها ويجتهد في تكميل البقية فهذا فيه فضل عظيم ودليل حرصه واجتهاده على الخير فيجتهد فيها. لكن الذي نبهنا عليه أنه ليس مقصود الحديث أنه متباطئ في الطاعات معرض عنها وفي يوم واحد يحرص عليها ويتكل على ذلك اليوم ويترك غيره ويترك المسارعة إلى الطاعات في غير من الأيام، ليس هذا مراد الحديث. مراد الحديث المسارعة إلى الخير دائما. فلو أصبح الإنسان في بعض هذه الخصال وحرص على تكميلها فهذا أيضا من المسابقة إلى الخير والمسارعة فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: نعم.
2: فضيلة الشيخ أحسن الله لك، يصلي المسلم قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى أحد جنبيه، فإن لم يستطع فيسترقي على ظهره، فإن لم يستطع فكيف يصلي؟
1: يصلي، بعض العلماء يقول يصلي بعينه، يشر بعينه في الركوع، يغمض شوي في السجود أكثر، وبعضهم قال لا، ما هذا ما ورد إلا في حديث ضعيف فلا عبرة به، ويصلي بقلبه، يعني ينوي تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر ويقرأ، ثم ينوي الركوع ويقول فيكبر ويقول سبحان ربي العظيم، ثم ينوي الرفع ويقول سمع الله لمن حمده، بقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
3: فضيلة الشيخ، ما حكم السلام على شخص لا يرد السلام مع العلم أنه مسلم؟
1: نعم، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، وعلى من يرد ومن لا يرد.

0: أنا فاعل السبب، سبب الخير لي وله، وإذا ترك الخير فعليه. نعم.
1: الشيخ، الكافر إذا أسلم في نهار رمضان فهل يؤمر بقضاء هذا اليوم أم لا؟ لا يؤمر.
0: نعم، إذا أسلم الكافر في أثناء النهار في رمضان وجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء، لأنه في أول النهار غير مأمور بالصوم، فيجب عليه الإمساك ولا يلزمه القضاء، لأنه في الأول ليس أهل الوجوب. نعم.
2: شيخ أحسن الله إليك، ما ضابط هجر العاصي الذي لم تظهر معصيته علانية للناس إذا كان في هجرته مصلحة؟
0: إذا كان
2: في هجرته مصلحة،
0: هذا الضابط. الضابط أن هجر المعاصي، هجر العاصي ضابطه أنه إن كان فيه مصلحة بحيث يرجع العاصي عن معصيته فليهجر، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فهجره حرام، لأن العاصي مؤمن ولو فعل ما فعل من الكبائر إلا الكفر، إذا كفر هذا معلوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فقتله، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ في السلام، فلا تهجر. ولأن بعض العصاة إذا هجرته زاد إيش؟ زاد في المعصية وكرهك أيضا ولم يقبل منك أي نصيحة. أما إذا كان هجره ينفع، كما لو كان أحد الأبناء أو أحد الإخوة وهو يقدرك، وإذا هجرته ارتدع، فهنا اهجره حتى يرتدع. فإن أخلف الظن، بمعنى أنك هجرت ولكنه لم يرتدع، فعد وسلم ولا تنسى النصيحة. نعم.
1: الأصل في اللحوم هو الحل والتحريم، الأصل في اللحوم الحل والتحريم،
0: الأصل في اللحوم التحريم لا في الحيوان، الأصل في الحيوان الحل، والأصل في اللحوم التحريم، حتى نعلم أو يغلب على ظننا أنها مباحة. أفهمت الفرق؟ فهمت الفرق؟ ها؟ وش الفرق؟ يعني لو شككنا في هذا الحيوان هل هو حلال ولا حرام، فهو حلال فنذكيه ونأكله، لكن لو شككنا في هذا اللحم هل هو مذكى أو ميتة، فالأصل التحريم حتى يغلب على ظننا أنه حلال. ومن ذلك إذا جاء هذا اللحم ممن تحل ذبيحته فهو حلال، وليس علينا أن نسأل كيف ذبح، ولا أن نسأل هل سمي الله عليه أم لا، ليس علينا هذا، بل وليس لنا ذلك أيضا، لأن السؤال عن هذا من باب التعمق في الدين. ولهذا لما جاءوا ناس يستفتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم كلوا، لم يقل اسألوهم، قال: سموا أنتم كلوا. قالت عائشة راوية الحديث رضي الله عنها: وكانوا حديث عهد بكفر. وحديث العهد بالكفر قد يخفى عليه وجوب التسمية عند الذبح. على كل حال، إذا جاءك اللحم ممن تحل ذبيحته، والذي تحل ذبيحته ثلاثة أصناف من الناس: المسلم واليهودي والنصارى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
0: أفهمت؟ ولهذا لو جاءنا الآن ذبيحة في أسواق، هل نسأل من ذبحه؟ من ذبح من ذبحها

لا ما نسأل. وهل نسأل هل الذابح يصلي أو لا؟ ما نسأل. وهل نسأل ذكر اسم الله عليه أم لا؟ لا نسأل. وهل نسأل أن أنهر الدم على وجه شرعي أو لا؟ لا نسأل. السؤال يعتبر من باب التعمد. ولو قلنا بوجوب السؤال لقلنا بعد باقي أسئلة. نسأل هل الذبيحة ملك للذابح أو لا؟ فإذا قالوا ملكا نقول بأي وجه ملكها؟ هل اشتراها أو استوهبها أو سرقها؟ ثم نسأل بعدين الأول كيف ملكها، ثم تتسلسل. لكن الحمد لله الله وسع وقطع دابر هذا التساؤل، لأن لا تسأل. كان اليهود يهدون على الرسول عليه الصلاة والسلام اللحم ويأكل ما يسأل. كان يدعوه اليهود إلى شعير، خبز شعير وإهالة سنخ، لا يسأل عن هذه الإهالة وش كيف ذبحها. وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما يتناقل بعض الناس من لحوم الواردة إلى أسواقها بأنها لم تذبح على طريق شرعي، هذا غلط، هذا وسواس. ولا ينبغي أن يروج هذا بين الناس، فيبقى المؤمن يأكل الأكل من اللحم ويشك في حله. دعوا الناس. ثم الذي يري إلى بلادنا والحمد لله مزكى من قبل لجان هناك عند المذابح في البلاد الأخرى، تذبح على حسب الطريقة الشرعية.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم,
1: عليه
0: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكن. ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟
1: نعم,
0: علم أن الألباني قال رواه الترمذي وأحمد.
1: نعم, هو صحيح. ومعنى تعزى بعزاء الجاهلية يعني افتخر بالحسب والنسب, لأن التعزية بمعنى التقوية. وقول عضوه بهني أبيه ولا تكن يعني ذكر أبيه, يعني قولوا له عض ذكر أبيه.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

0: فالمأموم تابع ليس من فوق. إن جلس إمامه جلس، وإن لم يجلس لم يجلس، على كل حال.
1: وإذا كان محتاج
0: لا بأس تجلس، هذا حاجة، أي هذا حاجة، لكن كما قلت الأولى أن لا يتخلف إلا للضرورة.
2: فضيلة الشيخ بارك الله فيك، من ترك سجدة سهو في ركعة فائتة فما حكمه؟
0: إيش؟
2: من ترك سجدة سهو في ركعة فائتة فما حكمه؟
0: يعني في صلاة، في صلاة فائتة يعني.
2: في صلاته.
0: إيه. بعض العلماء يفصل يقول إن ترك سجود السهو الواجب قبل السلام فصلاته باطلة إذا تعمد، وأما إذا كان بعد السلام فلا. وعللوا كلامهم بأنه إذا كان السجود السهو في نفس الصلاة فهو واجب فيها، وإذا كان بعد الصلاة بعد السلام فهو واجب لها. وبعض العلماء يقول سواء قبل السلام أو بعد السلام إذا تركه متعمدا فصلاته باطلة، لأنه عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله فليسجد. ولا أظن مسلما يتعمد ترك سجود السهو وهو سجدتان متعمدا ويعلم أن الرسول أمر بها أبدا، فإما أن يكون جاهلا وإما أن يكون ناسيا. نعم.
3: شيخ، إذا وجدت شخص يتسول في المسجد،
0: وجد شخص
3: يتسول،
0: يتسول
3: نعم،
0: يعني
3: يشهد،
0: يسأل الناس.
3: نعم. طيب. وأنا ما أعرف هل هو غني ولا أعطيه أو ما أعطيه.
0: أولا بارك الله فيه، حسب علمي أن الدولة مانعة من هذا، منع فاكر، لأن هؤلاء قد يكون بعضهم كاذبا، وإذا لم يكن كاذبا شوش على الذين يقومون الصلاة. ثم المساجد بنيت لإيش؟ للصلاة والذكر وقراءة القرآن، ما بنيت للتسول يعني للسؤال. فيقال لهذا الرجل اخرج عند الباب واسأل. نعم، عاد تعطيها ما تعطيها هذا أن يغلب على ظنك، لكن أصلا السؤال في المسجد من الناحية النظامية ممنوع، من الناحية الشرعية قد يقول قائل أنه لا يجوز. وإن كان في حديث في أبي داود أن رجلا سأل الناس في المسجد وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هذا قد يكون لضرورة، والضرورة لها أحكام.
4: شيخنا حفظك الله، بعض طلاب العلم يحس أنه إذا اعتزل الناس أنه يزداد إيمانه، يترقى في درجات الصلاح، وأنه إذا خالط الناس يضعف إيمانه، فيشكل عليه هل يخالطهم مع ضعف الإيمان أو يعتزلهم مع ازدياد الإيمان وارتفاع في درجات الصلاح؟
0: هذا يسأل يقول إن بعض الناس إذا اعتزل الناس قوي إيمانه ورغبته بالخير، وإذا خالطهم غفل ولها، فأيهما أفضل؟ نقول إن كان هذا الرجل معه علم ينفع به الناس ويرشدهم فاختلاطه بالناس أولى. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. أما إذا كان رجل عاديا لكن انعزاله في انعزال عن الناس أخشى له وأقوم لعبادته فليفعل، لكن لا ينعزل عن أهله لأنه مسؤول عن أهله. الرجل راع في أهل في بيته ومسؤول عن رعيته. لا، عنده علم يجب يدي العلم، ويجب عليه أن لا ينفر. سبحان الله، نسمه عاقل، ابذل العلم وانشر العلم ولا تنفر.
5: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الخامس عشر. الوجه الأول يبدأ حالا. كتاب المزارعة. الباب الأول النهي عن كراء الأرض. 972. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها. أخرجه البخاري 2340-2341. الباب الثاني: كراء الأرض بالطعام. 973. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك. أخرجه البخاري 2339. الباب الثالث: كراء الأرض بالذهب والورق. 974. عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الباب الرابع: المؤاجرة. 975. عن عبد الله بن السائب قال: دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال: زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة.
7: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر،

Estou. استو ولا تختلف. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد

جارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض.

والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: دع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. الباب الرابع، آخر آية نزلت، آية الكلالة. 998. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة، وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. أخرجه البخاري. 4363. الباب الخامس، من ترك مالا فلورثته. 999. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. أخرجه البخاري. 2298. كتاب الوقف. الباب الأول، الوقف للأصل والصدقة بالغلة. 1000. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. أخرجه البخاري. 2737. الباب الثاني، ما يلحق الإنسان ثوابه بعده. 1001. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الباب الثالث، الصدقة عمن مات ولم يوصي. فيه حديث عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم في كتاب الزكاة. الحديث 532. كتاب النذور. الباب الأول، الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله. 1002. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال: اذهب فاعتكف يوما. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس، فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصواتهم يقولون: أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر: يا عبد الله، اذهب إلى تلك الجارية فخلي سبيلها. أخرجه البخاري 3144. الباب الثاني: الأمر بقضاء النذر. 1003. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. أخرجه البخاري 2761. الباب الثالث: في من نذر أن يمشي إلى الكعبة. 1004. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. أخرجه البخاري 1866. 1005. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. أخرجه البخاري 1865. الباب الرابع: النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. 1006. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. أخرجه البخاري 6608. 1007. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. أخرجه البخاري 6609. 1005. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. 1008. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصاب معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج؟ فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين. قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغو. قال: وهي ناقة منوقة، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله عز وجل إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال سبحان الله بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. الباب السادس في كفارة النذر. 1009. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. انتهى الوجه الأول.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بباب السلب، فمنها مسألة تخميس السلب، فهل يخمس؟ ها؟ لا يخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب. متى أول سلب خمس في الإسلام؟ ها؟ في عهد عمر. لماذا خمسه عمر؟ رآه كثيرا استكثر فخمسه. فمن أين يؤخذ السلب؟ هل من أصل الغنيمة؟ نعم، من أصل الغنيمة قبل أن يخرج منها أي شيء. وهل يستحقه القاتل مطلقا أو إذا قال الإمام ذلك؟ ها؟ إذا قال الإمام ذلك، نعم، قلنا يستحقه مطلقا. بقي هنا شيء آخر، إذن الإمام. إذن الإمام غير استحقاق، يعني فالمسألة الأولى أنه يستحقه ولو لم يقل الإمام من قتل قتيلا فلو سلب، لكن بقي أخذه، هذا الأفضل أنه لا يأخذه إلا بإذن الإمام، بل هذا كما سبق ظاهر أدلة كثير أنه لا يأخذه إلا بإذن الإمام. فرق بين استحقاق وبين أخذه. هل يشترط البينة في دعوى القتل أو لا يشترط؟ لا يشترط، كل من ادعى أنه قتل واحد نعطيه سلبة. ها؟ اشترط، نعم أحسنت، لابد منه. والدليل من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبة. فما هي البينة؟ ها؟ شاهد واحد يكتفى به. نقرأ المسألة التي تليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وأما كون من جملة الغنيمة الأسرى فلا خلاف في ذلك، وأما كونه يجوز القتل أو الفداء أو المن، يجوز القتل أي للأسير، يجوز قتل الأسير أو الفداء، والفداء إما فداؤه بمال أو فداؤه ببعض أسر المسلمين، كله يسمى فداء. فداء بمال يدفع إلى الكفار فيدفعون للمسلمين مالا مقابل الأسير، أو الفداء بأسرى من المسلمين، يدفع إليهم أسرى الكفار ليدفعوا إليه أسرى المسلمين. يقول يجوز في الأسير القتل ويجوز الفداء أو المن، والمن هو إطلاقه دون مقابل، يمن عليه دون أن يطلب منه مقابلا. قال فلقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هكذا استدل الشوكاني رحمه الله بهذه الآية، وكأنه والله أعلم يشير بها إلى الاستدلال على قتل الأسير. أو ما جاء في سبب نزولها من الفداء، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وجه القتل قوله: ما كان لابن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي بكثرة قتل الكفار. الإثخان هو كثرة القتل فيهم. وقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. فإما منا، إما أن تمنوا عليهم منا بدون مقابل، وإما فداء، إما أن تطلقوهم بمقابل. إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، قال الله: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، يقيدوهم سروهم. وبعد ذلك: إما أن تمنوا عليهم منا وإما أن تفادوهم مفاداتا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل للأسرى وأخذ الفداء منهم والمن عليهم ثبوتا متواترا في وقائع. ففي يوم بدر قتل بعضهم وأخذ الفداء من غالبهم، وممن قتل يوم بدر عقبة ابن أبي معيط، وجاء أنه قتل أيضا النضر ابن الحارث. الإسناد في قتل النضر في ضعف. وأخذ الفداء من غالبهم. وأخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، أي الأسرى. ومعنى ذلك أنه يمن عليهم بدون مقابل. وفي مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أخذ 80 النفر الذين هبطوا عليه وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقهم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة الآية. وقد ذهب الجمهور إلى أن الإمام يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسرى، فيقتل أو يأخذ الفداء أو يمن. وقال الزهري ومجاهد وطائفة: لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلا. وعن الحسن وعطاء: لا يقتل الأسير بل يخير بين المن والفداء. وعن مالك: لا يجوز المن بغير فداء، وعن الحنفية لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره. إذن هذه آخر مسائل باب الغنيمة، وذكر أن من ضمن الغنيمة الأسرى، قال ولا خلاف في ذلك، وقد نقل عدم الخلاف في ذلك أيضا ابن قدامة رحمه الله في صفحة 60 من المغني من المجلد 15، كان مما قال، قال فمن صار رقيقا منهم أو فودي بمال فهو كسائر الغنيمة، يخمس ثم يقسم أربعة أخماسه بين الغانمين، لا نعلم في هذا خلافا. فإذن هو من جملة الغنيمة، ولكنه خص بشيء وهو أن الإمام مخير فيه، مخير فيه، فإن استقر الأمر على أن الإمام يفادي بهم بمال يدفعه من الكفار مقابل مال، فهذا المال حكمه حكم الغنيمة، يخرج منه الخمس ثم بعد إخراج الخمس يقسم بين الغانمين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفعت له الفدية يوم بدر، فدية الأسرى، قسمها بين الغانمين. قسم هذا الفداء الذي دفعه المشركون بين الغانمين. فإذن حكم الأسير هو حكم الغنيمة، إلا أن الإمام يخير فيه كما سبق بين هذه الأمور كما سيأتي. ولكن إن قدر أنه فدوا بمال فيصير المال للغانمين. وقد ذكر أهل العلم أن الأسرى من أهل الحرب ثلاث أنواع، إما أن يكون الأسرى من النساء والصبيان ويطلق عليهم أيضا السبي، أن يكون من النساء والصبيان، وإما أن يكونوا من أهل الكتاب أو المجوس، أهل الكتاب أي اليهود والنصارى أو المجوس، وإما أن يكونوا من عبدة الأوثان، من المشركين عبدة الأوثان وغيرهم من طوائف الكفار. فأما النوع الأول وهم النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم، أنه سيأتي معنا أنه مخير بين القتل والمن والفداء، هذا في غير النساء والصبيان. أما النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. ويجوز استرقاقهم، يصيرون رقيقا عبيدا وإماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسر النساء والصبيان يسترقهم. بقي الفداء، هل يجوز الفداء في حقهم؟ أما الفداء بالمال فلا يجوز فداؤهن بمال ذكر أهل العلم أنه لا يجوز، قالوا لأن في بقائهن مع المسلمين ترغيبا لهن في الإسلام وتعريضا لهن في الإسلام، وأما الفداء بأسرى من أسرى المسلمين فهذا جائز. الفداء بأسرى من أسرى المسلمين جائز، أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، فقد فاد أناسا من المسلمين كانوا بمكة بتلك المرأة التي أخذها سلمة بن الأكوع كما في صحيح مسلم أن سلمة نفله أبو بكر امرأة هي من أجمل العرب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هبها لي يا سلمة، قال قد وهبتها لك، ففدى بها أناسا من المسلمين. قالوا أيضا لأن هنا المصلحة أعظم، لأن الأسرى الذين بأيدي الكفار من المسلمين هم مسلمون متحقق إسلامهم، حتى لو فوتنا رجاء إسلام هذه المرأة لكننا فوتنا لأمر هو متحقق، عندنا مسلمون متحققون أو متحقق إسلامهم فهم أولى. وأما الصبيان فلا يجوز ردهم إلى الكفار لا بفداء ولا غيره، لأن الصبي يصير مسلما بإسلام الذي سباه ويتبع الذي سباه في دينه، فإذا كان كذلك فلا يجوز رده إلى الكفار. إذن عندنا في مسألة النساء والصبيان عدة أحوال، أما القتل فلا يجوز القتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم، وأما الاسترقاق بأن يجعلوا رقيقا فهذا جائز، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسترقهم. وأما الفداء

أسلم وتحقق إسلامهم فلا يجوز بحال أن يردوا إلى الكفار، لأن في ردهم إلى الكفار تعريضا برجوعهم عن الإسلام، قد يقهروهم قد يقهرونهم على الرجوع عن الإسلام. والآية التي نهى الله تعالى عن رد نساء الكفار التي جاءت مسلمة إلى الكفار، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا النوع الأول من الأسرى. النوع الثاني من يكون من أهل الكتاب وكذلك المجوس، والنوع الثالث عبدة الأوثان وسائر المشركين، وأحكامهم متقاربة، إنما فرق بينهم بعض العلماء بناء على التفريق في الجزية، أن الجزية تجب على اليهود والنصارى والمجوس بخلاف المشركين لا تؤخذ منهم جزية، وسيأتي أن الصحيح أن الجزية تؤخذ من الجميع. إذن فحكم هؤلاء واحد، حكمهم واحد، فيكونون نوعا ثانيا فقط ولا يكون نوعا ثالثا، اليهود والنصارى والمجوس وهكذا سائر المشركين من عبدة الأوثان وغيرها. فما الحكم فيهم؟ أكثر العلماء على أن الإمام مخير فيهم بين أمور أربعة، إما القتل وإما المفاداة سواء بمال أو بأسرى للمسلمين، وإما المن وإما الاسترقاق أن يصير رقيق. فالإمام يخير فيهم بين هذه الأربع، إن شاء أن يقتل قتل، وإن شاء أن يفاديهم بمال أو بأسرى للمسلمين فعل، وإن شاء أن يمن عليهم له ذلك، وإن شاء أن يجعلهم رقيقا يقسمهم رقيقا للمسلمين. كل هذه الأربع وردت بها أدلة، وهذا كما قلنا مذهب أكثر العلماء، مذهب أحمد والشافعي والأوزاعي وأبي ثور وغيرهم، مذهب الجمهور. أما القتل فأدلته كثيرة، قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة حين نقضوا العهد أسرهم وقتلهم، وقد كانوا عددا كثيرا، وقد جاء في سنن الترمذي وغيره أنهم 400، وهذا أصح ما جاء فيه، جاء أنهم كانوا بين 600 و700، وهذا ذكره ابن إسحاق وغيره، ومن حيث صحة الإسناد أصح ما جاء فيه أنهم كانوا 400، وفي سنن الترمذي ومسند أحمد. أيضا قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر عقبة ابن أبي معيط، سنده صحيح عند أبي داود وغيره.
وجاء أن عقبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إهنا أرى القتل، قال من

0: الصفية يا محمد؟ قال لهم النار. إذا ماتوا على مثل ما مات عليه أبوهم على الكفر. وهكذا جاء أنه قتل النضر ابن الحارث، وهذا جاء مرسلا عند ابن أبي شيبة وغيره عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مشهور عند العلماء، حتى قال أبو عبيد إن أهل العلم لا يختلفون في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط يوم بدر. كلام أبي عبيد في كتاب الأموال، قال: وأما مقتل عقبة والنضر فلا يختلفون فيه. وأما الفداء فأدلته كثيرة أيضا، منها من القرآن: فإما منا بعد وإما فداء. أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفدية والفداء في أسرى بدر، وهذا أمر مشهور أيضا أخذ الفداء فيه. وأما المن وهو تركه بدون فداء ولا شيء، فهذا كثير في الأدلة أيضا، منها الآية: فإما منا بعد وإما فداء، فإما أن تمنوا عليهم منا. وهكذا الأحاديث التي ذكرها الشوكاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وهكذا فاد النبي صلى الله عليه وسلم أسرى من المسلمين بمكة بتلك المرأة التي كانت مع سلم بن الأكوع. ذكرنا الثاني والثالث، ها؟ الثاني الثالث المن، نعم، ليس لا يصلح له حديث سلمة. المن فيه الآية وفي حديث جبير بن مطعم لتركتهم له. أيضا في من النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة ابن أثال، أما حديث قصة تلك المرأة هو في الفداء. قصة ثمامة بن أثال من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم منا، هكذا من النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص ابن الربيع زوج ابنته زينب، أسر مع المشركين يوم بدر، فأرسلت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم في فدائه قلادة كانت مع أمها خديجة، أعطتها إياها حين أدخلت على أبي العاص بن الربيع، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، قال: إن رأيتم أن تخلوا لها أسيرها وأن تردوا عليها الذي بذلت، فقالوا: قد تركناه يا رسول الله. واتفق معه على أنه يخلي زينب، يتركها تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عليه ووفى بذلك الذي وعده، أنه ترك زينب تهاجر إليه. فالمن كثير، من النبي صلى الله عليه وسلم على أناس. أيضا الاسترقاق هذا كثير، وقد جاء في أدلة أنهم كانوا يسترقون الأسرى. بقي هنا ينبه على أمر أن الإمام مخير بين هذه الأمور على ما تقتضيه المصلحة، فبعض الأسرى يكون الأصلح فيه القتل، وبعض الأسرى يكون الأصلح فيه الفداء، وبعضهم يكون الأصلح فيه المن. نقرأ كلام ابن قدام رحمه الله جيدا في ذلك في صفحة 57 وما بعدها. قال رحمه الله: قال: ولأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى، فإن منهم من يكون له قوة ونكاية في المسلمين وبقاؤه ضرر عليهم، فقتله أصلح. من الأسرى من يكون له قوة، يكون إنسانا شجاعا مشهورا بالشجاعة، أو يكون إنسانا صاحب خبرة ومعرفة بالحروب، فما هو الأصلح في هذا؟ أن يقتل، لأن ضرره عظيم إذا ترك على المسلمين. ومنهم الضعيف الذي له مال كثير، ضعيف ليس شجاعا في القتال ولا صاحب رأي، ومع ذلك ثري عنده أموال كثيرة. قال: ففداؤه أصلح. هذا فداء أصلح، يترك لا يضر المسلمين وينتفع المسلمون بالمال الذي معه. قال: ومنهم حسن الرأي في المسلمين يرجى إسلامه بالمن عليه أو معونته للمسلمين بتخليص أسرار بتخليص أسراهم والدفع عنهم، فالمن عليه أصلح. أي منهم من يكون حسن الرأي في الإسلام، أي قلبه قريب إلى الإسلام، ممكن أن يسلم، فإذا حصل المن عليه تأثر وأسلم، كما فعل من ثمامة، أول ما من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب اغتسل وأسلم. أو يكون صاحب وجاهة أو معرفة يستطيع إخراج أسر المسلمين، إذا حصل من عليه يسعى في إخراج أسر المسلمين. قال: ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره، فاسترقاقه أصلح كالنساء والصبيان، يكون حكمه حكمهم. والإمام أعلم بالمصلحة، فينبغي أن يفوض ذلك إليه. إذن هذا قول جمهور العلماء في هؤلاء الأسرى، أن الإمام مخير فيهم بين الأربع: إن شاء قتل، وإن شاء فاد، وإن شاء من عليهم، وإن شاء استرقهم. خالف في هذا، هناك أقوال مخالفة أشار الشوكاني إلى بعضها، ممن خالف فيه مالك عنه روايته، الرواية يوافق الجمهور، ورواية يقول لا يجوز المن، لأن المن ليس في مصلحة قال للمسلمين. وجاء عن الحسن وعطاء وسعيد بن جبير أنهم كرهوا قتل الأسرى، قالوا لا يقتل الأسرى، إما أن يمن عليهم وإما أن يفدوا يفادوا، أما القتل فلا. والحنفية يقولون هم مخير بين أمرين فقط، إما القتل أو الاسترقاق فقط، وليس هناك من ولا فداء. والصحيح هو ما سبق من التفصيل، وهو الذي تجتمع به الأدلة كما سبق. إذن هذه أربع أمور يخير فيها الإمام في شأن الأسرى. أيضا من المسائل المتعلقة بالأسير: إذا أسلم الأسير فما الحكم فيه؟ أولا، إذا أسلم الكافر في المعركة قبل أسره فإنه يحرم قتله ويحرم استرقاقه أو المفادى به، بل يصير كسائر المسلمين. من أسلم قبل أن يؤسر، وناس في وسط المعركة من الكفار أعلنوا الإسلام، فهؤلاء لا يجوز قتلهم ولا يجوز استرقاقهم ولا يجوز المفادى بهم، يصيرون كالمسلمين، لأن هؤلاء أسلموا قبل أن يصيروا غنيمة. ولكن المسألة التي نحن فيها فيما إذا أسلم بعد أن أسر، فإذا أسلم بعد أن أسر يصير رقيقا ولا يجوز قتله ولا المفادى به ولا المن عليه وتركه يرجع إلى الكفار. إذا أسلم بعد الأسر ينتهي التخيير بين الأربع الأمور، وليس فيه إلا أمر واحد وهو أنه يصير رقيقا. وهذا مذهب أحمد والشافعي في أحد قوليه، مع أن الشافعي له قول آخر قال إنما يسقط عنه القتل فقط ولا يسقط عنه المفاداة أو المن. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر أصحابه رجلا فأتى فقال يا محمد بما أخذتني إلى آخر، قال في الحديث قال يا محمد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح، لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح. ففدى به الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين، فدى به رجلين من المسلمين. فاستدل به الشافعي على أنه لو أسلم الأسير يجوز أن يفدى به أناس من المسلمين. ومن أهل العلم من قال إن هذا الرجل لم يكن صادقا في إسلامه أو في قوله إني أسلمت، فلذا فداه النبي صلى الله عليه وسلم، فادى به أناسا من المسلمين. ويدل عليه قوله في آخره لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، مع أنه لو أسلم حتى وهو أسير أفلح، لكن كأنه يشير يقول إنما قلتها عن غير صدق تريد التخلص، والله تعالى يطلع نبيه على ما شاء. وبعض أهل العلم قال إن هذا الرجل كان قويا حتى لو رده إلى المشركين للمصلحة في تخليص رجلين من أسرى المسلمين كان قادرا على التخلص من المشركين والهروب والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سياق الحديث كما سبق يؤيد التوجيه الأول أنه ليس صادقا في إسلامه. فعلى هذا فمن أسلم من الأسرى يصير رقيقا، يصير رقيقا. وبقي هنا مسائل في الباب تتعلق بالأسرى سيأتي إن شاء الله ذكرها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. وأخ يقول إذا عطس في صلاة الفريضة والنافلة فهل يحمد الله في الصلاة؟ نعم يحمد الله، إذا عطس له أن يحمد الله تعالى، قد جاءت بذلك أحاديث. ويحتمل ذلك في حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي في صحيح مسلم، وأنه ما شمته من ما شمت ذلك الرجل إلا بعد أن سمعه يحمد الله، فهذا محتمل. وقد جاءت أحاديث صريحة في الحمد عند العطاس ولو كان في صلاة. وأيضا الحمد هو من جنس أذكار الصلاة، وذلك لا يبطل الصلاة. فأبو بكر رضي الله عنه حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بني عمرو بن عوف وأبو بكر يصلي بالناس أشار إليه أن مكانك يستمر في الصلاة، قال فحمد الله أبو بكر ثم رجع القهقراء. فحمده لله ليس بمبطل للصلاة. وهكذا جاء في حديث أسماء حين خرجت والنبي صلى الله عليه وسلم يستسقي أو يصلي نعم صلاة الكسوف، انكسفت الشمس فوصلت إلى عائشة قالت ما شأن الناس؟ أي ماذا تصلون؟ أي صلاة هذا؟ فقالت عائشة سبحان الله، وأشارت برأسها إلى السماء. فقالت أسماء آية، فأشارت برأسها أن نعم، والشاهد أنها قالت سبحان الله. فالأذكار هذه هي من جنس أذكار الصلاة، فلا تؤثر فيها يعني، ولها سبب، وليس معنى الإنسان يقولها مطلقا، بل إذا جاءت لسبب شرعي. هنا يقول لو قلت في أذكار المساء اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، فهل علي جناح في ذلك؟ ليس بمشروع، هذا مشروع هو في أذكار الصباح فقط، وأما ترتيبه في أذكار المساء فيحتاج إلى دليل، وإذا لم يوجد له دليل فلا يشرع أن تفعله. خلنا يقول إذا كان الجمع جمعا صوريا بين الصلاتين هل يجب الأذان لكل صلاة؟ نعم، لأن الجمع الصوري صلى كل واحدة في وقتها، وإنما صورته صورة الجمع وليس جمعا حقيقيا، فيؤخر الظهر مثلا إلى آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها، أو يؤخر المغرب إلى آخر وقتها يصلي العشاء في أول وقتها، فظاهر أنه جمع بين الصلاتين وهو لم يجمع بل صلى كل صلاة في وقت. سائل يسأل يقول إذا كانت المرأة كافرة ثم أسلمت وأهلها على الكفر أبوها وأخوها وغيرهم، فإذا أرادت أن تتزوج فمن الذي يكون وليا لها؟ وليها السلطان أي حاكم المسلمين، أو من يوكله، من يوكله بالقيام عنه بهذه المهمات كالقضاة، فهم موكلون بهذه الشؤون من ولي الأمر، كمن يسمى في بلادنا بالعدل أو المأذون الشرعي هو وكيل عن الحاكم في تولي هذه الأمور للناس، فوليها السلطان ومن يوكله سلطان المسلمين. إذا لم يذكر الأئمة في الراوي جرحا ولا تعديلا ولكن روى عنه جماعة من الرواه واحتج به البخاري أو مسلم في أصولهما، هل يعد هذا توثيقا مطلقا؟ ذكر هذا جماعة من الأئمة أن إخراج البخاري ومسلم لرجل من الرواه في الأصول ولا يوجد فيه جرح من أحد من الأئمة أن هذا يعد توثيقا له، وذلك لأن البخاري ومسلما اشترطا الصحة في الأحاديث، وهكذا أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما وأن ما فيهما صحيح إلا أحاديث بينها أهل العلم معلومة، فإجماع الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول وأن ما فيهما صحيح، هذا في الحقيقة أيضا إجماع على عدالة رواتهما ممن لم يجرح بجرح كما في السؤال. فإذا ذكر الراوي في أحد الصحيحين اعتمادا وهو لم يعلم بأنه جرح من أحد من الأئمة يكون هذا توثيق له، يكون هذا توثيقا له، بخلاف ما إذا قد جرح، لأن بعض الأئمة ممن أخرج لهم البخاري ومسلم قد جرحوا، فلا نقول كل من أخرج له البخاري ومسلم فهو ثقة، لأن البخاري ومسلم ومسلما رحمهم الله قد يخرجان حديث راوي ضعيف ينتقيان من حديثه انتقاء، وقد يخرجان من حديث ما علم أن له أصلا ونحو ذلك، لكن راوي لم يجرح بجرح من الأئمة وإنما روى عنه جماعة من الرواه واحتج به أحد الشيخين، فإن هذا توثيق له، حتى قال بعض العلماء من أخرج له البخاري ومسلم اعتمادا فقد قفز القنطرة، أي بلغ مرتبة في الثقة. أخ يقول في المناطق شديدة البرد إذا لم يقل المؤذن صلوا في بيوتكم، هل لي أن أصلي في بيتي؟ هو شدة البرد عذر، فإن قاله المؤذن فهو ظاهر، إن لم يقله وكان يشق على الإنسان أن يخرج في البرد عليه مشقة فنعم يجوز له أن يصلي في بيته لأجل المشقة، وإن لم يكن ذلك شاقا عليه فيجب أن يجيب الأذان. والمؤذن يراعي أحوال الناس، لا سيما في البلدان شديدة البرد التي قد يكون البرد مضرا للشاب والشيبة، بخلاف بعض البلدان نعم قد تضر الكبير في السن لا يستطيع الخروج، مثل بلدنا هذا لا تشتد البرد كثيرا، يستطيع الناس الخروج للصلاة وليس عليهم في الأصل في الغالب الناس ضرر، إلا من كان كبيرا في السن أو مريضا هذا شيء آخر، لكن بعض البلدان حتى الذي هو قوي قد يتأثر بها وعليه ضرر، فهذا لو أن يصلي في بيته ولو لم يقل المؤذن صلوا في بيوتكم. أخ يقول إذا نسي المصلي التشهد الأخير لم يقرأه هل يعيد الركعة أم يسجد سجدة السهو؟ إذا نسيه ذكره قبل أن يسلم، يعني يكون يصلي مع الإمام سلم الإمام وهو لم يسلم فيقرأ، فإذا فرغ منه سلم، وإذا ذكره بعد السلام في مدة قريبة يتشهد لا يعيد ركعة، يعيد التشهد ويسجد للسهو، ولا بد من إعادة التشهد. وأخ يقول أريد النصيحة في هذا الأمر، أني كنت متزوجا فطلقت زوجتي وأنا الآن أطلب العلم في مركز من مراكز أهل السنة والجماعة وأريد الزواج وليس عندي عمل، وأتاني بعضهم يعرض علي عسكرة في بعض الألوية مع إخوة سلفيين، فما النصيحة، أن أصبر في طلب العلم أم أدخل في العسكرة وأجعل الراتب عونا لي على أمر الزواج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس، ومنها إذا استنصحك فانصح له، فنصيحتنا لكل طالب علم وفقه الله لطلب العلم ألا يرضى بطلب العلم بدلا، طالب العلم أكرمه الله اختاره اختيار واصطفاء من الله جل وعلا، ليس كل الناس يوفق لطلب العلم، ترى البلدان فيها آلاف الناس لا تكاد تجد فيهم واحدا يطلب العلم، كلهم مشغولون بالدنيا، فمن رزقه الله تعالى همة في طلب العلم وحبب إليه العلم وصار بين طلاب العلم فنخشى عليه أنه إذا ترك هذه النعمة والتحق بعسكرة أو غيرها أن الله تعالى يحرمه بعد ذلك خيرا كثيرا، هذه نعمة ساقها الله لك احرص عليها واعلم يقينا أن الله لن يضيعك، لا ينبغي أن يكون عندك شك ولا تردد أن الله تعالى سيجعل لك من أمرك فرجا ويجعل لك من أمرك يسرا ويجعل لك خيرا في الدنيا والآخرة، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه، طالب العلم الذي وفقه الله لطلب العلم لا ينبغي أن يرضى به بدلا. وأخ يقول أريد أن تعطيني سورا من القرآن تبعد عني الشياطين فإني طالب جديد وأجد أذية من الجن، قد يكون الإنسان مريضا يتسلط عليه الجن بالأذية، كل القرآن يبعدك عن الشياطين فذكر الله ينفرهم، ومن أعظم ذلك سورة البقرة، وهكذا المعوذات فإنها من أعظم ما يبعد الشياطين عن العبد.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: أنه يوضع يعطى الملك بيمينه والخل بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، لا تساويهما الدنيا، فيقولان يا رب وأنى لنا هذا، فيقال بأخذ ولدكما للقرآن، فيكرم الله الأبوين كرامة عظيمة في الآخرة بحفظ الولد للقرآن. هكذا صاحب العلم الغالب أنه يكون صالحا يدعو لوالديه يستغفر لهما، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن ذلك ولد صالح يدعو له. هكذا أيضا كل ما عمله الولد من عمل من حسنات في ميزان أبيه، فالولد من كسب أبيه، فيا لها من نعمة يوم أن يكون ولدك صاحب علم ينشر العلم، ينشر السنة، يعلم الناس، يدعو إلى الله، وله من الأجور العظيمة كلها بإذن الله تعالى لك مثلها في ميزان حسناتك. فهنيئا لمن رزق الله ولدا يحب العلم، عليه أن يكون مشجعا له في كل ما يحتاج، فقد يكتب الله له به السعادة في الدنيا والآخرة، قد يسوق الله له الأرزاق الكثيرة في الدنيا بسبب هذا الولد. جاء في حديث أنس في سنن الترمذي أن ولدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخوين، كان أحدهما يطلب العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يكتسب في الدنيا يشتغل. فجاء هذا الذي يكتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أخاه أن أخاه لا يعمل معه، لا يساعده في الكسب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه لعل الله يرزقك به، الرزق الذي يأتيك لعل الله يسره لك ويسوق إليك بسبب هذا الذي يطلب العلم، فيرزق في الدنيا بسببه. فكما سبق يعتبر هذا نعمة من الله على الإنسان، عليه أن يشكر الله عليها أن رزقه ولدا يحب العلم ويطلب العلم ويجتهد فيه، فيعتبر هذا أن الله تعالى ساق له خيرا. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. أخن يقول اسمي محمد وأريد أن أسمي ابنتي فاطمة، هل هذا من الكنية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟ لا، ليس هذا منها، إنما هذا في كنيته التي هي أبو القاسم، والراجح في هذا أن النهي إنما كان في حال حياته، وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن يكنى الرجل بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لم يكن اسمه محمدا.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: الباب الثامن عشر ومئة، باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. الباب التاسع عشر ومئة، الباب التاسع عشر ومئة، باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وسبقت الإشارة إلى أن الألباني ضعفه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شات، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟
3: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: استووا استووا.

القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة

نار حامية. الله لمن حميده. الله

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن

الله أكبر. الله أكبر.

0: فدل على تقوية ما ذهب إليه طاووس من أن للآخذ التصرف في المأخوذ، أي ما دام أنه سيغزو وسيخرج للقتال. وقال ابن المنير: كل من أخذ مالا من بيت المال على عمل إذا أهمل العمل يرد ما أخذ، إذا لم يقم بذلك العمل يرد الشيء الذي أخذه. وكذلك الأخذ على عمل لا يتأهل له. ويحتاج إلى تأويل ما ذهب إليه عمر في الأمر المذكور بأن يحمل على الكراهة. لا واضح ما ذكره عمر يحمل على من لم يغزو في بيت المال أحق به، لأنه قال ثم لا يجاهدون، وأما من غزا فهو أحق به. ولذا وضحه سعيد بن المسيب قال: وقال سعيد بن المسيب: من أعان بشيء في الغزو فإنه للذي يعطاه إذا بلغ رأس المغزى. نعم، إذا بلغ المكان الذي يغزى إليه، معنى إذا غزا فهو له وأحق به. قال: وجه دخول حديث أبي هريرة أنه متعلق بالركن الثاني من الترجمة، وهو الحملان في سبيل الله، لقوله أولا: ولا أجد ما أحملهم عليه. إذن هذا الباب تضمن أحكاما عدة في مسألة الجعائل والحملان وما يأخذه الغازي في سبيل الله عز وجل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم.

فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاء

مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا

نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات.

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأن

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم.

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء

قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم

يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما

الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون.

سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه

من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا

لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن

الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات

الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن

0: يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول

لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون.

يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى

أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه.

قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن

لا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله

أهو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا

يهود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت

منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعلم

ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإن

لهذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن

من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا

الذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك

عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فت

ينصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
2: وقوله هذه معطوفة على ما سبق من قوله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني إن تفعلوا خيرا فتبدوه أي تظهروه، أو تخفوه يعني عن الناس فإن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء. وفي الآية الثانية إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، إن تبدوا شيئا، وهذا أعم يشمل الخير والشر وما ليس بخير ولا شر. وقوله أو تعفو عن سوء، العفو هو التجاوز عن العقوبة، فإذا أساء إليك إنسان فعفوت عنه فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. وقد سبق لنا أن العفو يشترط للثناء على فاعله أن يكون مقرونا بالإصلاح، لقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وسبق لنا بناء على هذه القاعدة أن العفو قد يكون سببا للزيادة في الطغيان والعدوان، وقد يكون سببا للانتهاء عن ذلك، وقد لا يزيد المعتدي ولا ينقصه. فإذا كان سببا للزيادة في الطغيان كان العفو هنا مذموما، كان العفو مذموما وربما يكون ممنوعا، مثل أن نعفو عن هذا المجرم ثم يذهب فيجرم إجراما آخر وآخر أو أكبر، فهنا لا يمدح العافي. وقد يكون العفو سببا لانتهائه عن العدوان بحيث يخجل ويقول هذا الذي عفى عني لا يمكن أن أعتدي على عباد الله، فيخجل أن يكون هو من المعتدين وهذا الرجل من العافين. فهنا نقول العفو محمود ومطلوب، وقد يكون واجبا. ثالثا إذا كان العفو لا يؤثر لا ازديادا ولا نقصا فهو أفضل لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. هنا يقول أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني فإذا عفوتم عن السوء عفى الله عنكم، ويؤخذ هذا الحكم من الجواب فإن الله كان عفوا قديرا يعني فيعفو عنكم. وجمع الله تعالى هنا بين العفو والقدير لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة، أما العفو الذي يكون عن عجز فهذا لا يمدح فاعله لأنه عاجز عن الأخذ بالثأر، وأما العفو الذي لا يكون مع قدرة فقد يمدح لكنه ليس عفوا كاملا، بل العفو الكامل ما كان عن قدرة. ولهذا جمع الله تعالى بين هذين الاسمين العفو والقدير. طيب العفو فيه إثبات صفة العفو لله، وهو التجاوز عن سيئات عباده، والقدرة سبق أنها صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز. طيب هذان الاسمان يتضمنان صفتين وهما العفو والقدرة، هل لهما حكم؟ نعم، العفو الحكم فيه أن الله يعفو، والقدير أن الله يقدر على كل شيء. إذن فيهما إثبات اسمين من أسماء الله وصفتين من صفاته، الاسمان العفو والقدير، والصفتان العفو والقدرة. وقوله ولله العزة ولرسوله، نعم، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وذلك أن مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه كان ابن خالة أبي بكر، وكان ممن تكلموا في الإفك. وقصة الإفك أن قوم من المنافقين تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها، وليس والله قصدهم عائشة، عائشة امرأة من النساء، لكن قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدنسوا فراشه وأن يلحقوه العار والعياذ بالله، ولكن الله ولله الحمد فضحهم وقال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تكلموا فيها، وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون، وتكلم فيها نفر من الصحابة رضي الله عنهم المعروفين أو المعروفون بالصلاح، ومنهم مصطح بن أثاثة. فلما تكلم فيها، وكان هذا من أكبر القطيعة، قطيعة الرحم، أن يتكلم إنسان في قريبه بما يخدش كرامته، نعم، أقسم أبو بكر أن لا ينفق عليه، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه. فقال الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وكل هذه الأوصاف ثابتة في حق مصطح، فهو قريب

الفاء أو بعد ثم. نعم. قال الله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فلينفق. وقال: ثم ليقضوا تفثهم. ثم ليقضوا، هذا إذا كانت لام أمر. أما إذا كانت لام تعليل فإنها تبقى مكسورة، تبقى مكسورة، ما تسكن. قول: وليعفو، يعني يتجاوز عن الأخذ بالثأر. وليصفح، يعني يعرض عن هذا الأمر ولا يتكلموا به إطلاقا. آخركم جزاكم الله خير يقول للأخ يقصر الصوت. وليصفح، يعني يعرض عن ذلك، مأخوذ من صفحة العنق وهي جانبه، لأن الإنسان إذا أعرض فالذي يبدو منه صفحة العنق. والفرق بين العفو والصفح أن الإنسان قد يعفو ولا يصفح، بل يذكر هذا العدوان وهذه الإساءة، لكنه لا يأخذ بالثأر. أما إذا عفا وصفح فهو أعظم مما إذا عفا فقط. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا هنا للعرض؟ وش الجواب؟ بلى، نحب ذلك. فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا فلنتعرض لأسباب المغفرة. ثم قال: والله غفور رحيم. غفور، هذه إما أن تكون اسم فاعل للمبالغة، وإما أن تكون صفة مشبهة. فإن كان صفة مشبهة فهي دالة على الوصف اللازم الثابت، لأن هذا هو مقتضى الصفة المشبهة. وإن كانت اسم فاعل محولا إلى صيغة التكثير كانت دالة على وقوع المغفرة من الله بكثرة ولا بقلة؟ بكثرة. وبعد هذا نقول إنها جامعة بين الأمرين، فهي صفة مشبهة لأن المغفرة صفة دائما لله عز وجل، وهي أيضا فعل يقع بكثرة، فما أكثر مغفرة الله عز وجل وما أعظمها. وقوله رحيم، هذه أيضا اسم فاعل، اسم فاعل محول إلى إيش؟ إلى صيغة المبالغة. وأصل اسم الفاعل من رحم، راحم، لكن حول إلى رحيم لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من يرحمهم الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقرن بين هذين الاسمين لأنهما دالان على معنى متشابه. ففي المغفرة زوال المكروه وآثار الذنب، وفي الرحمة حصول المطلوب، كما قال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء. طيب، نثبت من هذه الآية فيما يتعلق بصفات الله ماذا نثبت منها؟ المغفرة والرحمة. طيب، وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في هاتين الآيتين إثبات العزة لله سبحانه وتعالى، وقد دل عليها اسم الله إيش؟ العزيز. وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. قالوا: فعزة القدر معناه

0: أن الله تعالى ذو قدر عزيز، يعني لا نظير له، لا نظير له. وأظنه مر علينا في المصطلح أن من أقسام الخبر العزيز، وأن بعضهم قال إنما يقال له عزيز لقلته وندرته في الحديث. نعم، فمعنى العز عزة القدر يعني أن الله تعالى ذو قدر عظيم لا نظير له، عزيز يعني قليل. عزة القهر هي عزة الغلبة، يعني أنه غالب كل شيء، قاهر كل شيء. ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، عزني يعني غلبني في الخطاب. فالله سبحانه وتعالى عزيز لا غالب له، بل هو غالب كل شيء. أما عزة الامتناع فمعناها أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو نقص، فهو مأخوذ من القوة والصلابة، من القوة والصلابة. ومنه قولهم أرض عزاز، عزاز يعني قوية شديدة. ونحن في اللغة العامية نقول عزى، أرض عزى يعني قوية صلبة. هذه معاني العزة التي أثبتها الله تعالى لنفسه، وهي تدل على كمال قهره وسلطانه، وعلى كمال صفاته، وعلى تمام تنزهه عن النقص. تدل على كمال قهره وسلطانه إذا قلنا إنها من عزة القهر، وعلى تمام صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها في عزة القدر، وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع. طيب، وقوله ولله العزة ولرسوله، حتى الرسول له عزة، نعم حتى الرسول، وللمؤمنين أيضا، حتى المؤمنون لهم عزة وغلبة. ولكن يجب أن نعلم أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كعزة الله، فإن عزة الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين قد تغلب أحيانا لحكمة يريدها الله عز وجل. ففي أحد ما لم يحصل لهم تمام العزة، لماذا؟ لأنهم غلبوا في النهاية. وكذلك في حنين ولوا مدبرين، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم من 12,000 إلا نحو 100 رجل. نعم، هذا أيضا فقد العزة. أما عزة الله عز وجل فلا يمكن أبدا أن تفقد، وبهذا عرفنا أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كالعزة التي أثبتها لنفسه. وهذا أيضا يمكن أن يؤخذ من القاعدة العامة، وهي أنه لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتفق المسمى، فقد يكون الاسمان متفقين ولكن المسمى لا يتفق، وهذا كثير. طيب، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ألب هنا هل هي للاستعانة ولا للقسم؟ للقسم، لكنه اختار القسم بالعزة دون غيرها من الصفات، لأن المقام مقام مغالبة، مقام مغالبة. فكأنه قال بعزتك التي تغلب بها من سواك لأغوين هؤلاء وأسيطر عليهم، يعني الخلق بني آدم، لأغوينهم أجمعين. يستثنى من هذا عباد الله المخلصون، فإن إبليس لا يستطيع أن يغويهم. إذن في هاتين الآيتين إثبات العزة لله، وفيهما وفي الآية الثانية إثبات أن الشيطان يقر بصفات الله عز وجل. ها؟ فبعزتك. فإذا كان الشيطان يقر بصفات الله فكيف نجد من بني آدم من ينكر صفات الله أو بعضها؟ نعم، يكون على هذا، تكون الشياطين أعلم بالله وأعقل مسلكا من هؤلاء النفات. نعم. طيب، وقوله، طيب انتهى الكلام على الزائر. نشوف الآن ما الذي نستفيد من الناحية المسلكية فيما سبق، وأظن مر علينا أشياء كثيرة ما انتبهنا لها. ها؟ إيش؟ لا واجد. أي نعم، والله واجد حقيقة، وأنا أنسى وأنتم ما تذكرونني. أظن وقفنا على من إتيان الله عز وجل. ها؟ طيب نشوف الآن، بالنسبة نبدأ من الإتيان، ما الذي نستفيد من ناحية المسلكية من إيماننا بأن الله تعالى يأتي للفصل بين عباده؟ الذي نستفيد من ذلك هو أن نستعد لهذه الملاقات. أن تكلمنا عنها. طيب، ما الذي نستفيده من إثبات صفة الوجه لله عز وجل والجلال والإكرام؟ الذي نستفيده من ذلك أن نعلم كمال الله عز وجل، وأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام. وإذا عرفنا كمال الله فإن ذلك يستلزم أن نقوم بعبادته على الوجه الأكمل، لأنه كامل، كامل الصفات، فهذا يقتضي أن نعظمه أكثر وأن نقوم بطاعته أكثر. اليدان أيضا إثباتهما، ما الذي نستفيده من ناحية المسلكية؟ نستفيد أيضا كمال الله، نستفيد كمال الله عز وجل بأن له يدين كيف يشاء. أما العينان فنستفيد منهما أو من الإيمان بهما بالنسبة للأمور المسلكية الخوف والرجاء. الخوف عند المعصية لأن الله تعالى يرانا، والرجاء عند الطاعة لأن الله يرانا. فكان الله تعالى يرانا عند طاعته لا شك أنه سيثيبنا على هذا، فتتقوى عزائمنا في طاعة الله وتضعف إرادتنا لمعصيته. أما السمع فالأمر فيه ظاهر، لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول، خوفا شبعت ورجاء، خوفا ورجاء، خوفا فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء، ورجاء فيقول الكمال الكلام الذي يرضي الله عز وجل. طيب، ونقول كذلك في الرؤية، إذا علم الإنسان أن الله تعالى يراه فإنه يستلزم إيمانه بذلك أن يخشى الله تعالى بحيث لا يفقده سبحانه وتعالى حيث طلبه، ولا يراه حيث نهاه، فيكون عمله دائرا بالخوف والرجع. المكر هذا أيضا يستفيد به الإنسان بالنسبة للأمر المسلكي، يستفيد به مراقبة الله سبحانه وتعالى وعدم التحيل على محارمه، وما أكثر المتحيلين على المحارم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
0: أمثلة كثيرة جدا في البيوع والأنكحة وغيرها. مثال ذلك في البيوع: رجل جاء إلى آخر وقال أقرضني 10,000 درهم، قال لا أقرضك إلا 12 درهما، إلا 12,000، 10 ب12,000، ما هذا؟ هذا ربا وحرام، سيتجنبه لأنه يعرف أنه ربا صريح ولا يفعل. لكن باع عليه سلعة 12,000 وكتب العقد والتزم المشتري بالثمن، ثم جاء البائع إليه، نعم مؤجلة، مؤجلة إلى سنة، باع عليه سلعة 12,000 مؤجلة إلى سنة بيعا تاما وكتبت الوثيقة بينهما، ثم إن البائع أتى إلى المشتري وقال بعني 10,000، فقال بعتك إياه، وكتبوا وثيقة بينهما بالبيع. ظاهر هذا البيع الصحة، رجل باع سلعة وكتب الوثيقة وانتهى، ثم رجع فاشتراها بمشترى بعقد تام الشروط فيما يظهر. نقول هذه حيلة، هذا لما عرف أنه لا يجوز أن يعطيه 10 ب12,000 قال أبيع السلعة عليه 12 وأشتريها نقدا 10. واضح؟ ربما يستمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة ما فيها شيء، لكنها عند الله تحيل على محارمه، تحيل على محارمه. قد يملي الله تعالى لهذا الظالم والعياذ بالله حتى إذا أخذه لم يفلت، يعني يتركه يتربى ماله ويزداد وينمو بهذا الربا، لكن إذا أخذه لم يفلت، تكون هذه الأشياء خسارة عليه فيما بعد ومآله إلى الإفلاس. ومن الكلمات المشهورة على ألسنة الناس: من عاش في الحيلة مات فقيرا، من عاش في الحيلة مات فقيرا. طيب، هذا في البيوع، في الأنكحة فيه تحيل؟ فيه. امرأة طلقها زوجها 3 فلا تحل له إلا بعد زوج، فجاء صديق له فتزوجها بشرط أنه متى حل لها، يعني متى جامعها طلقها، ففعل، تزوج بعقد وشهود ومهر ودخل عليها وجامعها ثم طلقها، ولما طلقها أتت بالعدة، تحل الزوج الأول ظاهرا تحل، ما ندري، ظاهرا تحل، لكن باطنا لا، لأن هذه حيلة. فمتى علمنا أن الله أسرع مكرا وأن الله خير الماكرين أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله. طيب، في العفو والصفح، انتهينا منها، العفو والصفح. نعم
2: الرجل.
0: نعم، هو أننا إذا علمنا أن الله عفو وأنه قدير أوجب لنا ذلك أن نسأله العفو دائما، وأن نرجو منه العفو عما حصل منا من التقصير في الواجب. أما العزة، العزة أيضا نقول إذا علمنا أن الله عزيز فإننا لا يمكن أن نفعل فعلا نحارب الله فيه. مثلا الإنسان المرابي معاملته مع الله إيش؟ المحاربة. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا علمنا أن الله ذو عزة لا يغلب، فإنه لا يمكننا أن نقدم على محاربة الله عز وجل. قطع الطريق محارب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا علمنا أن قطع الطريق محاربة لله وأن العزة لمن؟ لله، امتنعنا عن هذا العمل، لأن الله هو الغالب. طيب، ممكن أن نقول فيها فائدة من ناحية المسلكية أيضا، وهي أن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يكون عزيزا في دينه، بحيث لا يذل أمام أحد كائنا من كان، نعم، إلا على المؤمنين، يكون عزيزا على الكافرين ذليلا على المؤمنين. والله أعلم. نعم،
2: ممكن نستفيد
0: من
2: إثبات الوجه، نقول نعمل على المجاهد على أن الإنسان يرى وجه الله في الآخر.
0: أي هذا تأتي إن شاء الله في الآخر، إثبات الرؤية. هذا مهم من صفات الله الرحيم. سبق لنا من صفات الله عز وجل إثبات العفو والقدرة والعزة والمغفرة والرحمة. قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ذكرنا ما دلت عليه من ثبوت صفات العزة، صفة العزة لله عز وجل، ولكن في أي مناسبة نزلت هذه الآية؟ نزلت حين قال عبد الله بن أبي رأس المنافقين، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه وبالأذل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومقتضى قاعدة عبد الله بن أبي الخبيث أن الذي يخرجه من؟ الرسول والمؤمنون، لأن العزة لهم، والمنافق ليس له حظ من العزة. ويدل لذلك أنه يعامل نفسه مع معاملة المستضعف الذي يخاف على نفسه. فإذا رأى المؤمنين ماذا يقول خوفا منهم؟ ها؟ يقول آمنا خوفا منهم. وإذا ذهب إلى شياطينه قال إنه معهم. فهل هذا عز أو هذا ذل؟ غاية الذل. المؤمنون يقول الله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، يعلنونها صريحة بأنهم مسلمون ومؤمنون ولا يخافون. لكن المنافقين ما يستطيعون، لا يستطيعون أن يعلنوا ما هم عليه من الكفر لأنهم خائفون. فصارت العزة ليست لعبد الله بن أبي وأصحابه، ولكن لله ولرسوله وللمؤمنين. وأما قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهذا من إبليس حين أيس من رحمة الله والعياذ بالله من أجل استكباره عن السجود لآدم الذي أمره الله به. أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم، والإغواء هو الخروج عن الحق إلى الباطل، وهذا هو ما يريده الشيطان من كل واحد من بني آدم، إلا أنه قال إلا عبادك منهم المخلصين. ثم قال المؤلف وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك، قال العلماء معناها تعالى وتعاظم، وقيل معنى تبارك أي أن البركة تكون باسم الله، أي أن اسم الله إذا صاحب شيئا صارت فيه البركة، ولهذا جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. بل إن التسمية تفيد حل الشيء وعدمها تفيد تحريمه. إذا سميت على الذبيحة صارت حلالا، وإذا لم تسمي صارت حراما ميتا. وهناك فرق بين الحلال الطيب الطاهر والميتة النجسة الخبيثة. بل إن كثير من العلماء يقول إذا سمى الإنسان على طهارة الحدث صحت، وإذا لم يسمي نعم لم تصح. إذا سمى الإنسان على طعامه لم يأكل معه الشيطان، وإن لم يسمي أكل معه. إذا سمى الإنسان على جماعه ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، وإن لم يسمي فالولد عرضة لضرر الشيطان. وعليه فنقول إن تبارك هنا ليست بمعنى تعالى وتعاظم، بل يتعين أن يكون معناها حلت البركة بماذا؟ بسم الله. فتبارك اسمه يعني أن اسمه سبب للبركة إذا صحب شيئا. وقوله اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي بمعنى صاحب، وهي صفة لرب لا لاسم. لو كان صفة الاسم لكانت ذو. والجلال والإكرام سبق معناهما، الجلال بمعنى العظمة والإكرام بمعنى التكريم، وهو صالح لأن يكون الإكرام من الله لمن أطاعه وممن أطاعه له. ثم قال وقوله فاعبده واصطبر لعبادته. ومن هنا بدأ المؤلف رحمه الله بالصفات السلبية أو صفات النفي. وقد مر علينا فيما سبق أن صفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية، أي منفية، لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي، إثبات الكمالات ونفي النقائص. طيب، يقول فاعبده واصطبر لعبادته. الفاء مفرعة على ما سبق، والذي سبق هو قوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد. فذكر سبحانه وتعالى ما تثبت به الربوبية، إثبات ربوبيته، رب السماوات والأرض وما بينهما، وفرع على ذلك وجوب عبادته، لأن كل من أقر بالربوبية لزمه إيش؟ الإقرار بالعبودية والألوهية، وإلا صار متناقضا. فاعبده أي تذلل له محبة وتعظيما. وسبق أن العبادة يراد بها المتعبد به، ويراد بها إيش؟ التعبد الذي هو فعل العبد. قال واصطبر لعبادته. اصطبر أصلها في اللغة اصطبر، فأبدل التاء طاء لعلة تصريفية. والصبر حبس النفس. وكلمة اصبر أبلغ من اصطبر أبلغ من كلمة اصطبر، نعم، وكلمة اصطبر أبلغ من كلمة اصبر، لأنها تدل على معاناة، تدل على معاناة. فالمعنى اصبر وإن شق عليك ذلك، واثبت ثبات القرين لقرينه في الجهاد. طيب، وقول اصطبر لعبادته، قيل إن اللام بمعنى على، أو يصطبر عليها. نعم، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقيل: بن اللام على أصلها، أي اصطبر لها، أي كن مقابلا لها بالصبر كما يقابل القرين قرينه في ميدان القتال. قال لعبادته: هل تعلم له سميا؟ الاستفهام هنا بمعنى النفي، وقد مر علينا بندر بأن الاستفهام إذا جاء بمعنى النفي يكون مشربا معنى يكون مشربا معنى التحدي، يعني إن كنت صادقا فأخبرنا هل تعلم الله سميا. والسمي معناه الشبيه والنظير، يعني هل تعلم له مساميا يستحق، أو نظيرا يستحق مثل اسمه؟ وش الجواب؟ لا. فإذا كان كذلك فالواجب أن تعبده وحده. وش فيها من الصفات؟ قوله: هل تعلم له سميا، وهي من الصفات السلبية. طيب، ما الذي تتضمنه من صفات الكمال؟ لأن ذكرنا فيما سبق أن الصفات السلبية لا بد أن تتضمن ثبوتا، ثبوتا. فما هو الثبوت الذي تضمنه السمي النفي هنا؟ الكمال المطلق، الكمال المطلق. فيكون المعنى: هل تعلم له سميا، لثبوت كماله المطلق الذي لا يسميه أحد فيه. قال: ولم يكن له كفوا أحد، تقدم الكلام عليها، أي ليس له أحد يكافئه. أحد نكرة في سياق النفي فتعم، أليس كذلك؟ وكفؤا فيها ثلاث قراءات: كفوا وكفؤا وكفؤا، فهي مع الهمزة ساكنة الفاء ومضمومتها مع الهمزة، وبالواو مضمومة الفاء لا غير. وبهذا نعرف خطأ الذين يقرؤون ولم يكن له كفوا، كفوا سكن الفاء، هذا خطأ، بل نقول كفوا هذا بالواو بالهمز. وش نقول؟ كفؤا وكفؤا، فيها قراءة. طيب، هذه أيضا فيها نفي الكفء لله عز وجل، وذلك لكمال لكمال صفاته. لا أحد يكافئه، لا في علمه ولا سمعه ولا بصره ولا قدرته ولا عزته ولا حكمته ولا غير ذلك من صفاته. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أيضا يفرع على ما سبق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وكل هذا من توحيد الربوبية. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا، في إيش؟ لا، في الألوهية، لأن أولئك القوم المخاطبين لم يجعلوا لله أندادا في الربوبية. إذن فلا تجعلوا لله أندادا في الألوهية، كما أنكم تقرون أنه ليس له أنداد في الربوبية. طيب، وقوله أندادا جمع ند، وند الشيء ما كان منادا له، أي مكافئا ومشابها. وما زال الناس يقولون هذا ند لهذا، أي مقابل له ومكافئ له. وقوله وأنتم تعلمون، الجملة هنا حالية، وصاحب الحال هي الواو في قوله لا تجعلوا، والمفعول محذوف، يعني وأنتم تعلمون أنه لا ند له. طيب، الجملة الحالية هنا صفة، صفة، فهل هي صفة مقيدة أو صفة كاشفة؟ صفة مقيدة أو صفة كاشفة؟ إذا قلت إنها صفة مقيدة فكأنك تقول لا تجعل الله ندا وأنت تعلم أنه ليس له ند، فإن كنت لا تعلم فاجعل له ندا. يستقيم هذا ولا لا؟ لا يستقيم. إذن هي صفة كاشفة، والصفة الكاشفة كالتعليل للحكم. فكأنه قال لا تجعلوا لله أندادا لأنكم تعلمون أنه لا ند له، فإذا كنتم تعلمون ذلك فكيف تجعلونه؟ فتخالفون علمكم. طيب، هذه فيها أيضا صفة سلبية ولا ثبوتية؟ سلبية. كيف ذلك؟ لأن النهي عن الشيء دليل على انتفائه، فلا تجعلوا لها أندادا لأنه لا ند له، وحينئذ تكون من باب الصفات السلبية. طيب، لماذا ليس له أنداد؟ لكمال صفاته. طيب، ثم قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من هنا تبعيضية، والميزان لمن التبعيضية أن يحل محلها بعض، يعني وبعض الناس، بعض الناس. من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذهم أندادا يعني في المحبة، فسره بقوله يحبونهم كحب الله. ويجوز أن نقول إن المراد بالأنداد ما هو أعم من المحبة، يعني أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله وينظرون لهم كما ينظرون لله، لأنهم يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأنداد كحب الله عز وجل. وهذا إشراك في المحبة بحيث تجعل غير الله مثل الله في محبته. طيب، هل ينطبق ذلك على

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. شكر الله لشيخ أبي معاذ حسين الحطيبي دعوته وغيرته وثباته وإنكاره للمنكر، واحتضانه لعديد من طلاب العلم في ذلك المركز الطيب، ولسائر إخواننا مشايخ السنة ودعاتها، شكر الله لهم ذلك ونفع الله بهم. نحن بأمس حاجة إلى من يقول كلمة الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. المجتمع بأمس حاجة إلى بيان المعروف من المنكر.

0: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. باتزان، بانضباط، بعلم، ببراهين، بواقع الحال، فتكلم بأدلة وتكلم من واقع الحال. الحال هكذا يعرف، حال واقع ظاهر، المنظمات يعرفها، يعرفها ويعرف حالها الناس، والرافضة كذلك، وهكذا أيضا من عداهم، هذا شيء واقع. أصلا الذي يقول كلمة الحق مع رأسه مرفوع، قل قل قل كلمة الحق وتوكل على الله وقل كلمة الحق وانصح وكن صادقا فيما بينك وبين الله، تجد عواقب ذلك حميدة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أتي المسلمون من عدم النصح الصادق وعدم وجود الناصحين المخلصين وعدم وجود الصادعين بالحق، أتي المسلمون من الإدهان، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أتوا من هذه الوجوه. أتي المسلمون من الرغبات في الدنيا والعمالة، أن هذا يريد يعطى فيسكت وهذا يسكت. يا أخي ديني أعظم من روحي، من قتل الدين دينه فهو شهيد، فهو أعظم. أتي المسلمون من الجشع والهلع، أتوا من هذه الوجوه. أتي المسلمون من الجهل بدينهم وسيرهم وعدم انضباطهم مع العلم والعلماء، أتوا من هذه الوجوه وتخطفوا وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا وفتنوا وتسلط عليهم الأفكار والأغمار، ما هو الأفكار فقط بل الأغمار، هذا يبطش ويريد من وراء ذلك الدنيا وذاك مثله. الحمد لله أنه يوجد ناصحون، شكر الله للناصحين، ينصح انصح استقم كما أمرت. الله قال لنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أما بالنسبة لأعداء الإسلام فليس بجديد، والله لولا دفع الله سبحانه وتعالى ما وصل إلينا الدين على هذا الحال ولا أدنى منه، لكن الله يدفع شرهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين مهلهم رويدا. دين الله محفوظ، أهم شيء نحن معشر المسلمين نصلح أنفسنا، ندعو إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، نرد على المبطلين بقدر وسعنا المخالفين بالحجة، والله لا سباب، والله لا شتام، ولا كذلك يعني ماذا، ولا نريد منهم من ورائهم يعني شيء، نريد أن هذا الدين يقوم، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الله لنبيه كذلك: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. واجب علينا والله كل واحد يقيم الدين في نفسه وأهله ومجتمعه قدر مستطاعه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفاظ على السفينة لا تغرق، والله إنها هلكة إذا ترك النصح، هلكة للأمة جميعا. ففي الصحيح حديث النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، طبيعي أنهم ما معهم طريق إلا من هناك. قالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. انظر الآن استحسان الشيطاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والنصح عبارة عن تسديد خرق، هذا الكلام نصح، الكلام الذي يقوله أهل السنة. أنا أحمد الله والله أنه يوجد في أهل السنة من يغار على الدين، نحن نحمد الله أن يوجد ناصحون، نعاني من المتفالتين، من الذي ما إذا أعطي رزمة من الفلوس سال لعابه راح تاجر، بعد أن كان داعيا إلى الله، بعد أن كان يؤمل فيه أن ينصر دين الله وأن يقيم دعوة بمفرده في قطر من الأقطار يسد الله به ثغرة من الثغور في دينه، علم كتاب الله وسنة رسوله يفقه في ذلك يدعو إلى كتاب رسوله، كلام واضح. هذا الذي نحن نعاني منه، هذا التفالت، وهو أمر مقصود للنخر في الدعوة لتضييع أهلها، لتفويتهم، لتمزيقهم، لتشتيت جهودهم، لأيضا تهميش دعاتهم. يا أخي أهل الباطل معه واحد من أهل الباطل ربما يجعلونه في القمة، وهؤلاء إذا رأوا داعيا إلى الله جعلوا ينخرون في عضده من الداخل. فهذا كله أمر مقصود، لكن الحمد لله أنه يوجد نصحاء صلحاء، هذا خير. ما زالت الدعوة في عافية، ما زال رجالها زهادا عبادا، ما زال رجالها مقبلين على العلم والتعليم، ما زال رجالها وكذلك أهلها رجال ونساء والله الحمد مجتمعها ليس أمعه لمن يهرف بما لا يعرف ويهرب ما لا يدري، ما زالوا على يقين أن الحق معهم وأنهم ظلموا واعتدي عليهم وبغي عليهم وأنهم حقرت جهودهم وأنهم شتت طلابهم وأنهم أيضا ثوروا بعضهم عليهم وأمثال ذلك. ولكن ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. أبى ربي سبحانه وتعالى إلا أن الخير يثبت وأن السنة تقوم وأن الغيورين أيضا على دينهم أن الله جعل فيهم البركة ويعلمون ويتعلمون ويبحثون في كتب العلم ويسيرون على طريقة سلفهم رضوان الله عليهم دون ميل إلى دنيا زائلة ولا إلى شبهة فاشلة، ولله الحمد. نسأل الله التوفيق والثبات، سيروا على هذا، الله يحفظكم. دعوا إلى الله بحكمة، دعوا إلى الله كذلك بسنة، دعوا إلى الله بثبات. خذ العلم وانشره، خذ السنة وانشرها. والذي يقول خلاف الحق يعني ما عنده حجة، حتى المبطل لو عارض بالعضلات بالقوة يفرض كذا والله مهزوم دنيا وأخرى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فهذا هو والله الحمد، ثبات هذا الخير بثبات رجاله ودعاته والعلم فيه والسنة فيه والزهد فيه. شوفوا بارك الله فيكم، يعني التميز له أهميته. الآن هذه النماذج التي ذكرها أبو معاذ نماذج، كيف المخرج منها؟ إيش المخرج منها؟ المخرج أن نميز طلابنا، نميز أنفسنا، نميز دعوتنا عن هذه الأفكار الهدامة، نميز دعوتنا، وأن ندعو إلى الله، وأن نبقى أن الذين يريدون يدهنون الذين كما قال الله، يعني ماذا عنهم كما وصفهم الله عز وجل، أنه فاستقم يا أخي بيننا وبين كتاب الله وسنة رسوله، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا تميز الدعوة، وهذا التميز أغاظ كثيرا ممن يريد جرجرنا للدنيا وللسياسات. لا، أنت عندك كتاب سنة ما تحتاج إلى هذا كله، تحتاج تقول يعني قال الله قال رسوله. وعلى هذا الحال نسأل الله التوفيق، نسأل الله التسديد، ونسأل الله عز وجل أن يتوفانا على الإسلام والسنة. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر، قلت له لا تبكى عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر، لا نحاول كرسي. هم يعرفون هذا، إلا واحد سيكذب علينا. لا نحاول مناصب دنيوية، هم يعرفون هذا، إلا واحد سيكذب علينا. الكذب كثير ما علينا منه، ما يبال به. أما الزبد فيذهب جفاء. لا نحاول منازعتهم في رئاسة ولا شيء، لكن نحاول تمكين العلم، نحاول تمكين السنة، نحاول الحفاظ على الفقه الشرعي، نحاول الحفاظ على ثبات الخير وأهله على مكارم. هذه المكارم ألا تنتزع منا، هي هذه المكارم ما تنتزع، ترون ما تنتزع يعني ماذا بسهولة، تنتزع بالجهل، تنتزع بالأفكار الهدامة، تنتزع بالمطامع الدنيوية والعمالة للغرب والشرق واليمين والشمال والروم والفرس أمثال ذلك، تنتزع هذه المكارم. فنحن نحاول إبقاء هذه المكارم في أهلها على ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما سار عليها سلفنا رضوان الله عليهم بقدر مستطاعنا وبما هيئه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. نسأل الله التوفيق، نسأل الله أن يدفع الفتن عن هذه البلاد وأهلها، وأن يمكن للخير وأهله. وأبشروا والله لدعوة واحدة من صالح أن الله يكبت بها باطلا كثيرا، أبشروا أبشروا والله لنصيحة واحدة أن الله يدفع بها شرا كثيرا. الله يجعل البركة ولينصرن الله من ينصره. أنت تتكلم بكلمة في مكان ربما مثل هذا المكان الصغير وما تدري نفعها، ويجعل الله فيها البركة ويبصر بها أعينا عميا، ويفتح بها آذانا صما، ويفتح بها قلوبا غلفا، ويجعل الله لها البركة. أهم شيء تصدر بصدق وأخلاص، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا قام العمل أو القول على إخلاص ومتابعة بارك الله فيه، والأمر ليس موكولا إلينا. الأمر قل إن الأمر كله لله، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء. وإنما هذه أسباب يبذلها أهل السنة للقيام، قيام العلم، قيام السنة. حافظوا على هذه الدعوة من الضياع، بارك الله فيكم، من الضياع الدنيوي. إلى هنا بارك الله فيكم.
1: يقول السائل: رجل يحس أن فيه عينا هو وأهل بيته، فإنه في مشاكل في بيته، ويخرج من مرض ويدخل في مرض آخر، وتعقيدات في زواج أولاده، والمهم أنه يشك أنها عين، فماذا يفعل؟ وإذا كان هناك رقية شرعية فما هي؟
0: الجواب: هذه أعراض محتملة، محتملة أنها عين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. ولا شك أن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، إلا جعل له دواء. والعين علاجها يسير بإذن الله، وهو الثقة بالله والتوكل عليه والإقبال على العبادة وعلى ذكر الله. أذكار الصباح والمساء يلتزمها ويلزم بها أهل بيته، أذكار النوم واليقظة كذلك، تنحية المعاصي إن وجدت شيء من المعاصي في البيت مثل الأغاني، المحافظة على قراءة القرآن، وجعل حزب له مستمر كل يوم، وإلزام نفسه وأهله وأولاده بذلك قدر المستطاع. وبالأخص سورة البقرة وآل عمران، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقال: إن الشيطان لا يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فاقرأ البقرة كل يوم إن كنت تعاني من مثل هذه الأمراض أنت وأهل بيتك. وكرر قراءة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فما تعوذ متعوذ بمثلهما، ويكثر من ذلك. وحث نفسك وأهلك على قسط من الليل والدعاء في وقت نزول رب العالمين إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. أن تكون من السائلين في ذاك الوقت بما تريده أن يعطيك الله سبحانه وتعالى، وما كان عطاء ربك محظورا، ذلك الفضل من الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وهكذا اكثر من الدعاء وقت السجود بما هو من شأنك الذي تريده في ما كان بغير إثم ولا قطيعة رحم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يفوتك في كل صباح أن تقرأ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. أنت ومن استطاع من أولادك وأهل بيتك تلزمهم بذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بمن قرأها قال: كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. وفي الحديث قال: وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولا يفوتك أيضا أن يكون من أذكارك المسائية وعند النوم آخر آية سورة البقرة: أنت وأهل بيتك ومن استطعت منهم، من قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى آخر السورة، آيتان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وهذا يشمل أذكار المساء وأذكار النوم، فمعناه أن تكفيه شر ما يكون في تلك الليلة. ولا يفوتك قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بآية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه من الجنة إلا أن يموت، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وهكذا لا يفوتك أن تقرأ تلك الأذكار دبر كل صلاة: تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، فإن هذا لا يخيب قائلها، معناه أنه يفلح. معقبات لا يخيب قائلهن: دبر كل صلاة 33 تسبيحة، 33 تحميدة، و33 تكبيرة. قال ويقول تمام 100: لا إله إلا الله. والشاهد منه لا يخيب قائلها، أي أن هذا من أسباب الفلاح. وقبل النوم أيضا فإن هذا من أسباب القوة والنشاط واندفاع الشيطان وبعده، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ تسبحان الله إذا أتيتما مضجعكما، سبحان الله 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 34، الحديث. وهذه كلها وقايات من الشر وحصون من الفتنة والشر والشيطان، وحروز من الحروز الشرعية للحروز السحرية والشعوذية، يعني ما أنها تكتب إنما تقرأ، من الفتن. ومن لم يتحصن بمثل هذه الأذكار ربما تسلط عليه الشيطان، وتسلط على أهله، وتسلط على صدره، وتسلط على يعني قلبه، وتسلط على أخلاقه، وتسلط على بركات رزقه. وفي كل حال ألا يدري إلا وحياته قد صارت ضنكة سبب عدم الإقبال على الله. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سواء الإعراض كليا كما هو شأن الكفار أو الإعراض جزئيا حيث أنه يغفل عن الذكر فيحصل له إهمال في جانب من الذكر، فهنا لا شك بديهي أن يحصل فرصة أن يجد الشيطان فرصة للتسلط على من غفل، على نفسه، على أهله، على ولده، على ما يعيش الإنسان حياة طيبة إلا بذكر الله وطاعته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهناك نصيحة مهمة أيضا في راحة النفس وطمأنينتها وذهاب القلق عنها، ذهاب القلق عنها. نحن نتحدث عن القلق لأنه صار مسيطرا على كثير من الناس، سيطر، سبب سوء الأخلاق، سبب التفكك، سبب القتل والقتال، سبب ضيق الحال، سبب يعني هذا المجتمعات الآن فيها قلق بشتى أنواعه، ما هو فقط قلق في نفسي، بشتى أنواعه، قلق عن المعتقد الصحيح وبعد عنه، قلق عن الاستقامة، قلق عن الأخلاق، قلق عن التعامل الصحيح، قلق من شتى الوجوه. أن سببه الشيطان أبعد، تعدوا. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، فابتعدوا. ومن أعرض عرض الله عنه. لهذا يعني كان من المهم أن يكون الإنسان قسط من حلقات الذكر يحضرها معلما أو متعلما أو سامعا، فإنها مجال السكينة، راحة. هذه السكينة هي راحة النفس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا مجلس سعادة. ما ظنك بمجلس تتوفر فيه هذه الصفات؟ السكينة تنزل والرحمة تغشى أصحاب ذلك، مثل ذلك مجالس العلم والسنة والهدى، لا مجالس البدعة والشر. نعم. وهكذا أيضا رب العالمين يذكرهم عنده، مجلس سعادة والله. وإني لأعجب من الزاهدين في مثل ذلك، والله لو حصل أحدهم، لو كان أحدهم يتحصل على نظر يسير من المال، إذا حضر في مجلس من المجالس يوزع ويقسط إما شهريا أو يوميا أو أسبوعيا لحافظ كثير من الناس على مثل ذلك المجلس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يجدوا مرماتين حسنتين لشهدوا العشاء الآخرة. هذا شأن كثير من الناس. ولكن هذه الأشياء العظيمة، عظيمة وربي عظيمة، والزهد فيها زهد في حياة، زهد في صحة نفس، زهد في العافية. هذه الأمور العظيمة تجد الواحد بجوارها ما بينه وبينها إلا الجدار يزهد فيها. يا أخي اسمر مع الناس، اسمر مع الناس. إن لم تجد كتابا وكذاك وما تعرف كذا، جلس واسمع الذكر، جلس وحز هذه الفضائل، جلس. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وله قد غفرت، قال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأنت في سعادة ما أنت في شقاوة مثل هذه المجالس. ففي مثل ذلك تجد راحة نفس لهذه السكينة التي تنزل للقرآن وتفسير القرآن وتفسير السنة وبيان السنة والعلم والهدى والتذكير، والتذكير يجد الإنسان الانشراح فيها والراحة نفس. حتى إن القلق يتلاشى، القلق من الفقر، القلق من الخوف، القلق. أقول والله أننا كنا في دماج، المدافع من حولنا، وربما تسقط على البيت، حتى ربما يهتز بعض الجدران من الهاونات، ونحن ندرس ونجد سكينة، لأن سكينة العلم والمجالس، ونجد راحة. حدثنا، أخبرنا، نشرح. نعم. وبعضهم يجرح هناك وبعضهم يقتل هناك، ونحن ندرس. وراحة نجدها بسبب مجالس العلم في حالة خوف شديد، حالة خوف وحصار شديد وضغوط متكالبة متكالبة، الأعداء يحملون من معسكرات تلك معسكرات الجمهورية ويرجمون فوقنا، يذهب يعبي بطنه لحوم شحوم ويعبي فمه قاتل وعبى أيضا أسلحته ومكان ذخائر من المعسكر الجمهوري أو من غيره، ثم رجم على طلاب العلم، ومع ذلك نجد سكينة، وإخواننا أيضا يسمعون الدروس ويسمعون ويجدون سكينة وراحة نفس. والسكينة هذه هي مادة النصر، هذه مادة النصر، مادة الثبات، أدل ذلك في سورة الفتح وسورة آل عمران وغير ذلك كثيرة، ومادة التوفيق والهداية وغير ذلك من الفوائد. فلما كان كذلك أي الإقبال على الله والذكر والدعاء وإقبال جالس العلم، ما كان هناك كبير رعب، كبير انزعاج، كبير أبدا، حتى إن الذين يأتون يصالحون يتعجبون، المصلحين يأتي بعض المصلحين أولئك الذين ما يجزم يقول هؤلاء أخطأوا، والله أني أعتبرهم ضعفاء نفوس، أني أعتبرهم أولئك ضعفاء نفوس، ما يستطيع أن ينطق بكلمة هذا خطأ، كنا نتحرش به نقول هذا خطأ ولا ما هو خطأ، الآن الحوثي مخطي بس ما نقول له مجرم، ما نقول له مجرم عاد نضخمها عليه، لا بس نريد نأخذ من كلمة خطأ، نقول هل هؤلاء عندهم إدراك؟ هل هؤلاء عندهم حيوية نفس؟ هل هؤلاء عندهم تمييز؟ هل هذا خطأ ولا ما خطأ؟ نحن في المجلس ويرجم علينا كلنا نحن وياهم، ولا واحد يستطيع يهمس بشفته يقول خطأ، ويعرف من صميم قلبه أنه خطأ وجريمة، أقول لك ضعف، حسبنا الله ونعم الوكيل. استذلوهم، استذلوهم حتى حرموهم كلمة الحق والإنصاف، حتى حرموهم عظمة العدل. نعم، الشاهد من ذلك ونحن والله نعيش في عافية وطمأنينة وسكينة، من قتل احتسبناه ومن جرح يعني أيضا كذلك والحمد لله. الشاهد هذا كله نذكره لبيان أن راحة النفس وطمأنينة النفس وهدوء النفس وعافية النفس كلها في ذكر الله وفي مجالس الذكر في العلم والتعليم في الهدى، في الهدى. ما حسد الصالحون إلا على هذا، الله ما عندهم شيء من الدنيا ولا نافسوا أحدا على دنياهم ولا على مناصبهم، ولكن هذا أمر يحسده الشيطان، حتى إنك تجد المستمسك به والحريص عليه ربما أذي في بيته في أهله في أولاده من الشيطان وجنوده من داخل وخارج، يحتاج والحال هذا أن يتضلع وأن كذلك أيضا يصبر وأن يتجلد على مزيد من الثقة بالله والتوكل عليه والأذكار والتعلق بالله وقيام الصيام حتى يدفع الله عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، ولهذا والله لسبيل التمكين يبتليه الله من أجل أن يكون ثقة بالله أشد وقربه من الله أشد حتى يمكنه. يبتلى الصالحون على قدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه، لماذا يشدده صلب في الدين؟ لرفعته. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فكل ما علم الله منه الثبات والخير والصلاح زادهم الابتلاء ليزداد قربا وثقة وكذلك أيضا اعتمادا على الله وصلة بالله وإقبالا على الله فيرفعه أكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكبير عمل، لا يزال الله يبتلي في نفسه وأهله وماله حتى يبلغه إياها، نسأل الله التوفيق.
1: يقول السائل ما أهم الدروس التي يبدأ فيها الطالب لكي يكون مستفيدا بفترة قصيرة أي خلال 3 سنوات؟
0: يبدأ بالمتون المهمة السهلة التي يسير عليه، بدائيات العلم يحفظها ويتقنها ويدرسها، بعض متون العقيدة بعض متون النحو بعض متون الفرائض بعض متون السهلة، ويؤسس علمه على أساس متين وهي محفوظات سهلة لا تشق عليه. في كل فن يحفظ شيئا من مختصراته إن استطاع ذلك، أو في معظم الفنون التي يستطيعها يعتني بالخط والإملاء. ومن خير ما يستفيده وأن يثبت على السنة، وإذا ثبته الله على السنة مع بدايات جيدة جعل الله له بركة فيما عدا ذلك، فينتفع بنفسه وينتفع منه غيره. وإن محق أو هرع إلى الدنيا بعد أن يأخذ ذهب خير غالبا كما تعرفون من أدلة كثيرة. واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا ماذئبان جائعا أرسل في غنم حسد حرص الملأ الشرف والمال دينه، أمثال ذلك. منهما لا يشبعان، لست أخشى عليكم الفقر لكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. فإذا شغل بدنيا أو شغل بالأهواء ذهبت بركته، فلا يفرح به كبير فرح كما كان يؤمل فيه الخير. لذا فإني أنصح إخواني بالصبر، وأن لا تمنى بالدنيا فتفرح بها. فإذا مني الداعي إلى الله بالدنيا ثم فرح بذلك معناه سيشغل، معناه سيصرف، معناه سيذهب خيره. ولذا أيضا ثانيا أنصح إخواني أن من له دعوة وله خير سابق وحفظ وتحصيل للعلم أن لا يضيع نفسه، لا يضيع نفسه، ولا كذلك أيضا ينشغل عن العلم والسير فيه. فإنه إذا انشغل عن العلم والسير فيه يعني شغل بغير ذلك من الأشياء وصرف بغير ذلك حتى تضعف معلوماته، تتلاشى معلوماته ويصرف عن العلم تدريجيا. وأوجه نصيحة لمن له خير ونفع أن يستمر فيه متعلما ومعلما، متعلما ومعلما، وباحثا ومستفيدا، وجادا ومجتهدا، وحافظا ومنتفعا ونافعا، حتى تربو علومه وتزداد وتقوى مداركه ويتدارك ما فات من محفوظاته، ويستمر على الخير ويحافظ بالخير على نفسه، الخير يحفظ الله به الخير، وعلى مجتمعه، وعلى مجتمعه. وهكذا أوجه نصيحة إلى بعض إخواني أهل السنة الذين في بعض البلدان ما قامت لهم دعوة، ما عنده طلاب، ما يستطيع يخطب، ما يستطيع يدرس لضغوط تلك الدول على من فيها أن لا تقوم لديهم دعوة، أن يلتمس له بلدا تقوم فيه دعوته. فحيث قامت دعوته وحيث قام انتشر علمه فذاك موطن خيره وذلك موطن إقامته حيث استفاد. انظروا إلى الشيخ الألباني رحمه الله في بلده ما كان ربما يحصل له خير، كما يشير إليه في هذا المقروء آنفا، إلا أن يشاء الله. فلما انتقل إلى بلد وجد فيه الخير وانتشر نفع الله به. لا تبقى أسير بيت ومناخ، أسير بلد ومأوى مثلا ومسكن، والله تخرج بإذن الله عز وجل. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال الله سبحانه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت وقد وقع أجره على الله. إن لم تهاجر خرج دعوة، إن لم تهاجر خرج لطلب العلم. فبلاد اليمن مرتع للدعوة، انظر لك مسجد ولو صغير ويلتف حولك هذه مثل هذه الوجوه المزهرة طلاب العلم، هات يرحمك الله فتأخذ وتعطي. وانظر لك مكتبة وانهل منها أنت ومن معك، هنا ينتشر العلم كما قال عمر بن عبد العزيز وليجلسوا للناس حتى يفشوا العلم. ف فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا. هنا تحافظ على وقتك حتى ربما ما تجد الوقت الكافي للنوم، هنا تحافظ على وقتك وعلى نفسك وعلى مجتمعك أيضا، فيزداد نفعك ويزداد خيرك باجتماع البحث واجتماع التدريس واجتماع النصائح والخطب والمواعظ واجتماع أيضا الدعوة إلى الله واجتماع الردود على المبطلين واجتماع كذلك أيضا عديد من المنافع. وإني لا أعلم والله رجالا قد طلبوا العلم من إخواني من طلاب الشيخ ومن إخواننا الذين أيضا في أيامنا التي نكون فيها كانوا معنا وهكذا عندهم خير. لهذا لا يعني ماذا لا يذهب العمر، العمر يذهب، لا يذهب العمر بغير استمرار في طلب العلم ونفع، فيهدر تاريخك، يهدر تاريخك وتذهب أوقاتك ويحصل الغبن إن سلمت من الانحراف والميول إلى الجمعيات والميول إلى الحزبيات والميول إلى مثلا الواتسابات والميول إلى مثلا الانشغال وضيق الصدر والقلق والمهاترات بما لا يعود بفائدة. فإن بعض الذين كذا رجعوا فسابك، يرجع فسبوكي يعني فسابك ما يضيع وقته. أنا أنصح إخواني أنه يشغل، يا أخي لا ترجع مع الفسبوك، ارجع يا أخي مع رياض الصالحين، ارجع ارجع مع صحيح مسلم، ارجع احفظه، راجعه إن كنت قد حفظته، ارجع مع القرآن خليه عندك مثل خليه عندك محفوظا، وإن تفلت منك راجعه راجعه، ارجع إلى الإمامة والخطابة، ارجع إلى التأليف، ارجع اشغل نفسك به. والله هذا الذي يوفق له إن شاء الله يجد خيرا في الدنيا والآخرة بحول الله وقوته. في مدتنا في المملكة، المملكة فيها خير، بلاد خير، بلاد نفع، لكن يا أخي والله ما تجد المحافظة على العلم أكثر من ما تجده في مثل هذه الحلقات. هناك تحافظ إلا أن النفع قليل، وأظن ما أحد يخالف ممن كان يحضر معنا هناك، ولا أيضا أخالف نفسي بنفسي أن النفع هنا أعظم وانشغال أعظم والخير أعظم. وهناك معك درس مثلا تحضره، حضر فيه تحضير مشي الحال ربما ما إلى ذلك للانشغالات وكذا، تخرج لمكان قريب تضيع ساعة للزحام وكذا، والبركة في هذه الأماكن خير. ما قلنا هذا النصح إلا مقصودا لإخواني السامعين حفظهم الله، نسأل الله أن ينفع بهم، وأن الذي يجد له مكانا يأوي فيه ويأوي إليه، ويجد له مكتبة ويجد له طلابا يأخذ ويعطي، أن هذا طريق نفعه، طريق نفعه وطريق ظهوره ونبوغه وطريق ثباته بإذن الله عز وجل أكثر، وطريق نصحه وتوجيهه قريبا من إخوانه وقريب من إخوانه، وطريق مماسكته ونفع إخوانه ومماسكة إخوانه أكثر، وإحسانه إلى الدعوة أكثر، وإحسان أهل السنة إليه أكثر، وإحسانه إليهم أكثر. هذا باب الانتفاع، نسأل الله التوفيق. مش ينفعني أن أكون دكتور وأخذ الدكتوراة ثم معي مكتبة مثلا أعلف فيها كذا وأجمع فيها كذا، وما عندي تلاميذ، ما عندي دعوة، ما عندي كذا. النفع يكون فيه ما يعني يسير إلا من وفقه الله ونستفوته، لكن هذا الحقيقة، حقيقة أن النفع في الدعوة إلى الله عز وجل وفي العلم أحسن. وأيضا ما هو في اليمن فقط، في اليمن في دعوة، دعوة خير، لو تتحصل على مسجد، وتتحصل إن شاء الله يا أيها الداعي على مسجد تقيم فيه، سواء تأخذ أو تعطي، أو تأخذ وتعطي، الأمر يقصد من الخير والعلم، تجد خيرا أينما كنت. وبلاد الحبشة فيها دعوة، لو ذهبت تعين إخوانك هناك وتعلم عندهم وجدت خيرا، والتف حولك هؤلاء وهؤلاء وجمعت بين إخوانك على خير وهدى، وتجمع عندهم ويحبونك وتجد خير. ولو تذهب لك في بعض البوادي يعني في تلك بلاد الحبشة وتدرس، إذا تيسر لك مقام هناك تجد دعوة هناك، سلفيون أهل السنة إن كان البلاد فيها ما فيها، لكن تجد من يؤويك وتؤويه، وليست كالبلاد التي تجد لك فيها مكاتب وكذا، لكن الخير حاصل. ولو ذهبت إلى تنزانيا تجد دعوة، تجد دعوة وتلقي منك وأخذ عطاء بلاده وفيها دعوة، وتستطيع أن تشر ما عندك وتأخذ وتعطي على قدر ما عندك من الخير. وكثير من البلدان تجد فيها، ولو ذهبت إلى الصومال تجد دعوة، ولنا إخوان هناك على السنة، ولو وجد من يدعو معهم ويعينهم لوجد دعوة ونفع وانتفع وأحبه وأحبهم. بلاد دعوة، الصومال كثير، كثير من بلاد، وكثير من بلدان، من البلدان تجد فيها دعوة. لماذا أنا أبقى أسير؟ لماذا يا أخي الداعي إلى الله تبقى أسير بلد ما تنشر فيه دعوة، دعوة ما تنشر فيه كذلك علما هيأه الله لك ومن الله عليك به وأكرمك الله به؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الناس أحوج لك، أحوج إليك، لك وإليك أحوج من أن تبقى بغير دعوة. والله محتاجون الناس إلى دون بعض الدعاء إلى الله عز وجل، الذين يعني على حالة ربما يخشى أن يكون مصيره إلى موت سريري كما قال بعضهم، موت سريري يعني قليلا قليلا حتى يضعف وتضعف معلوماته. أعرف دكتورا أخذ الدكتوراة وحضر كتاب، يقول حضر كتاب كذا وكذا ما أريد أسميه، وبعد ذلك انشغل بالدنيا، انشغل بالعقارات، انشغل كذا. والله يا إخوان أنك تسمع خطابتك، خطابته لو خطب من صغار الطلاب عندنا لأفاد السامعين أكثر منه لما سمعنا بعض الخطابات له. وهكذا أيضا قراءة ربما ما عاد يتقن جزء أما إتقانا كما ينبغي، شغل. وهذا حال الذي يشغل، حال لا شك فيه الذي يشغل، أو الذي أنه سيشغل. من لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل، من لم ينشغل بالعلم سيشغل بغيره، يشغل بغيره إلى أن يضعف حاله. وأنصح إخواني أن لا يجاروا المترخصين، المترخصين. فإذا وجد واحد يقول مثلا تصوير ذوات الأرواح، يعني قد تصور فلان وتصور فلان وتصور فلان، أنت قرأت يا أخي، أين قناعتك بالحق؟ أنت قرأت، أنت قرأت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة فيها وعيد شديد وتبين أن تصوير ذوات الأرواح كبيرة، أو تحتاج أن الناس يجمعون على غير الخطأ، ما يحصل خطأ عندهم وأنت تتلمس لك الأخطاء وتأخذها؟ ولا بد من إجماع حتى تمشي، لا ما تسير إلا على إجماعات. فماذا بدل الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. استقم كما أمرت ومن تاب معك. لا يصح، لا يجوز لأحد عرف السنة أن يتركها لأحد. أما الذي ما تأصل على قناعة بالحق وإنما تأصل على التشويشات ومجارات الناس، ما سينتهي إلى، ما سينتهي إلى الاستقامة، ينتهي إلى أنه كل ما وجد رخصة من فلان فعلها فلان، هذه الرخصة فعلها فلان، وهذا قال بها فلانا، إلى ربما التنازلات عن كثير من السنن الدين. وعلى هذا آثار كثيرة عن أهل العلم، تنازلات. عرفت فالزم، استقم كما ارتقموا إليه واستغفروه، فإنه نشر في هذه الآونة بعض من بعد سنين ويصحح مساره إلى، يصحح مساره إلى الغواء، ما يصحح على الصواب، يعني معناها أنه يصحح يرجع إلى الغواء. وهو ذلك يتصور، لماذا؟ قال رأينا أهل العلم يتصورون، والله لما هو صحيح، أهل العلم يحذرون، نصحاء أهل العلم وصلحاء أهل العلم يحذرون من تصوير ذوات الأرواح. إن أردت الخير فخذ الدليل بأدلته ومن قال به، إن أردت الخير، وإن أردت الهمجية، وأردت كذلك أيضا مثلا الغوى والبعد عن الحق وما إلى ذلك، تابع لك الرخص، تابع الرخص. فممن اجتهد وأخطأ، وممن يعني ماذا له في ذلك أيضا شبهات وغير، يتفاوت حال الناس. نسأل الله العافية يا إخوان، احمدوا الله على العفة، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فعدة محاذير ضياع، حتى البركة والله ما هي معهم، حتى البركة سلبوها، سلبوها. أبو الحسن عدا على هذه الدعوة، بداية الدعوة ما كان كلامنا كبير له سمع كذا، بعد قالوا هذا حسد أبو الحسن، وأبو الحسن العالم، وأبو الحسن كذا. والله أننا خوف على الطلاب العلم تلك الجمعية، وتجمعنا ورحنا أيضا في تقينا وجلسنا معه، وإذا بالرجل مشعب في أشياء ما زال صار صائرا في ذلك، وإلى الآن حتى إلى الآن يعتبر العلمانية مسلمين، ويعتبر حزب النور في مصر أنه يحث عليه ويوجه عليه، ويعتبر الانتخابات، وتتجارى به وبأمثاله الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وإخواننا هؤلاء في حضرموت خاصة هذه البلاد على سنة، يحبون الدين، يحبون السنة على طريقة، يعني أحب الشيخ مقبل ودعوته، وكثير منهم طلاب عنده. فهجم عليهم أبو الحسن لقربه، مارب قريبة من سيئون، هجم عليهم أبو الحسن يزور هذا ويلتقي بهذا يزور هذا، والله بطشهم من الدعوة السلفية، بطش منهم جملة ما هي باليسيرة، ودخلهم في الجمعيات، وحبب إليهم كفالة الداعية والجمعيات، وأدخلهم في أشياء ما كانوا عليها في زمن الشيخ، وهم يعترفون بذلك بعظمة ألسنتهم وبأقوالهم وأفعالهم أنهم غيروا وبدلوا في كثير من الأمور، ومع ذلك جعل في قلوبهم وحشة شديدة من إخوانهم أهل السنة، وبعضهم يشحن بعض، والله ما هو صحيح هذه الوحشة، حتى فصلهم وصارت صار لهم يعني صار هذا عنده جمعية، والذي معه جمعية يعني ماذا، وعلى هذه الطريقة أبعدهم عن الخير وضيعهم من الخير الذي كانوا فيه، وقد كانت هذه البلاد تزدهر وتزدهر بالسلفيين في كل مسجد أو في جل مساجدها، حتى الصوفية يعني ضعف كيانهم ما إلى ذلك. لكن يا إخوان حرمهم الانتفاع، حرمهم الإقبال على الخير والعلم، حرمهم الولاء الصحيح والأخوة في الله الصحيحة، حرمهم التواضع لبعض من تعلموا عندهم، حرمهم كذلك أيضا، حرمهم السير الذي كانوا عليه والبهجة التي كانوا عليها في المنهج السلفي العظيم، منهج سلفي والله، حرمهم، أوقعهم في تصوير ذوات الأرواح، أوقعهم في أشياء وتركهم راح، رجم بهم ورجموا بهم، حتى بعضهم الآن ما عادوا حوله وفتح له جمعية مستقلة، بس أعطاه الطريقة، روضها عليها وأعطاه الطريقة، رسم للطريقة ومشى. فيا إخوان احذروا قطاع الطرق، قطاع الطرق إلى طريق الخير وإلى الهدى، الهداية والاستقامة والعلم النافع والنبوغ الصحيح. آتوني واحد منهم الآن بعد انفصالهم عن الدعوة السلفية عن طريقة الشيخ رحمة الله عليه وأن الخير، آتوني واحد منهم الآن يعني ظهر خيره وظهر علمه وبرز نفعه، مسخت بركتهم، بقي معهم مساجد، بقي معهم مساجد يدرسون فيها، وبعض دروس هكذا الهزيلة يصورون فيها، يأتون فيها مثلا بمسابقات شيء من الدورات يسمونها دورات بعد الجماعة، كيف ما قالوا وهل أنا إلا من غزية أن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، وصاروا على هذا. نحن والله أننا نشفق عليهم ونفرح أن بقية عندهم، عند بعضهم بقية عنده التوحيد أو بعض من ذلك أو السنة أو كذا، يقاومون التصوف، لكن ما صار لهم نفع، ما صار لهم ذلك النفع الذي كنا نؤمله ونسعى أن يكون مثلا أعظم، فحرموا وحرموا غيرهم. فلهذا ننصحهم، والله أنصحهم أن لا يصد الناس عن العلم، أن لا يصد الناس عن الاستقامة، هذا خير المجتمع، إبعاد المجتمع عن التصوف والشركيات والبدع والخرافات من صالح المسلمين جميعا، صالح الناس، إبعاد المجتمع عن الأهواء والفرق الضالة، وأيضا عن الجهل، فالجهل ما هو في صالح أحد، فلا يجوز الصد عن الدعوة السلفية الذي تربوا فيها حقا ثم رضعوا حليبها وتقيعوا، قيعوا من ذلك، ثم بعد ذلك تنكروا لها وقلبوا ظهر المجن، لا يجوز لهم التنكر ونوصيهم بتقوى الله، وأن من لم ينصر السنة والخير لا يضادها، يتركون الخير ينفع الله به، فمن وفقه الله منهم أقبل، ومن بقي على هذا الحال لله الأمر، لكن أما المضادة فالله المستعان، ما هو في صالحهم، لأنه كل ما أحد ضاد، كل ما تجد أحدا ضاد الخير ازداد حاله سوءا، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. والواقع أننا في الوادي، في هذا الوادي ما نرى منهم يعني ضرر ومشاقة وكذا، لأن بلاد حضرموت بلاد سكينة، بلاد خير، بلاد سكينة، بلاد كذلك متعودون على هذا الخلق الجيد وما كان من ذلك، فلهذا هم متعودون على هذا، ما فيش ضرر، هذا الواقع ما نرى ضررا، لكن مع ذلك نحب لهم ما نحب لأنفسنا الخير أن يعودوا، والله أن يعودوا، العمر يذهب والوقت يذهب، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وهكذا. نعم أخذها باعتبار أن أهل السنة كانوا واثقين به واحد من طرفهم، وذهب هنا والتقى بهم وعظموه وبالغوا فيه وغلوا فيه حتى قدموه على كثير من الحقائق التي سمعوها إلى الآن. وتقول له يا أخي الرجل الآن يقر لك حزب النور ويدعو إلى الحزبية، وأخبرني واحد بمكة أنه كان من طلابه، أنه كان في مجلس ثم قال لهم إخواننا أصحاب حزب الرشاد لما أنشأوا لهم حزبا، محمد بن موسى البيضاني ومن معه حزب الرشاد إخواني، قال لهم إخواننا حزب الرشاد أنشأوا لهم حزبا، كيف ترون ندخل معهم أو نتخذ لنا حزبا لأنفسنا؟ فقال له بعض الجالسين بل ندخل مع الأصل إخوان المسلمين، قالوا هذا أيضا ما في مانع. قال فمن ذلك الحين تركته، أنه يرى أنه لا مانع من الدخول مع الإخوة المسلمين، وهم راضون عنه أيضا جدا، ما بينهم خلاف أصحاب بن حسن والإخوة مارب، يعني عسل وسمن بعضهم إذا صح التعبير، ولا لا عسل ولا سمن، نعم، لكن هكذا بينهم هذا الألفة بينهم، فهم بعضهم من بعض. لهذا يا إخوان يأتني بجمع صغير أخرج لك منه إخواني كبير، إذا كان هذا في مسألة الزيدي والشيعي فهذا الحقيقة، هو يحث لكم. أما الآن رجل فالت أكثر، لكن قل لهؤلاء الذين مثلا قد تركوه تقول لهم مثلا الرجل عنده والرجل عنده والرجل ما زال ناشب إلى هنا كأنه كفت، يا أخي فاصدع بما تأمر، خلص رأيت الباطل لماذا ما تترك الباطل وترك صاحبه، ما لك عذر عند الله عز وجل إذا رأيت الباطل ما زلت متشبث بصاحبه، والله ما لك عذر عند الله، وأدل ذلك كثيرة، وبعضهم قد خطب فيها بأمثالها. نعم حث على هذا، ولغى العلمانية عنده مسلمون، من أين مسلمون؟ هات مبادئ العلمانية، مبادئ العلمانية، هل يقال أن العلماني الذي يتنكر للدين والذي بترك المبادئ الخطيرة لماذا تزكيهم؟ خطأ والله، أنت تذهب تدافع لك عن العلمانية، تدافع لك عن المبطلين، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ قلنا الأهواء تتجارى بأصحابها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره كذلك من أصحاب الأهواء الذين يضادون السنة، والله ما أحد ضاد الخير ووقف أمام الخير ويعتبرها سياسة بعضهم، يعني معنى يعني أطيح بهذا وقم أنت، الأمر لله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك من تشاء إلى آخر الآيات، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى نصر الدين، ولا ينصر الله ما ينصره، إن تصدق الله يصدقك فلو صدق الله لكان خيرا لهم. الأمر ما هي سياسة عبارة أنك مثل الثوار من معه عدد كثير وكذا انتصر وكان هو الفائز والمنتخب، ما هو صحيح، هذه الدين، من صدق الله صدقه، يتبرأ الذين اتبعوا والذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار. من دعا إلى ضلالة كان عليهم وزر مثل أوزار من تبعه إلى قيام الساعة. لا

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التي بذلها لكم مرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء الباب من
5: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، نحمد الله

القرية عموما وإلى هذا المسجد خصوصا. وكما ذكر الوالد المطهر حفظه الله أن هذا المسجد كانت له بصمات طيبة، وكان مأوى من مآوي أهل السنة بالضالة، فقد جاءت فترة من الفترات تآمر من تآمر على دعوتنا، وخاصة هذه المناطق الثلاث الضالعة ورثان ويافع، أُقِذَتْ جل مساجدنا. ربما في الضالع تعود هذه الأصابع هذا المسجد ومسجد النعوي رحمه الله ومسجد أخينا أمين جعبل وهكذا مسجد حران وبعض المساجد القليلة التي ربما لا تتجاوز السبعة إلى العشرة، ولكن جعل الله عز وجل فيها بركة. تميزت الدعوة ومضت وانطلقت. عندنا في يافع لم يبق معنا في يافع العليا والسفلى إلا ستة مساجد، ستة مساجد: مدينة لبعوس، قرابة سنتين ليس معنا فيها مسجد واحد، عشرات بل ربما تصل إلى مئة مسجد تسقط. وظن أولئك أن الدعوة السلفية الأبية النقية قد ذهبت، وأنهم هم سيقودون الإمام، فيسر الله برجال صادقين. أما رثمان فأظنها أشد منطقة، مدينة الحبيبين مثلنا قطرة ليس فيها مسجد، وهكذا في حبيب جبر كل المساجد 99% أخذت. ولكن سبحان الله ثم الآن نعاني كما سمعتم من أبي مطهر من تقصير، ألا نقصر في زيارة إخواننا؟ وهذا العتاب وهذا الخطاب لا نسمعه في هذا المسجد فقط، إنما نسمعه كثيرا في مناطق شتى، والسبب انتشار الدعوة، انتشار الخير، كثرة المساجد تغطي هنا وتغطي هنا وتتحرك وتحاول، ومع ذلك ما زلت مقصرا. فلله الحمد وله المنة، وهذا فضل الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكره.

هذا الخير حتى تلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستفيد فائدة عظيمة، أن هذه الدعوة ماضية وماشية وظاهرة ومنصورة، تركها من ترك وتخلى عنها من تخلى، وغير فيها أو تغير عنها من تغير. تتفق

فالذي يغير في حقيقة الأمر هو يغير على نفسه، أما القرآن فهو القرآن، والسنة هي السنة، والسلفية هي السلفية، والدعوة هي الدعوة. إن تركت حملها سيأتي من يحملها، وإن تركت المواصلة فيها سيأتي من يواصل مشوارها، وإن تركت مناصرتها سيأتي من يناصرها. فانتبه على نفسك، أنت الذي ستندم، أنت الذي ستعاني، أنت الذي إن غيرت سترى تغيراً عجيباً في حياتك. أما دعوة الله فهو حاميها وهو ناصرها وهو مولاها وهو مؤيدها وهو حافظها جل جلاله وتعالى عظمة. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، أقف معكم في هذا المقام عن تأسيس رسولنا صلى الله عليه وسلم لدعوته. إن الناظر في أحوال الأمة اليوم وهو يرى انحطاطا عجيبا وضعفا مروعا في أوساط الأمة، يرى انحطاطا أخلاقيا، يرى انحطاطا دينيا عند كثير من الناس، يرى انحطاطا اجتماعيا، يرى انحطاطا سياسيا، يرى انحطاطا عسكريا، يرى انحطاطا تربويا، يرى انحطاطا تقليديا للكفار ومتابعة للغرب، يرى ما يندى له الجبين ويشيب له الجبين. فربما أصاب كثيرا من الناس اليأس، وهجم على البعض القنوط، وظن في قرارة قلبه أن هذه الدعوة ماتت، وأن هذه الأمة ذهبت، وأنه لا نصر لها ولا اجتماع لها ولا عز لها ولا مجد لها ولا قوة لها ولا كيان لها، وأنها عبارة عن أمة تتفاخر بأسلافها وتتمادح بآبائها وتثني على أجدادها، أما هي فلا قيام لها، أما هي فإنها تأخرت تأخرا لا تقدم بعده، وضعفت ضعفا لا قوة بعده، وتفرقت تفرقا لا اجتماع بعده، وذلت ذلا لا عز بعده، وفقرت فقرا لا غنى بعده. هكذا يحاول أعداؤنا أن يدخلوا إلى قرارة قلوبنا أننا انتهينا وأننا لا قيام لنا وأننا كاللبن المصبوغ، صفحة طويت وأمجاد ذهبت وانتصارات كانت. هكذا يحاول الأعداء، ولكن نقول كلا، هذه الأمة قادمة، هذه الأمة عائدة، هذه الأمة منتصرة، هذه الأمة سيعود لها مجدها وستنتصر على أعدائها، وسيلم الله شتاتها ويجمع كلمتها ويرفع رايتها
ويوحد صفها. هذه الأمة تاريخها القادم أوسع من تاريخها السابق. وهذا من مصداق حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أن أوروبا ستحرر، وأن الغرب سيحرر، وأن إيطاليا ستحرر، وأن روما عاصمة النصارى الغربية ستفتح، وأن هذه الأمة ستصل إلى أصقاع المعمورة. أكبر ما وصلت إليه الأمة الإسلامية في التاريخ الماضي نصف الأرض، حكموا نصف العالم، والغالب سيحكم أهل الإسلام العالم كله. فلا تنهدم ولا تضعف ولا تهد ولا تكبر ولا تسقط همتك ولا تقتل عزيمتك ولا تصدق أعداءك، فإن محمد صلى الله عليه وسلم ضعف في زمن أشد من زمنك. ضعف النبي صلى

بعث في زمن فقد الله فيه أهل الأرض مشارقه ومغاربه وعربه وعجمه إلا بقايا من أهل الكتاب. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي حرمها وفي كعبتها وفي بيتها 360 صنما. بعث النبي صلى الله عليه وسلم والزنا في مكة والزنا في مكة والظلم في مكة والقتل في مكة والضلال في مكة وقبل ذلك كله الشرك بالله في مكة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت تعاني

ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة العوائق ولا إلى قوة الحمل ولا إلى عظيم المصادمة من الأعداء ولا إلى كبير المؤامرة من أوطانه. إنما مضى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا رأسه بهذه الدعوة، سلك الطريق الراشد الصحيح، سلك ما أمره ربه، فأغاث الله به هذه الملة الحنيفية. أوجد الله عز وجل ذلك الكيان العظيم الذي أسقط أعظم دول العالم وأقوى إمبراطوريات الأرض وأسقط فارسا والروم والحبشة ووصلت أمته إلى قرب روسيا وإلى جانب باريس وفعلوا تلك الانتصارات العظيمة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وحيدا ترتجي البوادر، وصل إلى خديجة: جملوني جملوني دبروني دبروني. ليس معه على هذه الدعوة أحد، وقد أتته تلك الرسالة التي علم أنها عبارة عن مواجهة العالم وعن مصادمة من في الكون، من في الكون الأرضي، وأنه سيناصره القلة القليلة وستحاربه الأمم الكثيرة. أتتني رسالة من ربي فضقت بها درعا، ضاق بها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه علم أن القبلة طين، وأن الأمر جلل، وأن المسألة ليست بالهينة. أنت يا محمد ستدعو إلى التوحيد، ستحارب العرب والعجم، ستواجه الكل، فإن من في الأرض مشرك إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب. قال من أواخرهم لسلمان: إني لا أعلم أحدا على وجه الأرض على ما كنت عليه أنا وأصحابي، ولكنه قد أضلك زمان نبي يخرج بين حضرتين في أرض كثيرة النخل يقبل الهدية ويرد الصدقة، بينك في بيه خاتم الذهول. إذن يا محمد أنت ستواجه بدعوتك الدعوات وبتوحيدك الشرك الذي سيطر وعم وطن، ستواجه بدعوتك اليهود أصحاب ديانة السماوية، النصارى أصحاب ديانة السماوية، العرب أصحاب ديانة السماوية كانوا على دين إبراهيم حتى غيرهم الخزاعي، ستواجه المجوس عباد النار، ستواجه البوذيين والهندوسيين، ستواجه من؟ ستواجه الجن والإنس والشياطين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أول ما نزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بهذا نبه: وأول الأوامر اقرأ، وثاني الأوامر اقرأ. وأرشده ربه إلى القلم: أترك القراءة والكتابة إشارة إلى عظمة العلم، إلى عظمة القراءة، إلى عظمة الكتابة. ثاني ما نزل على محمد وبه

0: قم الله أكبر
1: قم قم يا محمد هذه الدعوة تحتاج إلى قيام تحتاج إلى خدمة تحتاج إلى نشاط تحتاج إلى جهود تحتاج إلى مثابرة إلى صبر ومصابرة إلى قوة ومراقبة هذه الدعوة لا تقوم بالكسل ولا بالهزل ولا بالضعف والغرر لا تقوم هذه الدعوة بالهمم الهابطة ولا بالعزائم الساقطة إخوة الإيمان أحبة الإسلام نبينا عليه الصلاة والسلام أقام هذه الدعوة إذا هيا بنا لنعيش في هذا المقام كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وأمته لأنه نجح نجاحا باهرا شهد له أعداؤه قابل أحبابه فأعداؤه لا ينكرون أن هذا الرجل عظيم بل يعتقدون أنه من عظماء الإنس وأنه من أعجب من أمامه وإن كانت الدعوة التي قامت على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من الله ومنة ونعمة لكن أنا لا يعترفون بهذا ويظنون أن ما قام على يد رسول الله كان بذكائه كان بذهائه كان بأخلاقه كان باجتهاده كان بعبقرية فهم ينسبون جميع ما قام على يد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ذات رسول الله وإن كان أهل الإسلام يعتقدون أن هذا الأمر شيء أراده الله عز وجل وأجراه الله على يد محمد بن عبد الله أفضل خلق الله فجعل الله به الأسباب العظيمة من الأخلاق والسيرة الحميدة والتواضع والمحامد وغير ذلك مما أعطي من الصفات الجميلة التي ذمم الله عز وجل بها الخير وجعل ذلك سببا لانتشاره هذا السيد إخوة الإيمان اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة أمته اهتماما كبيرا بنشر التوحيد التوحيد الأمر الواحد الذي لا ثاني له ولا ثالث النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم صرخ به أعلنه إن نظرت في شرعية الصلاة لا تجدها شرعت من أول يوم في شرعية الصيام ستجد بعد سنوات في شرعية الزكاة بعد سنوات في شرعية الحج بعد سنوات حرم الزنا حرم الربا حرمت أمور كثيرة بعد فترات أما التوحيد من أول يوم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تؤمنوا النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالتوحيد ونشر التوحيد وعلم التوحيد وأقام التوحيد وبين التوحيد من أول أيامه إلى آخر أيامه انتشر العلم قامت أمة التوحيد قام رجال التوحيد قام حملة التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعلمهم التوحيد في المدينة يركب معه معاذ

يجلس مع ابي هريره عالم من علماء التوحيد ابا هريره اذهب فمن وجدته من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه تعظيما للتوحيد تعليما للتوحيد تذكيرا للتوحيد نشرا للتوحيد يركب معه غلام صغير قبل سن الثالثه عشر من عمره وهو عبد الله بن عباس فان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في سن الثالثه عشر من عمره فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم معلما له العقيده معلما له التوكل معلما له الثقه بالله معلما له انه لا يخاف من خلق الله معلما له امورا عظيمه يا فلان اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف الله اكبر عقيده عظيمه الف ابن رجب كتابا كاملا في شرح هذه الكلمات التي كانت على ظهر حمار وعلى مثل ذلك الحمار الله اكبر هكذا عاش نبينا معلما لاصحابه التوحيد هذا يعلمه قد راى سليمه فقطعها ان يكره الثمائم وان يعلق قلبه بالله هذا يسمع ويحلف بغير الله فيعلمه الحلف بالله هذا يسمعه يتشاءم فيعلمه ترك الطيره وانه من الشرك وما زال النبي 13 سنه في مكه يعلم التوحيد وعشر سنوات في المدينه يعلم التوحيد وفي سكرات موته والنبي يحتف بالتوحيد ما قال انتشر التوحيد وقام التوحيد كما يقول التحزب كما يقول القطبيون في هذه الازمنه تتعلم التوحيد في سويعاتها ازعجتمونا يا اهل السنه التوحيد توحيد توحيد الى متى لا هذا مخالف لسير محمد عليه الصلاه والسلام لان محمد صلى الله عليه وسلم يوصي ابا بكر الموحد وعمر الموحد وعثمان وعلي وامه موحده مؤمنه قاتلت من اجل التوحيد ضحت من اجل التوحيد قاتلت الشرك كسرت الشرك واهله هكذا رفعوا الاذان في بيت الله الحرام ويصعد بلال الذي كان قبل سنوات يسحب في سكك مكة من اجل التوحيد يصعد بلال على بيت الله الحرام قائلا الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اين اللات والعزى اين مناة الثالثة الاخرى اين الالهة اجمعا اين ذهبت وولت فلا اله الا الله ولا معبود بحق الا الله انتصر الحق وقام التوحيد وذهب الشرك وولت هذه الخرافات وهذه المنكرات إخوة الإيمان أحبة الإسلام ومع ذلك النبي في سكرات موته يقول لعن الله اليهود والنصارى وفي رواية قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إذا يا مسلم النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالتوحيد اهتماما عجيبا أي دعوة تهتم بالتوحيد دعوة خير دعوة رسول الله على منهج محمد وإذا رأيت دعوة تحارب التوحيد فهي على دعوة أبي جهل وعلى دعوة أبي لهب كالرافضة الزنادقة كراء الصوفية وغلاتهم الخضريين وغيرهم الذي حارب التوحيد هذا يدعو الى الشرك مضى على سير من؟ على سير ابي جهل وعقبة بن ابي معين وغيرهم من اولئك الكفرة المشركين اذا رايت دعوة لا تهتم بالتوحيد وتزهد بالتوحيد وتقلل من شان التوحيد فاعلم ان هذه الدعوه ليست على سير رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: اللهم لك الحمد. دعوة أهل السنة والجماعة قليلة في دورهم، في مراكزهم، في منابع علمهم، في مساجدهم، في بيوتهم، مع صغارهم وابنائهم يعلمون التوحيد من الصغر ويعلمون الأطفال أين الله؟ الله في السماء. هذا عقيد، هذا توحيد. ما ربك؟ الله. ما عقيدتك؟ سني سلفي. هكذا يهتم أهل السنة اهتماما كبيرا بتعليم التوحيد، بتعليم العقيدة، بتعليم سير سلف الأمة. إخوة الإيمان، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة هذه الأمة اهتماما كبيرا في نشر العلم، في نشر العلم. لم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم من أول أيام الرسالة إلى آخر السكرات وفي آخر النزعات وهو مع العلم. في بيته يعلم، في مسجده يعلم، في طريقه يعلم، على الحمار يعلم، على البغلة يعلم، في جهاده يعلم، في سفره يعلم، في حضره يعلم، في أول أيام الدعوة يعلم، مع جدة المؤامرة والجميل المخاطرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت بعيد، بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. هذا الدار دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيه مع أصحابه، يعلمهم التوحيد، يعلمهم القرآن، يعلمهم ما ينزل عليه من الوحي. أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم أمة متعلمة، فقهاء في الفقه، محدثين في الحديث، مفسرين للقرآن، متعلمين للأحكام، يعبدون الله على بصيرة. أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم علماء جهابذة قادوا العالم، استطاعوا أن يصلوا إلى البلدان بعد أن فتحت عليهم واتسعت. أحدهم هو العالم، وهو الأمير، وهو القائد العسكري، وهو الفقيه، وهو المحدث، وهو صاحب الأخلاق، وهو صاحب الزهد، وهو صاحب الورع، وهو صاحب العبادة، وهو صاحب الطاعة، وهو صاحب الأخلاق، وهو صاحب المعاملة. لماذا؟ لأن هؤلاء درسوا في مدرسة محمد، مدرسة متكاملة لا نقص فيها في وجه من الوجوه. هذا قاد العراق، وهذا قاد مصر، وهذا قاد الشام، وهذا قاد بلاد فارس، وهذا قاد بلاد الروم. قادوها بالعلم، قادوها بالحلم، قادوها بالدين، قادوها بالعمل بالعلم، قادوها بالصلاح، قادوها بالأخلاق، قادوها بالعدل، قادوها بما استفادوه من محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالعلم. لا تحتاج إليك الأمة وأنت وعاء فارغة، لا تحتاج إليك الأمة وأنت لا تستطيع أن تدرس كتابا وأن تبيد شيئا. تبه أقبل. الصحابة رضي الله عنهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذا الباب، علم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اهتمام كبير بالعلم. ولله الحمد، فكر عنه، من هم الذين يهتمون بالعلم في هذا الزمن؟ ستجد هي دعوة الحق التي اهتمت بالتوحيد هي التي تهتم بالعلم. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة أمته اهتماما كبيرا بأمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيه، فما هما؟ هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين. ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول. والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور، كما قرن في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه الثلاث الأسماء، الخالق البارئ المصور، لما وردت مقرونة؟ أنت أكرم. الخالق المقدر، فالخلق يكون بمعنى التقدير قبل الإيجاد، والبارئ الموجد له والمنشئ له على غير مثال سابق، والمصور الذي يوجده على صورة معينة. نعم، يوجده على صورة معينة. فاقتران هذه الثلاث الأسماء بعضها مع بعض فيه مناسبة عظيمة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل عليها القرآن اسمه جل وعلا الملك، وكذلك المالك والمليك، فهي ثلاث أسماء من أسماء الله تعالى دل عليها القرآن. الملك ورد في آيات كثيرة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ملك يوم الدين، في عدة مواضع من القرآن سمى الله تعالى نفسه بالملك، فتعالى الله الملك الحق، والمالك سمى الله تعالى به نفسه في موضعين في القرآن، في سورة الفاتحة في قول مالك يوم الدين، وفي سورة آل عمران في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والمليك سمى الله تعالى به نفسه في موضع واحد في آخر آية في سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أسماء من أسماء الله جل وعلا معناها متقارب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما بينها من الفرق. هذه الأسماء في اللغة، هذه الثلاث الأسماء تدل في اللغة على معنى الملك والملك، وهو احتواء الشيء والسلطان عليه والتصرف فيه فهذا معنى الملك والملك في اللغة. احتواء الشيء، فمن حوى شيئا فهو مالك له، وهكذا السلطان عليه له سلطان عليه وقدرة على التصرف فيه. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فإن الملك لا يكون ملكا والمالك لا يكون مالكا إلا وهو قادر متصرف جمع صفات من صفات الكمال، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا يكون مالكا إلا كذلك. فهذه الأسماء إذن من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى معناها يرجع إلى أمور وتدل على أمور، الأمر الأول مما تدل عليه هذه الأسماء هو اتصاف الله تعالى بالصفات العظيمة، من القوة والعزة والقدرة والعلم والإحاطة والتصرف كما يشاء

فإثبات هذه الأسماء يدل على إثبات كل هذه المعاني التي هي لازمة لذلك. أيضا الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء، تدل على أن جميع الخلق مماليك لله سبحانه وتعالى وعبيد له، مفتقرون إليه، مضطرون في جميع شأنهم لما عنده، ولا يخرج أحد من الخلق عن ملك الله تعالى وعن تصرفه وتدبيره

أيضا الأمر الثالث مما تدل عليه هذه الأسماء أنها تدل على أن الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وحكمه نافذ في ملكه، وإنما تكون حقيقة الملك بذلك نفوذ التصرف، وأن يفعل ما يشاء فيعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد بطاعته، كل هذا مما يدل عليه، مما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة لله جل وعلا. أيضا ملك الله سبحانه وتعالى عام شامل للدنيا والآخرة، فهو مالك الدنيا وما فيها، ومالك الآخرة وما فيها، ولا يشكل على هذا تقييد المالك أو الملك بيوم القيامة في قوله تعالى مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم القيامة. قال العلماء إنما أضاف ملكه ليوم الدين لأنه يظهر ملكه فيه، ولا أحد يدعي الملك في ذلك الموطن، وإلا فالله تعالى مالك ليوم الدين ومالك للدنيا، لكن في يوم الدين لا يظهر، لا أحد يدعي الملك حينئذ، كما قال الله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فلما كان ملكه ظاهرا ولا أحد يدعي في ذلك الموطن أضاف ملكه إلى ذلك اليوم، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. هذه الثلاث الأسماء من حيث المعنى كما سبق معناها واحد، لكن أيها أبلغ؟ هل بعضها أشد من بعض؟ لأهل العلم قولان في المبالغة بين الملك والمالك، فمن أهل العلم وهو قول جماعة من أئمة اللغة قالوا إن الملك أشد مبالغة من المالك، ووجه ذلك قالوا الملك بطبيعة الحال يكون مالكا، كل ملك مالك، فالملك يملك أشياء كثير، بخلاف المالك قد يكون مالكا وليس ملكا، كل الناس عنده أشياء يملكها، فهذا يملك بيتا، وهذا يملك ثيابا، وهذا يملك تجارة، وهذا يملك سيارة، وليسوا كلهم ملوكا. قالوا فالملك أبلغ من مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن الملك أبلغ من مالك في حق المخلوق، أما في حق الله فكلاهما كل واحد منهما يدل على معنى عظيم. قد ذكر هذه المسألة وتوسع فيها وذكر أقوال العلماء في ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، تفسير سورة الفاتحة.
أيضا مما ينبه عليه أن هذه الأسماء الملك والمالك قد أطلقت في غير حق الله، فسمى الله تعالى بعض خلقه بذلك ووصفه به، وهذا يدل أن ليست من الأسماء الخاصة، لكن بالمعنى الذي هو لله عز وجل هو خاص لا شك. وإلا قد قال الله: وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسمى بعض خلقه بالملك، وهكذا المالك. يطلق على المخلوق أنه مالك، لكن كما سبق أنه إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون لائقا بكماله وجلاله، فملك الله تعالى لا يساويه ملك، وملك المخلوق مهما كان هو ملك قاصر. لكن ينبأ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطلاق ملك الأملاك إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز إطلاق ملك الأملاك أو ملك الملوك على المخلوق. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية: أغيظ رجل وأخبثه على الله عز وجل، في رواية لأحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك. فالروايات كلها تبين تحريم هذا الإطلاق. أخنع رجل عند الله معنى أخنع أي أوضع، وأحقر رجل عند الله يوم القيامة من سمى نفسه في الدنيا ملك الأملاك. وأغيظ رجل كذلك فسره رواية أحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك، فغضب الله عليه من يفعل ذلك. فملك الأملاك أو ملك الملوك قال العلماء بمعناه سلطان السلاطين، قاضي القضاة، أمير الأمراء ونحو ذلك مما فيه التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء تدل على صفة من صفات الله، وهذه الصفة من صفات الله التي دلت عليها هذه الأسماء هي صفة الملك أو صفة الملكوت. فالملك صفة لله، والملكوت أيضا قد جاء إطلاقه في الحديث، حديث البراء: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قرنها بصفات في هذا الحديث. إلا أن الملكوت لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يطلق إلا عليه بهذا اللفظ.

0: إذا علمنا معنى هذه الأسماء فنستفيد منها فائدة وفوائد عظيمة في حياتنا. من أول هذه الفوائد أنه إذا كان الله تعالى هو الملك والمالك والمليك فإنه يجب على عبده أن يصرف عبوديته له، لا يجوز أن يصرف العبودية لغيره. فإذا كان الله تعالى هو المالك، مالك لك ومالك لحياتك ومالك لما معك، فواجب أن تصرف عبادتك له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد احتج الله سبحانه وتعالى به كثيرا في القرآن، يذكر ملكه وتفرده بذلك وأنه يلزم منه أن يفرد بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأبطل الله تعالى عبادة من سواه بكونهم لا يملكون، وأوجب عبادته سبحانه لأنه هو المالك. ذلكم الله ربكم له الملك، إذا كان له الملك فيجب أن تكون له العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فبين الله تعالى بطلان عبادة هذه الآلهات بأنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاتخذوا من دون الله آلهة لا تملك، وهذا يدل على بطلانها وأن الله تعالى هو المعبود الحق لأنه هو المالك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، ذكر الملك ثم ذكر إفراد بالعبادة. فإذن هذا من أعظم ما نستفيده من معرفة هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، أنه يجب أن يفرد بالعبادة. الله تعالى ذم المملوك الذي يؤدي نفعه وخدمته لغير مالكه وأن هذا لا يرضاه أحد لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تأمل إلى هذا المثل العظيم في القرآن، مثل قريب إلى الأذهان: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هؤلاء المملوكون لكم العبيد الرقيق، هل أحد منهم يشارككم في أموالكم، يشارككم فيما تملكون، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تستوون أنتم وهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مملوكون لله، كيف تسوونهم بالله، كيف تجعلونهم شركاء لله سبحانه وتعالى وهم مملوكون له؟ فإذن بيّن الله تعالى بطلان ذلك بهذا المثل القريب. هكذا أيضا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري في قول يحيى بن زكريا: إن الله يأمركم أن تعبدوا وحده ولا تشركوا به شيئا. ثم قال: إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، أي هو مالك له، إذا اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذا مالي وهذه داري، أي اعمل في مالي هذا وأدي إلى داري. قال: فجعل يعمل في مال سيده ويؤدي إلى غيره، فمن يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إذا كان الإنسان لا يرضى أن يكون عبده يعمل في ماله ثم يؤدي لغيره وتكون الطاعة لغيره، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو مالك الخلق؟ فكيف يأتي إنسان وهو ممن خلقه الله ويعيش في رزق الله وفي سماء وفي أرض الله وتحت سماء الله ثم يصرف طاعته وعبادته لغير الله سبحانه وتعالى؟ فمعرفة هذه الأسماء مما يوجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. أيضا مما نستفيده من ذلك أننا نعلم أن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. نحن في الدنيا مهما خولنا من أشياء، مهما أعطينا، فملكنا فيها قاصر، الله قادر أن يسلبها عنا في أي وقت. إما أن يسلب ذلك الشيء الذي أعطانا، وإما أن يأخذ أرواحنا فنفارق ذلك الشيء الذي أعطانا. فإذن ملكنا ملك قاصر مهما بلغ ملك الإنسان، ولو ملك إنسان الدنيا كلها صار ملكا على الدنيا من طرفها إلى طرفها الآخر، الله قادر أن ينزع عنه هذا الملك متى شاء، والله جل وعلا قادر أن يجعله يفارق ذلك الملك بقبض روحه إليه. فليس ملكه مستقرا على شيء، والملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المال الذي بيدك والذي أنت تعتبر مالكا له في الدنيا هو في الحقيقة مال الله، وملكك له قاصر، ليس لك أن تتصرف فيه إلا فيما أذن فيه المالك الأصلي المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. ومن تصرف في هذا المال بغير ما أذن له المالك الحقيقي عاقبه الله. فإذن ملك العباد مهما كان قاصر. أيضا مما نستفيده من معرفة معاني هذه الأسماء أن الطاعة المطلقة تكون للملك سبحانه وتعالى، فالعبد يطيع مالكه، وإذا تمرد العبد عن مالكه استحق العقوبة، وسمي هذا العبد آبقا لأنه لم يؤدي طاعة مالكه. ونحن جميعا عبيد لله تعالى، مملوكون له، مربوبون، فنعلم بهذا أن الطاعة المطلقة تكون لله. فإذا تعارضت طاعة الله مع طاعة المخلوق لا يجوز أن تقدم طاعة المخلوق على طاعة الله، إنما المخلوق طاعته فيما يكون طاعة لله، وفيما لا يكون معصية لله. أما إذا كان الأمر في معصية لله فلا يجوز تقديم طاعة المخلوق مهما كان. بل والعياذ بالله قد يقع العبد في الشرك، شرك الطاعة، إذا قدم طاعة المخلوق وأطاعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة المطلقة هي لله جل وعلا، أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء أننا نكون متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين له، متوكلين عليه، لأن الله هو المالك، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، مالك الدنيا بما فيها والآخرة بما فيها. إذن سل الله جل وعلا حاجتك من الدنيا وسل الله تعالى الفوز بالآخرة، فالله هو المالك لذلك. فهذا مما يقوي إيمان العبد بالله تعالى ويقينه وتوكله واعتماده عليه وثقته به، حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وكل ما سوى الله تعالى مملوك. فإذن هذه أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها متقاربة كما تقدم بيانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه. نعم، الواحد المنفرد بالذات، والأحد، نعم، والأحد المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله، فهو أعم من حيث التفرد. هنا أيضا من أوجه الفرق بينهما أن الأحد أبلغ من الواحد. من أي وجه؟ أحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله عز وجل. وهذه بعض الفروق، سبق ذكر الفروق الأخرى. ثم أخذنا اسمه جل وعلا الهادي، وأن معرفة هذا الاسم تتبين بمعرفة أنواع الهداية التي تضاف إلى الله تعالى. فكم هي أنواع الهداية المضافة إلى الله؟ هداية، نعم، هذا نوع منها. لو ترتبها أولها الهداية، ماذا؟ الهداية العامة إلى المصالح، هداية المخلوقات إلى مصالحها، وهذه الهداية العامة، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه، وهذا شامل لبني آدم وللجن ولسائر المخلوقات. من أنواع الهداية أيضا التي تضاف إلى الله تعالى، الهداية في حق المكلفين. وما هي هذه الهداية؟ ماذا تسمى؟ هداية الدلالة، هداية البيان والإرشاد،
0: أيضا هذا النوع من الهداية عام، ولكن عمومه في حق المكلفين. أيضا من الهداية المضافة إلى الله هداية التوفيق وشرح الصدر لسلوك سبيل الخير، وهذه خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. والنوع الأخير الذي ذكرناه الهداية في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. بمعرفة هذه الأنواع يتبين معنى اسمه جل وعلا الهادي، فهو شامل لكل ذلك. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه عز وجل الوهاب، فالوهاب من أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه، قد ورد في 3 مواضع من القرآن. في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهكذا في سورة صاد 2 مرات: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. قوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فإذا الوهاب من الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والوهب والهبة في اللغة بمعنى العطاء الذي لا يكون لأجل عوض، فالهبة العطية التي تكون خالية من العوض، بمعنى يهب شيئا يبذله يعطيه وهو لا يرجو عوضا، هذه الهبة في اللغة، وهذا معنى الوهب. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فإن وهاب من صيغ المبالغة، على وزن فعال يدل على الكثرة، والمعنى أي أنه سبحانه وتعالى كثير الهبات، كثير المن والعطاء على عباده، فيهب لهم ويعطيهم ويمن عليهم بما لا يأتي عليه الحصر من هباته ومنه وعطاياه. وهباته شاملة سبحانه وتعالى لأمر الدين وأمر الدنيا، يهب لمن يشاء من عباده العلم والتقوى والصلاح والاستقامة، يهب له الثبات على الدين، هكذا يهب سبحانه وتعالى النبوة لمن شاء من خلقه وهم الأنبياء، يهب الحكم والملك والسلطان، يهب الذرية من البنين والبنات، يهب الأرزاق والعطاء، كل هذا مما دل عليه القرآن. أعلى ما يهبه الله سبحانه وتعالى ما يهبه من منازل الإيمان والدرجات الرفيعة فيه، وأعلى ذلك النبوة التي قال الله تعالى فيها: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وفي حق موسى: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أعظم هبة. هكذا قال الله في الأنبياء: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هكذا ذكر الله تعالى عن نبيه سليمان أنه قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فهذا من هبات الله سبحانه وتعالى. أيضا يهب الله تعالى من الأزواج والذرية للمؤمن ما تقر به عينه، الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هكذا ذكر الله تعالى أن الخلق يهب لهم ذلك، وقسمهم إلى أربع أقسام في قوله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فبين الله تعالى في هذه الآيات أنه جعل خلقه على هذه الأربع الأقسام في هبتهم الذرية، فيهب لمن يشاء إناثا أي خلص إناثا خلصا دون ذكور، ويهب لمن يشاء الذكور أي خلصا دون الإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يخلط لهم يجمع لهم بين الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما. وهذا الرابع الذي لا يولد له، لا يأتيه ولد. كل هذا من هبة الله. فالذكر الذي يرزق الإنسان من أولاده هبة من الله، والأنثى هبة من الله. وإذا كان بعض السلف يقول: من تسخط ما يأتي من البنات فقد كره هبة الله، قال: فلو وهب لك مخلوق هبة لعظمت هبة المخلوق، فكيف هذه الذرية التي سماها الله تعالى هبة؟ فكل هبة من الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء الإيمان والثبات على الدين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذن الوهاب عظيم الهبات، كثير الهبات، يهب لعباده من خير الدنيا والآخرة. يهب لهم ما يصلحهم في الدنيا، ويهب لهم ما يعود عليهم بالنفع في الآخرة. فالوهاب من أسماء الله سبحانه وتعالى اشتمل على معاني عظيمة لا تنقضي هباته ولا تنقطع ولا نهاية لها ولا يأتي عليها حصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار. ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لا ينقص منه، لم ينقص منه شيء. الوهاب تضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى دل عليه هذا الاسم الوهاب، أنه سبحانه وتعالى وهاب ويهب لعباده ما شاء سبحانه وتعالى. وهي من صفاته الفعلية، نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم، اسمه جل وعلا الوهاب، أن المسلم يستوهب ربه، أي يسأله أن يعطيه وأن يهب له. فالله تعالى وهاب، صيغة مبالغة، أي كثير الهبات لعباده، كثير العطاء لهم. فالمؤمن يسأل الله تعالى أن يهب له كل خير، يسأل الله أن يهب له العلم، يسأل الله أن يهب له الصلاح والتقوى، يسأل الله أن يهب له العافية في دينه وفي بدنه، يسأل الله تعالى أن يهب له الأزواج الصالحين والذرية الصالحة، يسأل الله تعالى أن يهب له من خير الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا هو الوهاب ولا تنقضي هباته. وتأمل هذا الحديث العظيم الذي تقدم ذكره، يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي مهما أنفق لا ينقص ما في يمينه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كل النفقات منذ خلق السماوات والأرض على عباده وما أعطاهم، قال: فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص مما في يمينه شيئا. انظر الأنبياء كيف استوهبوا الله جل وعلا كل شيء، سألوا الله الولد استوهبوه، وزكريا هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. كان لا يأتي ولد فسأل الله تعالى الذرية، استوهبوا الله تعالى الرحمة منه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هذا من دعاء أهل العلم الراسخين في العلم، أهل الإيمان. هكذا استوهب الله تعالى الثبات على الدين، عدم زيغ القلوب. فالمؤمن يستوهب ربه، استوهب سليمان رب ملكا لا ينبغي لأحد من بعد من الخلق، استوهب ربه حكما يصادف حكمه، فكان حكمه يوافق حكم الله. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، جاء بيانه في السنة أنه سأل الله حكما يصادف حكمه. فالعبد المؤمن يستوهب ربه ويسأله. أيضا مما يستفيده المؤمن من معرفة معنى هذا الاسم أنه يستحضر كثرة هبات الله سبحانه وتعالى عليه، كيف وهب له النعم التي في جسده من سمعه وبصره ولسانه وسائر شأنه، كيف وهب له مالا ذرية سكنا، كيف وهب له صلاحا إيمانا تقوى إسلاما يعلو من الإسلام، كيف وهب له محبة الخير ومحبة العلم. كل هذا مما يستحضرها المؤمن فيشكر الله تعالى على هباته الكثيرة. أيضا معرفة معنى هذا الاسم يملأ قلب المؤمن يقينا وثقة بالله وتوكلا عليه. يطمع في هبات الله سبحانه وتعالى، لا ييأس من فضل الله ولا يقنط من رحمته، إن الله تعالى هو الوهاب. أيضا من أسماء الله جل وعلا الثابتة في القرآن اسمه سبحانه وتعالى الفتاح. قد دل عليه قول الله عز وجل: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالفتاح من أسماء الله تعالى التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والفتح في اللغة ضد الإغلاق، يقال هذا شيء مغلق وهذا شيء مفتوح. باب مغلق وباب مفتوح. أيضا يطلق الفتح في اللغة على النصر، أيضا يطلق في اللغة على الحكم بين الخصوم، ففتح بينهم أي حكم بينهم وقضى في خصومتهم. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى

والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. إذن فالفتاح سبحانه وتعالى يرجع معناه في حق الله إلى الفتح الديني أو الفتح الشرعي والفتح القدري والفتح الجزائي. الفتح الديني أي بما شرع لهم من شرع، فهو الفتاح الذي فتح لعباده هذا الشرع ودعاهم إليه وهداهم إليه، وهكذا الفتح القدري فيما يقدره سبحانه وتعالى ويقضيه بين عباده من نصرة أهل الحق والتمكين لهم ومن إذلال أهل الباطل وهزيمتهم، أيضا الفتح الجزائي الذي يكون في الآخرة فيفتح سبحانه وتعالى بينهم فيبين المحق من المبطل في الآخرة ويجازي كلا بجزائه، يكرم أهل الحق ويدخلهم جنته ويعذب أهل الباطل ويعاقبهم. فهذا فتح بين عباده، وهذا كله من فتحه سبحانه، فهو الفتاح بحكمه الشرعي الذي شرعه لعباده، وهو الفتاح بحكمه وفتحه القدري كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين أي انصرني عليهم اخذلهم. وهكذا قال الله عن نبيه شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومنه قول الله سبحانه وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فتح النصر بإعزاز لعباده المؤمنين. هكذا بالفتح الجزائي يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين إنهم قالوا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ولذا سمي يوم القيامة بيوم الفتح، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فسماه الله تعالى بيوم الفتح، فإذن كل هذا من فتحه سبحانه ومما يشمله اسمه جل وعلا الفتاح. أيضا من اسمه الفتاح سبحانه وتعالى الذي يفتح لعباده أبواب الخيرات، فيفتح له باب العلم، يفتح له باب الفقه، يفتح له باب الفهم السديد، يفتح له باب الاستفادة والانتفاع بما يتعلم،

0: هكذا يفتح عليه بالرزق فيرزقه الرزق الدنيوي مما يحتاج إليه ولا من فتحه سبحانه. يفتح على عبده بما يجعل في قلبه من الإيمان والصلاح والاستقامة والحب للخير، فكل هذا من فتح الله سبحانه وتعالى. ولذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فيسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب الرحمة وهو في أحسن الأماكن وأحب الأماكن إلى الله تعالى، وهي المساجد. تضمن هذا الاسم صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الفتح، وهي من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية: يفتح على عباده ما شاء وبما شاء ومتى شاء. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن الله تعالى إذا كان هو الفتاح فأي أمر ينغلق علينا، أي أمر لا نهتدي فيه إلى الصواب، نسأل الله تعالى أن يفتحه لنا. فكم من أمر استغلق على الإنسان ولم يهتدي فيه إلى الصواب، فإذا لجأ إلى الله هداه. فسأل الله تعالى أن يفتح لك ما استغلق عليك من الأمور. وهكذا إذا علمنا أن ذلك من أسماء الله وعلمنا معناه، نسأل الله تعالى أن يفتح علينا في جانب العلم، في جانب الصلاح، في جانب التقوى، في جانب الاستقامة، في جانب العمل الصالح. أيضا نسأله أن يفتح علينا في جانب الأرزاق الطيبة الحلال، فهذا مما يتضمن اسم الله تعالى الفتاح. هكذا نسأله أن يفتح علينا أبواب رحمته، أبواب الخيرات، فالفتاح من معاني من أسماء الله تعالى التي تضمنت معاني عظيمة. أخن يقول: وضح لنا الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية. الصفة الذاتية يعبر عنها العلماء يقولون هي التي يتصف الله تعالى بها دائما وأبدا، لا تنفك عن الذات، ولذا قيل لها ذاتية، مثل صفة العلم، صفة القدرة، صفة العزة، الحكمة. فهذه الصفات لا تنفك عن الذات الإلهية سبحانه وتعالى، فدائما وأبدا وهو متصف بها، صفة العلم، صفة القدرة ونحوها. أيضا من الصفات الذاتية ما يسمى بالصفات الخبرية، كصفة الوجه واليدين والعينين ونحو ما جاء في الأدلة من الصفات الخبرية، التي يسميها العلماء خبرية، هي أيضا من الصفات الذاتية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، يفعلها متى شاء. كصفة الكلام مثلا، يتكلم الله متى شاء وبما شاء. أيضا ما جاء من الصفات، صفة النزول إلى السماء الدنيا، صفة المجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، فهذه تابعة لمشيئة الله وحكمته، يفعلها الله متى شاء، يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. المجيء أخبرنا أنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. النزول أخبرنا أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل. هكذا الفتح كما سبق يفتح على من شاء وبما شاء. فالصفات الفعلية هي التابعة لمشيئته. أخني يقول: هداية الله وتوفيقه هل تكون لعلم الله تعالى بأن هذا العبد يستحق الهداية أو اختيار من الله لمن يريد؟ لا تنافي بين الأمرين، هما متلازمان، هي لمن يريد الله تعالى وممن يعلم سبحانه أنه مستحق للهداية. وذكر الله هذا في آيات، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هؤلاء أعطاهم الله الإيمان والفضل من بيننا. قال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالله أعلم بالشاكرين وأعلم من يعطي نعمه. قال الله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل فضله وخيره. إلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا تنافي بيننا، فهي لمن يشاء الله، لمن يريد، ممن يعلم أنه يستحق ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك، والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير، هذه ربوبية عامة. والربوبية الخاصة بمعنى خاصة بالمؤمنين، وتكون بمعنى التربية على الإيمان والعمل الصالح واليقين والعلم. ثم أخذنا اسم الله تعالى الرحمن، واسمه تعالى الرحيم، كلاهما يدل على صفة الرحمة. ذكر أهل العلم فروقا بين الرحمة من الرحمن والرحمة من الرحيم، ذكرنا منها قولين، فما هما؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ولهذا قلنا قرن الله تعالى ذكر حين ذكر المؤمنين ذكر اسمه الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فجعله عاما، فهو ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء وكل الخلق في رحمة الله تعالى. هذا قول. قول الثاني في التفريق بينهما الرحمن والرحيم. نعم، أن الرحمن صفة لازمة خاصة بالله عز وجل، والرحيم صفة تتعدى إلى الخلق. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة على هذا المعنى. قلنا وأقوى هذين التفريقين هو الأول، لأنه قد جاء استعمال الرحمن فيما يصل إلى الخلق، كقوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. رحمة الله تعالى التي هي صفته نوعان. أنت، رحمة عامة تشمل جميع الخلق، ورحمة خاصة بمن؟ بأهل الإيمان. قلنا وهذه الرحمة التي هي صفة لله تعالى، وهناك رحمة هي مخلوقة يرحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة، وجعل منها في الدنيا بين خلقه جزءا واحدا. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى اسمه جل وعلا الحي، واسمه جل وعلا القيوم، وهذان اسمان من أسماء الله الحي القيوم. قرنا في القرآن في ثلاث مواضع، ولذا نحن نذكرهما في درس واحد في مجلس واحد، لأن الله تعالى جمع بينهما في القرآن. في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأيضا في سورة طه في قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. ولم يرد اسم الله تعالى القيوم إلا في هذه الثلاث المواضع من القرآن، وورد مقرونا باسمه جل وعلا الحي. والحي أيضا ورد في هذه الثلاث المواضع، ورد في موضعين آخرين، فيكون الحي واردا في خمس مواضع. ثلاث مواضع ورد فيها مقرونا بالقيوم، وورد في موضعين مفردا، في سورة الفرقان في قوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو، وأيضا أو هذا في سورة غافر، في سورة غافر، وأيضا في سورة الفرقان في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده. وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى العظيمة التي أيضا تشمل معاني الأسماء الحسنى. فمن أسماء الله هناك أسماء تكون شاملة لمعاني أسماء الله الحسنى، منها هذه الحي القيوم. القيوم ورد في السنة بلفظ القيام، وورد بلفظ القيم في حديث ابن عباس في استفتاح صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ورد في رواية البخاري ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وورد في رواية مسلم ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض.
0: فمن أهل العلم من عد الجميع من أسماء الله، قال القيوم والقيام والقيم، كلها من أسماء الله. ومن أهل العلم من جعلها الصفات، قال الاسم هو جل وعلا هو القيوم، وهذا أيضا بمعنى وهي من صفاته. والقائم أيضا كما في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أما معناها في اللغة فالحي مأخوذ من الحياة، والحياة ضد الموت. هذا معنى الحياة، حي وميت. والقيوم في اللغة مأخوذ من عدة معاني، يستعمل القيوم من القيام على عدة معاني في اللغة. فالقيام في اللغة نقيض الجلوس، قال هذا قائم وهذا جالس. أيضا القيام يطلق في اللغة بمعنى العزم على الشيء والاهتمام به، كما قال الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي عزم على هذا الأمر مهتما به. أيضا القيام في اللغة يستعمل بمعنى المحافظة على الشيء والإصلاح له والتدبير لشؤونه، كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، ويقال فلان قيم على كذا وكذا، أي قائم بإصلاح شأنه بالحفاظ عليه بتدبيره. أيضا القيام في اللغة يطلق بمعنى الوقوف، قام أي وقف، معنى لم يتحرك، كما في قول الله تعالى وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا كلما أضاء لهم مشوا فيه. وهكذا أيضا القيام في اللغة بمعنى الدوام والاستمرار. ومنه قول الله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت مستمرا في طلبه والبحث عنه، فهو بمعنى الدوام والاستمرار. فهذه كلها من معاني القيام في اللغة. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى، فالحي معناه ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الدائمة، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فهو مهما كان فحياته مسبوقة بعدم، وحياته يلحقها فناء وزوال. أما الله تعالى فهو الحي ذو الحياة الكاملة الدائمة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء وزوال. الحي أو القيوم تضمن معنيين، المعنى الأول أنه القائم بنفسه فليس محتاجا إلى خلقه، هو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه، فليس له من خلقه ظهير أي معين ولا نصير، ليس له من خلقه مشارك ولا معاون، قائم بنفسه مستغن عن كل خلقه، كما قال الطحاوي رحمه الله بمعنى كلام الله قال مستو على عرشه وهو مستغن عن العرش فما دونه. فهذا المعنى الأول مما تضمن اسم القيوم القائم بنفسه. المعنى الثاني أن معنى القيوم المقيم لخلقه، المقيم لهم أي في حفظهم، في أرزاقهم، في تدبير شؤونهم، في قضاء حوائجهم، في كل شأن المخلوقات الله جل وعلا قائم به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، السماوات والأرض تقوم بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يمسك السماء أن تقع على الأرض، يحفظ السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما قدر أحد أن يمسكهما. فإذن هو قيوم قائم بأمور خلقه، فالقيوم القائم بنفسه والمقيم لخلقه والقائم على سائر شؤونهم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية قال هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به، هما أمران لهذا الثاني، والكون قام به هما أمران. فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني، فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني أي من كل المخلوقات. إذن فاسم الله القيوم يتضمن إثبات هذين الأمرين، الأمر الأول أن الله غني عن خلقه، والأمر الثاني أن كل الخلق فقراء إلى الله. ولولا إقامة الله تعالى لهم ما قامت أمورهم ولا استقامت أحوالهم. أيضا من معنى أسماء الله القيوم ذكره بعض أهل العلم وأيضا يدل عليه القرآن أنه الذي لا ينام، القيوم الذي لا ينام، وذا قال الطحاوي في عقيدته حي لا يموت قيوم لا ينام. ومنه آية الكرسي قول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلما ذكر الحي القيوم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس مقدمات النوم. فلكمال قيوميته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، منه قيوم لا ينام. أيضا من معاني القيوم في أسماء الله جل وعلا أنه الباقي الدائم الذي لا يزول، وموافق لبعض معاني في اللغة. إذن فهذا معنى هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا، الحي القيوم. أيضا مما ينبه عليه، وهو أمر مهم نبه عليه ابن القيم رحمه الله، قال إن هذين الاسمين الحي القيوم ترجع إليها جميع معاني الأسماء الحسنى. ووجه ذلك أن الحي هو الموصوف بالحياة الكاملة، والحياة الكاملة لا تكون إلا مع كل صفات الكمال، فإن فات بعض صفات الكمال فهي حياة ناقصة، فإن وجد حي ولكنه غير عالم جاهل حياة ناقصة، إن وجد حي روحه في جسده لكنه أعمى في نقص، حي أصم أو أبكم فيه نقص في حياته، حي وهو في ابتلاءات وأمراض في نقص في الحياة. فإذا إثبات الحياة الكاملة لله يلزم منه إثبات جميع صفات الذات من العلم والسمع والبصر والقدرة والحكمة والقوة والعزة إلى آخره، كل الصفات الذاتية لازمة لإثبات حياته الكاملة. القيوم، القيوم هو قلنا القائم بنفسه والمقيم لغيره، المقيم لغيره معناه الموصوف بكل الصفات الفعلية التي هي صفات كمال، يفعل ما يشاء، يخلق، يرزق، يدبر، يحيي ويميت، كل هذا من لوازم إثبات اسمه جل وعلا القيوم. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه، قال فانتظم اسمه الحي جميع صفات الذات، وانتظم اسمه القيوم جميع صفات الأفعال، فكل صفاته الذاتية لازمة على إثبات اسمه الحي وصفة الحياة الكاملة، وكل صفاته الفعلية لازمة على إثبات اسمه القيوم وإثبات صفة القيومية له جل وعلا. إذن هذا مما يبين كمال هذين الاسمين. ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحي القيوم هو إما اسم الله الأعظم، وهذا اختاره ابن القيم في مواضع من كتبه كزاد المعاد وغيره، وسبق معنا أن قول أكثر العلماء أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، ولكن لا شك أن هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا العظيمة. الحي تضمن صفة الحياة، الحياة الكاملة، والقيوم تضمن صفة القيومية، وهاتان صفتان من صفات الذات من صفات الكمال لله جل وعلا. أعظم آية في القرآن افتتحت بهذين الاسمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. إذن هذا معنى هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. بقي الفائدة التي نستفيدها من معرفة هذين الاسمين، نستفيد من معرفة معنى هذين الاسمين فوائد كثيرة. من هذه الفوائد، أولا إذا علمنا أن الله تعالى هو الحي الموصوف بالحياة الكاملة، وعلمنا أنه القيوم الذي هو قائم بنفسه ومقيم لأمور خلقه، نعلم أن من هذا شأنه هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بذلك دون سائر المعبودات. إذا كان الله تعالى بهذه الصفة العظيمة حي لا يموت، قيوم لا ينام، قائم بنفسه وقائم بأمر خلقه، لا يحتاج إلى أحد، والكل محتاجون إليه، معناه أنه يجب أن يفرد بالعبادة، فلا يجوز أن يدعى غيره ولا أن يصرف شيء من العبادة لغيره. أيضا مما نستفيده من ذلك أن الإنسان المؤمن العابد لله تعالى إذا علم صفات الله تعالى هذه لا يلتفت إلى غير الله، إذا علم أن الله حي لا يموت دائم، وعلم أن الله هو القائم بأموره أي بأمور هذا المخلوق المدبر لشأنه كله، وعلم أن الكون كله قائم بأمر الله وهو المقيم له، ولولا إقامة الله له ما قام أمر من أموره. إذن المؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، غير الله مهما كان. فغير الله يموت، وإذا مات انقطع النفع من جهته حتى لو كان ينفع في حال حياته. أيضا هو في حياته يصيبه عجز، أشياء كثيرة يعجز عنها لا يستطيعها. أيضا هو محتاج لغيره، مفتقر لغيره غير الله. فالمؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يقيم له أموره ويدبر شأنه، يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أيضا من ما نستفيده من معرفة معنى هذين الاسمين أن نعلم أن الله تعالى هو الغني عن كل خلقه، وأن جميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. فالله الغني لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله جل وعلا جميع الخلق مفتقرون إليه، محتاجون إليه في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. لولا إمساك الله تعالى للكون وللخلق لحصل الضرر على الناس، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فنعلم بهذا غنى الله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، وفقر جميع ما سواه إليه سبحانه وتعالى. أيضا مما نستفيد من ذلك أن الإنسان يطرد عن نفسه الضيق والقلق والهم في أمور الدنيا إذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين. فإذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين زال عنه بإذن الله ما يحصل للناس في أمور دنياهم. ولذا انظر الله عز وجل في الآيات التي ذكر فيها الحي ذكر التوكل فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا توكلت توكل على الحي الذي لا يموت. هكذا في الدعاء، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ففي حال ضيق العبد دعاء لله، في حال لجوء إلى الله وتوكل واعتماد، ذكره الله تعالى باسمه الحي أنه الحي الذي لا يموت. ولذا كان الدعاء بهذين الاسمين يا حي يا قيوم له أثر عظيم. وقد وردت في أحاديث هذين الاسمين، ورد في حديثين من أحاديث اسم الله الأعظم، في حديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وكذا ورد في حديث أبي أمامة اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في البقرة والعمران وطه. فورد هذا الاسم، ورد هذين الاسمان في أحاديث مما ذكرت اسم الله الأعظم، مما يدل على الأثر العظيم في لهذين الاسمين في الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذلك في دعائه، في حديث ابن عباس أنه كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذه صفة الله العظيمة أنه الحي الذي لا يموت. فمعرفة معنى هذين الاسمين يحمل العبد على أمور كثيرة في دنياه، ويفيده فوائد كثيرة، منها ما سبقت الإشارة إليه. ونحن بإذن الله تعالى سيرنا يكون نبدأ بالأسماء التي هي شاملة لمعاني كثيرة. قد أخذنا الله والإله، وهكذا الرب، الرحمن، الرحيم، أيضا الحي القيوم، فإن كل اسم من هذه الأسماء يشمل معاني كثيرة، فنبدأ بها التي تدل على المعاني العظيمة، ثم ننتقل إلى غيرها مما يكون شاملا لمعنى مفرد، ما يكون فيه معنى مفرد ولا يكون شاملا لمعاني كثيرة. هنا يقول: كيف الجمع بين هذين الحديثين، حديث بريدة عند أحمد والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحديث أنس أنه سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم. وقال فيهما جميعا: لقد دعا الله باسمه الأعظم. كلاهما دال على اسم الله الأعظم، والاسم الذي في الحديثين هو اسم الجلالة الله، فاسمه الله موجود في الحديثين، فقال أهل العلم هو اسم الله العظيم. أما حديث بريدة: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا. وأما حديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. أولا فيه لا إله إلا أنت، والإله هو بمعنى الله كما تقدم، وأيضا في قوله اللهم، فاللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، فلذا في الإعراب اللهم يقال الله منادى، والميم عوض عن ياء النداء المحذوفة. ففيه ذكر اسم الجلالة الله في الحديثين، وهذا مما استدل به من قال إن اسم الجلالة الله هو اسم الله الأعظم، لأنه ذكر في الحديثين. بعض العلماء ومن أشهر من اختاره من المتأخرين السعدي رحمه الله يقول: اسم الله الأعظم ليس اسما واحدا، بل هو جنس شامل لكل الأسماء التي تشتمل على معاني كثيرة. قال فأسماء الله نوعان، منها أسماء كل اسم منها يشمل معاني أسماء كثيرة وترجع إليه معاني الأسماء الحسنى، ومنها أسماء تدل على معنى مفرد. قال فاسم الله الأعظم المراد به الأسماء التي تكون شاملة لمعان كثيرة والتي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، قال فهذا هو المراد باسم الله الأعظم. وهذا مذهب له وجهه، وهذه الثلاث الأقوال هي أقوى الأقوال في المسألة. قول من قال إن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، وقول من قال اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وقول من قال إن اسم الله الأعظم معناه اسم جنس يشمل أسماء كثيرة وهي الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هناك أقوال ليست قوية، قد ذكر منها الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين، ذكر أكثر من 20 قولا في تعيين اسم الله الأعظم، والسيوطي له رسالة في ذلك. بعض الناس يعتقد أن اسم الله الأعظم إنما يعلمه بعض الناس، أنه كالكرامة من الله ليعطيه بعض الناس، وحتى تراهم يترجمون لبعض الناس يقولون وكان ممن أوتي اسم الله الأعظم، وهذا قول غير صحيح، قول خاطئ، بل أظنه في الأصل هذا اعتقاد صوفي، وأن فلانا يعلم اسم الله الأعظم. فالاسم الله الأعظم دلت عليه الأدلة ومعلوم للناس، ليس خاصا ببعض الناس دون بعض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن بأنها حسنى، التي بلغت غاية الحسن وكماله، فهي حسنى في ألفاظها ومعانيها، وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها، فإن لذلك أهمية كبيرة في حياة المسلم. ومما يبين أهمية هذا الأمر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى عدة أمور كلها تبين أهمية